يمكوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد

ولأخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

مجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. أعلام إسرائيلي يقول إن المجلس الوزاري المصغر سينعقد مساء اليوم على خلفية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تقول إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات. ترامب يقول إن إيران لم تعد تريد سلاح نوويا ولن تمتلك واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. ترامب يؤكد أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، وفور توقيعه سيصبح مضيق هرمز مفتوحا للجميع. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنه تم تحويل مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 سفن منذ بدء الحصار على موانئ إيران. 18 وفاة وألاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عنا فم معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بداية أسبوع مبارك إن شاء الله، ودائما تعودوا احكوا الحمد لله رب العالمين بقلب صادق وأنتم تستشعرون نعمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. فاملأ ميزانك بعمل صالح ناتجه إنك تشكر نعم الله سبحانه وتعالى من حولك، فقول الحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الحامدين وحامل لواء الحمد في يوم الدين، صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول يفتح علي بمحامد. الله يفتح على نبيه بمحامد فيشفع لأمته صلى الله عليه وسلم فيدخلهم الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وإحنا في ذكرى هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له 1448 سنة مهاجر من مكة إلى المدينة المنورة. 1448 سنة النبي خرج من بلده مقهورا مضطهدا، بعد ما عايش وعاين أصناف العذاب. النبي ذاق من كل أنواع العذاب، وذاق من كل أنواع الصد والعنف المعنوي والجسدي في زوجته، في صاحبه صلى الله عليه وسلم، في نفسه، في ماله، في أهله، في ضيعته، في بلده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان في كل هذا صابر مجاهد يحتسب لوجه الله تعالى، وحتى يوصل إلينا هذا الدين. 1448 سنة نتذكر فيها موقف عظيم بثبت فيه النبي عليه الصلاة والسلام فطرة في قلب الإنسان، وهو حبه لوطنه. النبي بيوقف على جبل من جبال مكة وبفرجينا قديش صعب فراق الوطن بالقهر والظلم. بيقول: والله إنك لأحب البلاد إلي. لمين بيحكي؟ بيحكي مع جماد، بيحكي مع مكة. بيحكي: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أنني أخرجت ظلما وقهرا لم أخرج. وبيخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه الصديق رضي الله عنه، اللي فدى النبي بكل شيء بحياته. النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي في الطريق، جسده بيتوجه نحو المدينة، وقلبه بيخفق نحو مكة، مش قادر ينساها، مش قادر يتخطى انه طلع من بيته، مش قادر يتخطى النبي عليه الصلاة والسلام انه طلع من قريته ومدينته. انا اطلع من مكة التي ولدت فيها وفيها بيت الله سبحانه وتعالى. يعني الموضوع كان صعب بشكل كبير على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي تراوده الافكار وبيحزن حزن شديد ويشق عليه يعني ويله والهجرة، وين النبي عليه الصلاة والسلام، صعوبة الطريق، ويلات الأمور القادمة، الحروب اللي راح تصير، كل هذا في جال، وإنه النبي ترك مكة هذا في شيء ثاني. حتى ربنا سبحانه وتعالى يواسي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه آيات تبشر فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يا محمد لا تخشى ولا تخاف، إن الذي فرض عليك القرآن وهو الله سوف يردك إلى مكة المكرمة، ورح ترجع لها، لأن الله يا محمد يا رسول الله يعلم كم هي مأساة وقهر وظلم اللي بيخرج من بيته ومدينته من غير إرادته. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في القرآن نوع من أنواع العذاب قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم. تخيل ربنا حط القتل في كفة ميزان، طب شو الكفة الثانية؟ قال: أو اخرجوا من دياركم. ربنا ساوى بين القتل والإخراج من البلد من غير إرادة بظلم وقهر واضطهاد في بلد اللي مكة كانت تعتبر تصادر حريات الناس، ما بدهم الناس يعتنقوا دين جديد. فربنا ساوى بين قتل النفس والإخراج من الديار والإخراج من البلدان. واليوم وإحنا بنحكي عن الإخراج من البلدان بنستذكر إخواننا في غزة وكيف أخرجوا من مدنهم وتتقلص ديارهم
وهذا شيء بالغ الصعوبة. اليوم إخواننا في القطاع بيعانوا معاناة شديدة، قلة طعام، قلة ماء، قلة دواء، جميع أصناف الموت بيتعرض إليها أهل غزة وهم مهاجرين في سبيل الله. اليوم الأمة بشكل عام تمثل إيش؟ تمثل مهاجرين اللي هم أهل غزة اللي قاعدين يضطهدوا وينفوا من بيوتهم ويخرجوا عنوة من بيوتهم وأوطانهم، والأمة كلها تعتبر من مثابة الأنصار. فوجب على الأنصار اللي هم الأمة إنهم ينصروا ويآزروا المهاجرين اللي هم غزة. ومن في معنى غزة؟ النبي لما وصل المدينة عمل شيء عمره ما صار قبل هيك وعمره ما صار بعد هيك، عقد اجتماعي فريد من نوعه، وهو عقد كمان اللي هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. شعب بيدخل على شعب، والشعب صاحب البيت المضياف يقدم نصف ماله وعقاره ومركوبه وماله للطرف الآخر. وين صارت هاي إلا لرجال بدهم ربنا سبحانه وتعالى وممتثلين أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والمهاجرين ترى ديروا بالكم في معنى لازم نفهمه، إن المهاجرين ما كانوا بهاي السهولة والله يلا يعني نقتسم المال، لا. مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان داخل المدينة المنورة ما يملك إلا ملابسه اللي بيلبسها، ولما أجد قاسم سيدنا سعد قال له بارك الله في أهلك ومالك وزوجك وبيتك، لا شكرا، ولكن دلني على السوق، أنا رجل بفهم بالسوق وبعرف أتاجر، دلني على السوق. فهيك كان حال المهاجرين. واليوم أهل غزة بفرجونا الكرامة والعزة، فوجبت على الأمة نصرتهم. المعنى الأخير في الهجرة لنذكره، النبي هاجر من مكان إلى مكان طلبا لمرضات الله. اليوم ما في هجرة من مكان لمكان، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة ما في هجرة واجبة، الهجرة كانت واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان اللي هي المدينة المنورة. لكن بعد الهجرة لا هجرة بعد الفتح، بعد الفتح فتح مكة ما في هجرة من مكان إلى مكان. قال عليه الصلاة والسلام ولكن جهاد ونية، جهاد للنفس وجهاد للعدو. جهاد النفس قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. اليوم اللي بدي يعيش معنى الهجرة ويوافق حال وحال النبي عليه الصلاة والسلام، خلونا هيك يوم من الأيام نعمل عقد مع الله، قل له يا رب أنا بعرف أني أنا متلبس بهذا الشيء، أنت متلبس بشيء الله لا يرضى، على التليفون متلبس بشيء ماليا، متلبس بشيء اجتماعيا، قاطع رحمك، بتعمل شيء الله لا يرتضيه، شيء معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام، قل له يا رب بدي أهجره من أجلك، فهجر هذا الشيء، أتركه، اللي فيه سخط الله هاجر منه إلى مرضات الله. بتحقق معنى من معاني الهجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرتضيها. اللهم إنا نسألك أن تهاجر بنا من كل محل لا ترتضي إلى كل مكان ترتضي. اللهم هاجر بقلوبنا إليك وبأرواحنا إليك حتى نقدم مرادك على هوى أنفسنا في السراء والضراء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: اسمع
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأعمالنا وأفعالنا، فبارك اللهم لنا فيها يا رب العالمين. بداية أسبوع خير وبركة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون أسبوعا خيرا ونعمة وبركة. أسعد الله صباحاتكم، صباحاتكم بكل خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما فيه. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام، اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، اللهم ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، اجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة عبر عين أفهم التي يلتقيكم بها وخلالها حتى العاشرة صباحا من الأحد إلى الخميس بمعية زملائي في البرنامج. من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد. محمد المناصير بعده مش جاي. غرفة العمليات يزن نغويه، معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل. ومن هندسة الصوت أحمد الطرب. يمكنكم الاتصال بنا واستقبال رسائلكم وتعليقاتكم عبر رقم البرنامج على أمنية 078-46-31. كما أدعوكم لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر موقع الدار الإخباري وأيضا عبر موقع عين أف أم. يمكنكم أيضا مشاهدتنا ومتابعتنا عبر تطبيق عين أف أم على جميع الأجهزة وأيضا عبر صفحاتنا على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. أسعد الله صباحكم كل خير ومحبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: ورحمة الله. اللهم إنا نستودعك منتخبنا فاحفظهم بحفظك الذي لا يرام.
1: آمين.
0: وكلل تعبهم بالنجاح والتميز
1: يا رب.
0: اللهم سدد رمياتهم.
1: آمين.
0: وقوي عزائمهم.
1: آمين.
0: ووفقهم في كل خطوة، واجعل الفرحة تعم بيوت الأردنيين
1: يا رب.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفة.
1: جزاك الله خير يا بهاء. جزاك الله خير يا بهاء. جزاك الله خير يا بهاء. اي والله.
2: اللهم ارزقنا رضا النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب، وانشرح صدور الحياة مليئة بكل ما يرضيك
1: يا رب،
2: واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالله
1: يا رب،
2: وفازوا بالنجوى والتزير بالدعوة ونالوا رضا الجنة.
1: آمين.
2: اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفر لها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها
1: يا رب،
2: وإن زادت همومنا فزلها، وإن ضلت نفوسنا فزدها إليك ردا جميلا يا الله. يسعد صباحكم جميعا، ويسعد صباحك أخوي عمل محمود الطرودي.
1: يا هلا يا أخوي محمود، أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة يا رب العالمين.
3: أبو محمد الحبيب.
1: هلا أبو عمر.
3: ولا يحلو الصباح إلا بسماع صوتك.
1: الله يسعد صباحك.
3: الله
1: يا والله
3: يسعد صباحك.
1: صباحك يا سيدي. صباحك يا سيدي والله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
4: الله يصبحكم بالخير ويصبح جميع المستمعين بألف خير. الحبيب أبو محمد.
1: هلا يا سيدي.
4: والعاملين على هالإذاعة الأولى بالمملكة وخارج المملكة.
1: الله
4: يصبحكم بالخير.
1: صبحك وربحك يا سيدي والله.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: صباحك يا سيدي.
5: يسعد صباح المتابعين بالكامل.
1: وإياك يا رب العالمين.
5: اللهم اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين وارحم والديك ربي
1: صغيرا. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يسعد صباحك.
6: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
6: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
1: صباحك يا رب العالمين.
6: إن شاء الله بداية أسبوع مبارك على الجميع يا رب العالمين.
1: أسأل الله ذلك لي ولك وللجميع المستمعين والمشاهدين.
7: الله يسعد صباح أخوي عامر.
1: هلا يا سيدي. يسعد صباحك.
7: قائمين على البرنامج.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
7: الله يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك ويقوي عزيزي.
7: طارق الماضي.
1: ونعم يا طارق. الله يحييك يا أخي.
6: أستاذ عامر الله يسعد هالصباح.
1: صباحك
6: يا سيدي. الله يسعد هالصوت. الله يسعد هالصوت بكل تفاصيله.
1: الله يا رب يجبر بخاطرك.
6: ما شاء الله تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيك.
6: يعني صوت الصباح بالأردن الصوت الأجمل والله يا
1: رب. الله يسعد صباحك ويبارك فيك يا أخوي. طول عمرك.
6: بحييك وبحيي الكادر اللي معك وبحيي هالإذاعة. وما شاء الله ما شاء الله عليكم متجددين دائما. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك سيد وبارك الله فيك والله. يعني تعادل قطر وتعادل المغرب ترى قوى معنوياتنا، شد عزايمنا. ان شاء الله يا رب. يا رب عليك التواكيل يا الله. الله يعني هاي اعطتنا حافز انه ان شاء الله انه النشاه ما قدها باذن واحد احد يا رب العالمين.
8: اردن يا موطن الاشراف والحسب وباعث المجد في التاريخ والكتب، انت المنار اذا الدنيا بنا عصفت.
1: يا الله
8: بالروح تفدى.
1: الله بحاجة الفرحة والله يا رب.
9: صباح الخير استاذ عامر الى كل الساده المستمعين. والله بدي احب ابشرك واقول لك على المستوى اليوم اللي شفناه في اخواننا القطريه والمغاربه، انه ان شاء الله مستوانا يكون افضل واحسن ونستمتع في هاي البطوله
1: يا رب. يا رب يا رب. وما ذلك على الله بعزيز. يا وما ذلك على الله بعزيز. يا رب يا رب.
10: اصبحنا واصبح ملك الله. والله يرزقنا برزق الحلال ويبعد عنا كل شر
1: يا رب.
10: معك محمد شمس. ترى كيف صوتي صبحت لوزي فقعات.
1: سلامات سلامات.
10: والله ما عرفت انا من الاولاد. مباراه امبارح بين البرازيل والمغرب صرعوني يا زلمه. كل شوي بكون موطي التلفزيون وطي الشاشه. بكره عندي شغل. فش
1: بعينك الله
10: عشان هم خلصوا وبلش يحضر مباريات. صرعوني يا اخوي.
1: يلا بعينك الله بعينك الله.
10: صحيت متاخر.
1: الله يقويك الله يقويك. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا رب العالمين. يسعد صباحك يا والله.

0: صباح الخير اخوي عامر.
1: صباح الورد
0: الوطن الجميل.
1: يلا حييه.
0: دعواتكم انت والسامعين للمنتخب يا
1: ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب.
2: الله يسعد صباحك يا برجوك.
1: صباحك يا سيدي، ربي يحفظك.
2: تذكر كلامي انه بعد مشيئة الله، بكرر كلامي، راح نتأهل للدور الثاني.
1: يا
2: بعد
1: رب
2: مشيئة الله.
1: يا رب يا رب.
2: اتذكر ان الدلبيح قال لك هذا.
1: ماشي يا ابو الدلبيح، ان شاء الله. تاج الدين جدات برواد، الله يسعد صباح الجميع. اخوي عامر شوفي ما فيه، والله صافي وافي اخوي تاج الدين، الله يسعد صباحك. علان الصواف، الله موفق منتخب الاردن، انصر النشامى في مباراتهم، بارك في جهودهم، ثبت خطاهم، اجعل الفوز حليفهم يا رب، واجعله فرحة لكل الاردنيين يا رب، فرحة لكل الاردنيين. يا الله. اما القرآن ابو راشد، اسعد الله صباحك يا اخوي. نزار سعديين، أسعد الله صباحك كل خير يا رب العالمين، لك ولأحمد العرجان.
3: صباح الخير أستاذ عامر.
1: صباح الورد
3: المستمعين يا رب.
1: هلا يا سيدي.

0: الشباب بعد تحضير المباراة. يلا مريحنا يوم الثلاث عطلة والأربعة الدوام الساعة 10 أهون. هلا وعطلوا الأربعة شو بتصير عندنا؟ إذا فزنا يا سلام يا سلام أقول لك يخصموا هذيك الليلة إن شاء الله. يا الله يا الله يا الله.
1: هذول رجال النشامة اللي ما منهم.
0: يا أخي أخبار المنتخب الناس تنبسط عليها الصبح ها؟ كله ببعث أدعي وببعث تحيات كله إن شاء الله. الله يا ربي يفرحكم يا الله. الله يا رب إنه إحنا بحاجة فرحة. يا الله تفرحنا بدنا ننبسط.
2: الله يسعد صباحك أخوي عامر.
0: صباح
2: الوطن الجميل. صباح الفوز إن شاء الله للأردن. بس هذا أكبر دليل اللي أثبته حارس قطر إنه الحارس نص الفريق. اللهم وفق يزيد أبو ليلى.
0: آمين.
2: كما تحبه وترضى يا رب.
0: يا الله يا الله يا الله. هو بس يفوتوا يفوتوا على المنتخب بس يطلع على المنتخب الثاني الأردن كلهم يقولوا جعلنا بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصروا. يا الله تدري ايش.
3: اسعد الله صباحك ابو محمد.
0: صباحك
3: الله يعطيك الصحه والعافيه رب العالمين ومتعكم الله بموفور الصحه والسعاده.
0: واياكم واياكم
3: نسال اخواننا النشامه التوفيق
0: يا رب
3: والرحمه والسلام باذن الله
0: يا
3: تعالى
0: رب العالمين.
3: اخوك ابو القائد.
0: يا حي الله ابو القائد.
4: الله يسعد صباحك استاذ عامر. ان شاء الله بدايه اسبوع خير ونهايته باذن الله خير
0: باذن الله
4: يتوجه المنتخب باذن الله
0: باذن الله يا رب يا رب.
4: بس انا تعليق عادي يعني وخلص صار كاس العالم بلش على توقيت المباريات يعني واحد للثلاث وشوي هو يحضر مباراه المغرب والبرازيل. ما شاء الله المغرب بدع
0: بدع
4: الواحد ومداوم الصبح شفت واحد لابس اصفر
0: ايوه
4: النعس فكروا فينيسيوس على الطريق واقف. يا رب يا رب يفوز المنتخب. يا الله
0: يا الله يا الله يا الله يا الله يا
4: تسلل اي شيء.
0: لا لا ان شاء الله يا رب
4: الفرحه والله.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب.
2: محمد العزيز
0: سيدي
2: الله يسعد الصباح وصباح جميع المشاهدين والمستمعين والكادر الطيب معلم الحماس مليون مليون.
0: ان شاء الله يا رب
2: الله يوفقنا باذن الله.
0: يا الله
2: تكون امور طيبه ومع الحماس والشغف الموجود ان شاء الله عز وجل فوز كاسح
0: ان شاء الله. الله يسمع منك
2: يا رب والتوفيق من الله عز وجل
0: دائما
2: التوفيق الامور يسعد صباح الجميع.
0: يا رب
2: محمد طبيشي
0: يا حي الله يا رب عليك التوكل. الله موفق منتخب الاردن وثبت اقدام لاعبيه امنحهم قوه وتركيزا وعزيمه ويسر ويسر لهم الاداء الافضل. اللهم امين يا ابو ادم. باي الشباب نسعى بحمل المباراه خاصة بعد تعادل قطر والبرازيل والمغرب. ترى بصير عندك انت خلاص هيك عزيمة مختلفة. تركيا قطر تعادلوا هاي المغرب تعادلوا مع البرازيل صح ولا لا؟
1: بدنا يفرح الشعب
0: وبتدريش وما ذلك على الله بعزيز.
5: استاذ عامر الله يسعد صباحك يا رب. الله يوفق المنتخب ويسر الامور يا الله
0: يا رب.
5: بس ذكرتني بقصه وجعلنا من ايديهم
0: ايوه
5: سدا ومن خلفهم سدا لما امي كانت تبعثنا على امتحان فيزياء ولا امتحان الرياضيات
0: طبعا
5: يكون اصعب شيء بالحياه ما فيش حل غير انه ندعي
0: صحيح.
5: لكن المنتخب راح يطلع منه باذن واحد
0: يا رب يا رب
5: الله يجيب اللي فيه الخير يا رب
0: يا رب يا رب. اسال الله
6: محمد الغالي.
0: هلا سيدي.
6: الشباب والنشامة طلعوا وين امريكا
0: ايوه
6: وانا بدك تعتقد على المغرب اعمل لهم حجاب حل ما له
0: ليه؟
6: اللي يفوزوا بشان الله
0: ان شاء الله غير يفوزوا.
6: الله يسعد الصباح اخوي ابو محمد
0: صباحك
6: الحبيب
0: صباحك يا رب.
6: بتصدق تعلم بالله
0: لا اله الا الله
6: ان الاردن فايز على النمسا 4-1
0: يا الله.
6: انت تقول امين
0: امين انا زعلان
6: لنا وحنا نحلم بالبرازيل
0: يا رب
6: والمغرب. صحيت بقول الاردن فازت 4-1 فكرت حالي بالليل باقي احضر فيها.
0: فايزين فايزين ان شاء الله يا اخوان ان شاء الله.

0: بقول لك اذا فاز المنتخب ها تقنع الشعب يداوم، مش مشكله اذا مو يفوز، مش مشكله الدوام تاخذ بتجيب معك. يعني اليوم بتعطل بكره من داوم انت الثاني. المنتخب كل يوم بيلعب كاس العالم،
1: ابو محمد يا حبيب القلب.
0: الله يسعد
1: لي الصباح.
0: صباحك يا والله،
1: صباح الفل والقشطه عليك وعلى الجميع.
0: الله يسعد صباحك يا والله.
1: اسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يحفظ لك اولادك يا ابو محمد
0: واياك والسامعين يا رب.

0: ابو رجوب.
1: ربك ربك كريم،
0: توفيق لمنتخبنا 2-1 للاردن على النمسا ان شاء الله. اخوك رعد السكران.
1: يا الله يا اخوي رعد. اللهم امين اللهم امين اللهم امين.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو.

0: المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
1: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من خير عبادك، واجعل لنا أثرا صالحا بين عبادك، ووفقنا لكل خير، واجعلنا مصدر خير وإياكم، واجعل أعمالنا حسنات جارية يا رب العالمين إلى ما بعد المبات. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. يعني الحديث عن المنتخب اليوم يا أخوان، بدنا نحكي، يعني هذا حكي من القلب والله، وأنا أدرك تماما أنه هذا ليس من قلبي فقط، جزء من قلب كل الأردنيين، وموجه لرجال ونشامة منتخبنا الوطني. وهذا الحديث يخص كل بيت أردني. إحنا اليوم على موعد مع لحظة تاريخية، مع حلم كبر معنا عام وراء عام. لأول مرة بتاريخنا الأردن حاضر في كأس العالم، واسم بلدنا أيضا موجود في أكبر محفل رياضي عالمي. اليوم رجال المنتخب إن شاء الله إحنا وياكم على يقين تام بأنه ما وصلوا لهذه المرحلة بالصدفة، ولا كان الطريق مفروش بالورد. هذول الشباب تعبوا وضحوا ووقفوا بعد كل عثرة، فيهم اللي لعب بالملاعب التراب وهو يحلم بهاي اللحظة، وفيهم اللي تحدى الإصابة والظروف وضغط الحياة، لكن ما تنازل عن حلمه ولا عن قميص هذا المنتخب. اليوم النشام هذول أولاد الأردن، اليوم صقليتهم وشخصياتهم انصهر من صبر عمان، من كبرياء الكرك، من نخوة معان والطفيلة، من شمو خربد والزرقة والبلقة والمفرق والعقبة، ومن طيبة أهل البادية. الآن هم حاملين اسم الأردن على أكتافهم، مشوا فيه خطوة بخطوة حتى وصلوا إلى أكبر مسرح كروي في العالم مثل ما قلنا. اليوم احنا بانتظار مواجهة الأولى أمام النمسا. يمكن عندكم الخبرة والأسماء الكبيرة ماشي، لكن احنا كمان عندنا أسماء وعندنا خبرة وعندنا شيء ما بنقاس بالأرقام. عندنا عزيمة، عندنا روح ما بتعرف الاستسلام. اليوم ممكن الرسالة لللاعبين انه نقولهم العبوا بثقة، العبوا بحب هالبلد، اتذكروا انه وراكوا شعب كامل واقف معكم، بدعيلكم، بيفتخر فيكم، اتذكروا اهاليكم، حاراتكم، وكل طفل اردني صار يشوف حلمه اقرب من اي وقت مضى. اليوم كل اولادنا، كل اطفالنا، كل شبابنا بطل يكتب يشتري التيشيرت مكتوب عليه ميسي ولا احمد الطراونه، مزبوط؟ اليوم كله تعمري ونس نعيمات، يزن نعيمات، واسماء اللعيب الكبار كلهم. اليوم احنا بدنا نوقف معهم. بعرف تماما انه تعادل قطر وتعادل المغرب هذا اعطانا احنا اليوم كجمهور حافز انه نفوز، بس لا تنسوش انه تعادلهم اليوم بنعكس على اللاعب، على اللاعبين، يعني صار عندهم مسؤولية اكبر، صار عندهم ان شاء الله عزيمة اكبر. بكرة العراق ان شاء الله غير تفوز، والجزائر ان شاء الله غير تفوز، والاردن ان شاء الله غير تفوز. اليوم المباريات بترفع، احنا بدنا نعمل شيء واحد، هاي مباراة وهاي اول مباراة ان شاء الله انه غير المنتخب يحقق نتيجة ممتازة باذن الله. بس يا اخوان ترى هم بحاجة لدعمنا. الان موضوع انه بعرف يلعب، بعرف شو يلعب، ليش حطوه بالتشكيلة، ليش ما حطوه بالتشكيلة، بالله عليك خلينا ننساها، خلينا ننساها بس يومين ثلاث بس حتى المنتخب يلعب مباراته الاولى. كنا ندعمهم ونتيجة المباراة الاولى ان شاء الله غير تكون ايجابية، لكن شو ما كانت النتيجة كمان التعليقات خليها ايجابية. احنا رايحين نلعب كأس العالم، عندنا منتخب محترم، عندنا لعيبة عندهم خبرة، وتنسوش كمان انه اللاعب اليوم له اكثر من غاية بكأس العالم. الغاية الاولى صح يفوز مع منتخبه عشان يفرح الشعب، بس إله غاية ثانية إنه كل أندية العالم الكبرى إنها تشوف أداء هذا اللاعب ويرتفع سعر هذا اللاعب، فبالتالي رايح يلعب بمهارة ومش رايح إن شاء الله يكون في أنانية، وراح يكون هناك في تكتيك، وإن شاء الله الجماهير اللي هناك يا رب تآزر المنتخب وتكون أعدادها كبير، لأنه الدعم المعنوي والدعم الجماهيري والدعم النفسي هو أهم شيء في هذه المباراة. ويا رب، يعني مش محلل رياضي ولا بدي أحلل بالرياضة ولا بدي أقول لك فلان بيعرف وفلان بيعرف شي لعب ولازم عملنا ولازم، خلاص راحت، هذا كله أصبح من الماضي. اليوم عندنا منتخب بدنا نشجعه عشان يفوز، وإذا فاز ترى بتنعكس علينا احنا والله. ويا رب دايما بقول يا الله عليك التوكيل يا الله. بس
1: أبو محمد صباح الخير إليك ولجميع الطاقم قناة عين، الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك.
1: عن جد البارح قطر والمغرب أعطتنا حماس مش طبيعي، وبوجه لهم مباركة من خلال قناتكم النيرة.
0: استاهلوا.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: إن شاء الله إنه منتخبنا يا الله يفرحنا، لأنه ما ظلش إشي بالبلد يفرحنا غير منتخبنا. الله وكيلك أبو محمد.
0: إن شاء الله إنه غير يفرحنا يا رب العالمين.
1: جميع المستمعين.
0: الله يسعدك ويسعد صباحك. إبراهيم صباح الخير يا أخوي.
2: صباح الخير ابو محمد.
0: ها كيف المعنوية ابراهيم؟
2: والله المعنوية عالية مليون اقسم بالله
0: يا رب.
2: اسمع اسمع اول اشي من امبارح لاخواننا القطرية والمغاربة بيض الوجه.
0: اه والله،
2: بس يعني هذا تعادل، تعادل هذا عدم مؤاخذة
0: ابراهيم.
2: يعني
0: كويس ابراهيم التعادل. ابراهيم التعادل ابراهيم، والتعادل مع البرازيل هين.
2: يا زلمة على عيني وراسي، يعني احنا بنلعب مع كائنات فضائية النمسا يا زلمة، هذول كانوا يبطروا كورن فليكس ابو محمد.
0: ايوه
2: عادي يعني،
0: والله نكبوا
2: عادي. اه والله غير نمزعهم يا زلمة.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا
2: الله يوفقهم باذن الله.
0: ربي يكرمك. يا اللهم امين. الله يسعد صباحك ابراهيم. اي والله. طارق صباح الخير يا اخوي.
3: يسعد صباحك ابو محمد الغالي.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
3: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: ربي عافي عمرك يا الله.
3: على القناة المميزة.
0: الله يحفظك ويبارك فيك.
3: أنا نشارك هلا بالنسبة للمنتخب، المنتخب ما شاء الله احنا الشباب اللي عندنا يعني بيمتازوا دائما بالقوة والعزيمة، وكل لاعب انا 11 لاعب ما شاء الله.
0: يا رب.
3: وإن شاء الله الفوز حليفهم إن شاء الله 2-1 على المنتخب، حتى لو أبسط لو أبسط الأمور حصلوا نقطة واحدة راح تكون مفتاح لهم للدور الثاني.
0: يا رب يا رب،
3: لأنه كأس العالم السنة هاي راح يختاروا أفضل 8 توالد.
0: صحيح.
3: نقطة راح تكون مفتاح للدور الثاني إن شاء الله بإذن الله، وكل التوفيق للمنتخب.
0: يا رب يا رب إن شاء الله يا رب المنتخب يفوز إن شاء الله يا طارق إن شاء الله.
3: يا رب. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك. والله بيني وبينك أنا كنت أدور على تعادل، بس شفت الشباب صاروا يتعادل قلت لا والله إن شاء الله غير نجيب 1-0 إحنا، ما في أفضل ثوالث إن شاء الله يا رب.
4: أبو محمد الغالي.
0: الله يسعد
4: صباحك يا رب.
0: صباحك يا رب.
4: والله اللي صار مبارح بين قطر والمغرب هاي دفعة أمامية للمنتخب. صحيح. إن شاء الله إن شاء الله المنتخب يفوز 2-1
0: يا رب يا رب إن شاء الله.
4: إن شاء الله همة الشباب، همة المدرب،
0: همة الجمهور،
4: يعني الطاقة العالية اللي عندهم إن شاء الله أنهم يفوز 2-1
0: يا رب يا رب.
4: معك طارق أبو مشرف.
0: يا حي الله أخوي بطارق. يا حي الله إن شاء الله يا أخوي يا طارق، أسأل الله ذلك يا رب العالمين.

0: يالله يا من ترى يالله يالله.
1: أبو محمد الغالي
0: علي سيدي،
1: تعادل ما تعادل، هاي بدنا فوز بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله إن شاء الله غير
1: فوز. بدناش نهدي،
0: بدناش نهدي، ها بدنا فوز.
2: يسعد صباحك أبو رجوب وصباح جميع
0: صباحك.
2: كل نشمي ونشمية
0: صباحك
2: أبو رجوب. أنت بتدور على تعادل، والله أنا بدور على فوز.
0: يا زلمة والله ما بدور على تعادل والله، يا
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله غير نفوز إن شاء الله.
2: الأول والثاني الأردن والجزائر على هالمجموعة، وإن شاء الله أنه الأرجنتين راح تطلع من الأردن والجزائر، والنمسا راح هي اللي تدور على الثالث مش الأردن.
0: يا الله يا الله يا الله يا الله. إي والله بقول لك القطاع الخاص ما لهم تأخير، والله بعرف، بس إن شاء الله يعني هي بترجع كل قطاع خاص للمدير العام اللي عنده، يعني إن شاء الله يا أخوان أجلوا بالعشر القطاع الخاص إن شاء الله غير يأجلوا. والله العظيم يا زلمة. محمد صباح الخير يا محمد. محمد
3: هلو، صباح الخير أخوي عامر.
0: هلا يا سيدي، صباح الورد.
3: الله يعطيك ألف عافية سيدي.
0: ربي عافيك.
3: والله حبينا نشارك موضوع المنتخب، لأنه صراحة منتخبنا يعني يمثل كل شخص أردني.
0: صحيح،
3: لأنه هم ودك صحيح بيشبهونا، يعني هم منا وهم طلعوا من رحم المعاناة، فمشان هيك هم صراحة بيمثل كل الشعب.
0: يا رب.
3: فيعني يا سيدي إن شاء الله نحن متفائلين، وإن شاء الله منتخبنا قدها، ومنتخبنا دائما بيثبت إنه يعني بالبطولات المجمعة بيكون منتخب قوي.
0: يا
3: رب. إن شاء الله إنه غير نتأهل كثاني المجموعة، وراح يكون فيها مفاجأة هاي المجموعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. ان شاء الله.
3: دعواتك اخوي عامر.
0: والله الله اعلم الله اعلم.
3: بدي منك طلب.
0: امر
3: سيدي، بدي تلبس كلر المنتخب
0: خلص
3: الفتره هاي كلياتها.
0: ابشر بعزه، خلاص ولا غير البس كلر المنتخب ان شاء الله.
3: محمد العجلوني والله يعطيك الف
0: ونعم. هلا يا اخوي محمد، الله يسعد صباحك. انس صباح الخير يا انس.
4: صباح الورد، كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي، كيفك؟
4: شو اخبارك؟
0: طمنا عنك.
4: خميس طلعت لك الصبح، هسه طلعت لك كمان.
0: اطلع متى ما بدك، متى ما بدك يا انس. ايوه،
4: شو اخبارك؟
0: والله تمام، شو اخبارك؟
4: مين قال لك النمسا؟ ان شاء الله احنا 2-0 على النمسا.
0: ايوه،
4: والجزائر سهلين سهل امورهم.
0: ايوه،
4: ان شاء الله الارجنتين ان شاء الله بنطلع منهم
0: ان شاء الله. يا رب يا انس، انا
4: باذن الله.
0: يا رب يا رب باذن الله.
4: في عندي انتقاد يا استاذ عامر.
0: انتقاد على شو؟
4: يعني قاعدين نشوف مواقع السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي، ماشي، يعني بيطرحوا بعض اسئله يعني لمواقع، واعتقد انها غير اردنيه ولا هي داخل
0: يا زلمه. احنا بنقولهم، احنا بنقولهم اسوق عليك والله، فكوكم من هالسولافه، فكونا من هالسولافه يا زلمه.
4: والله ما بيعرفوا، اسمع والله ما بيعرفوا ضربه الجزاء من الضربه الركنيه اللي قاعدين بعض اقتراحاتهم
0: داري يا زلمه. الله يهديهم الله يهديهم، بجوز من العين يا انس، من العين.
4: اه والله من العين، ان شاء الله ردت عين عنا
0: وعن ان شاء الله ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب ردت عين يا رب.
5: ابو محمد
0: سيدي،
5: احنا النشامه
0: والله، احنا النشامة،
5: احنا النشامة ان شاء الله غير نجلدهم للنمسا
0: ان شاء الله.
5: النشامة يا سيدي.
0: يا الله يا الله،
6: الله يسعد صباحكم محمد، يعطيك الصحة والعافية وطاقم عملك الرائع، وصباح الخير لمستمعينك الكرام.
0: يسعد صباحك.
6: يا اخوي ابو محمد، انا منه علي الله يخلف عليهم على كل ما قدموه.
0: صحيح،
6: يطلعوا يتمتعوا ينبسطوا، اجواء كأس العالم اجواء رائعة، يخلف عليهم على اللي وصلوا له اياه لهون، إذا ربنا أكرمهم بالفوز والتأهل للدور الثاني يا ربي لك الحمد
0: إن شاء الله.
6: إذا الشباب
0: يا رب
6: ما توفقوا لهون، هذا بكون إنجاز عظيم، الله يخلف عليهم.
0: يا رب يا رب يا رب، والله إن شاء الله غير نفوز يا الله دخيلك. أنت أنت بس سؤال، بس سؤال هيك، بس تخيلوا حالكم بالله عليكم، فاز المنتخب زين، كيف بدنا الله، ولا بتشوف أردني مكشر ولا بتشوف واحد زعلان، اقول لك بتمر بجنب واحد هيك اصقره بكتفك طلع لي بقول لك عادي ما المنتخب اليوم فاز، والله غير الكروم كيفه. يا الله دخيلك.
7: ابو عصام رغويري،
0: هلا والله،
7: صباحك انت والمستمعين.
0: صباحك اي والله
7: يا حبيب.
0: ها آه.
7: بوعدك باذن الله بوعدك
0: ها آه.
7: إن غير تحكي على الإذاعة بخصوص الفوز.
0: أي والله أقول شعر
7: بإذن الله إذا تعالى
0: يا رب،
7: إن شايفين الفوز إن شاء الله عن قريب، وخاصة بالمجموعة الأولى
0: يا رب يا رب
7: بإذن الله تعالى
0: يا رب.
7: وراح أذكرك حبيبي،
0: بقول لك نحمل في قلوبنا نزعة المحاربين يا رب.
8: امبارح المغرب والله كانوا أحسن من البرازيل، وبيلعبوا أحسن من البرازيل، وإحنا منيح إنه أخذنا المدرسة المغربية، وإن شاء الله إنه راح يكون في إشي ايجابي ان
0: يا
8: شاء
0: رب
8: الله.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب
8: يسعد صباحك.
0: صباحك اي والله وصباحك يا رب.
9: صباح الخير ابو محمد.
0: يا صباح الورد
9: برنامج محمد. يا الله يا من ترى
0: يلا
9: يا يا من ترى يفرحونا زي قطر امبارح. والله اني انبسطت لهم لما جابوا جول.
0: لا عاد شو بدنا نشوف. والله من انبسطت
9: لما جابوا جول بسويسرا اني انبسطت لهم
0: طبعا يا زلمه. والله
9: محمد وان شاء الله ان نفوز وليس تعادل
0: ان شاء الله يا رب
9: على النمساوية
0: ان شاء الله. ان شاء الله غير نفوز باذن الله. يا الله تخلص 2-1. والله انا قلت 1 تبعهم هذا هيك والله طلع من قلبي بس مش مشكله. يا رب 2-1 يا الله نفوز يا زلمة. اذا احنا نفوز 2-1 يا سلام سجل واضرب يا نشميلك
10: الميدان. استاذ عامر الله يعطيك العافيه.
0: بالنسبه
10: للمنتخب ترى يا اخواني المنتخب باحسن حالاته. دعم شعبي دعم رسمي
0: يا رب.
10: ورسالة الأمير علي إلهم إنه يكونوا مرتاحين وأوضاعهم جدا مريحة. فأتوقع إنه المنتخب يعمل إشي مميز
0: يا رب.
10: هو راح يكون فوز على النمسا 1-0
0: أيوة
10: بإذن الله
0: بإذن الله.
10: وفوز على الأرجنتين 1-0 أو تعادل
0: أيوة
10: وتعادل مع الجزائر. وبالمحصلة إحنا على الدور الثاني.
0: المهم على الدور الثاني. ها أحمد صباح الخير يا أحمد.
11: الله يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: شلونك؟ أمورك؟ طمني عنك.
11: صباح النشام. أنا بحال عقولتك أبشرك بأحسن حال.
0: أيوة شلونك. أيوة بدنا اليوم اسمع بدنا دعم معنا وقبل ما الناس
11: تداوم. بدي أقول لك كلمتين صغار ولخصك الدنيا كلها. أنا بدي أحكي معك رياضيا تمام؟ الآن النمسا ترتيبها 24 على العالم صحيح؟
0: صحيح.
11: سويسرا ترتيبها 19 على العالم
0: صحيح.
11: قطر تعادلت مع سويسرا. احنا غلبنا قطر 2-1. احنا كنا متقدمين على المغرب باخر دقيقة رجعوا واخذوا منا المباراة. فمعناته اذا بدنا نحط مقارن حالنا بالارقام الرياضية اللي انا بحكي معاك فيها.
0: أيوة.
11: انت قل لي وين المستحيل.
0: شوف احمد احنا على البركة.
11: نعم
0: احنا بدنا نفوز على البركة
11: باذن رب
0: يا العالمين. رب يا احمدي والله
11: قلت لك اياها وبرجع بحكيها وراح اذكرك باذن الله. الله يوم الاربعاء بفرحتنا بالفوز. انا ما عندي شك بعد ما شيت
0: الله رياضيا
11: انه احنا المباراه رايحه سيدي. ارفع المعنويات بين النمسا
0: أيوة.
11: احنا النشامه
0: أيوة
11: بنفوز باذن الله. قول يا رب
0: يا رب روح الله يجبر خاطرك والله هلا انك هلا بترفع هلا المعنويات يا احمد انت اقسم بالله. يونس صباح الخير يا يونس. هلا يا سيدي.
12: سيدي انا بتابعك تقريبا من سنه وكثير بحضر برنامجك.
0: الله يحييك بارك فيك.
12: احنا بدنا نشجع منتخبنا واحنا كنا مع منتخبنا. انا بالنسبه لي المباراه ماخذ اجازه رضي ما رضيش هم حرين انا معطل
0: والله العظيم. هذا قرار يعني صدقني انه صائب بس عم بقول لك عامر بشجع الناس انهم يعطلوا اذا فاز المنتخب عطلوا.
12: لا لا
0: احسبوا علي احسبوا يا زلمه احنا كل يوم بنفوز
12: غالبا ان شاء الله.
0: بس ان شاء الله يونس
12: اقتراح بسيط لامانه عمان.
0: هات
12: الشاشه البساحه الهاشميه موجودة ما لهاش داعي. طب يشغلونا المباراة عليها خلينا نلتم كنا في المدرج الروماني نحضرها.
0: ابشر هسه والله غير اقول لهم الان غير توصلهم هالاقتراحات بلا يوصلوا لأمانة عمان اذا سمحت.
12: يا عم يشغلونا اياها خلينا وخلي العالم تصور يشوفوا ايش يعني اردن يشوفوا ايش يعني مسجلين يشوفوا ايش يعني
0: خصوصا القنوات يعني الرياضية أردن. العالمية دائما بكون في كاميرات عند بلدان المنتخبات اللي بتلعب.
12: نعم صحيح هسه لما تشغل ويكون يعني انا متاكد انه الاردن كله راح يكون بالساحه الهاشميه زي هذاك اليوم.
0: يا زميل الاردن راح ولا واحد راح ينام بالاردن هذيك.
12: انا بالنسبه لي بصراحه انام انا من اليوم بديش انام.
0: ايوه عاد شو يا زلمه روح الله يا يونس يا الله يبيض وجهك يا الله ويبيضوا الشباب بيض المنتخب كلهم يا رب العالمين
13: يا رجل والله اذا فازوا ما انا مداوم والله ما انا مداوم لظني ابن الفجر للظهر وانا قاعد بالشمس اتصلل الجو صبابه
0: صلى على والله والله والله. أخذنا يونس في يونس ثاني يونس واحد ها والله يا عمي
14: يسعد صباحك
0: ويقويك
14: أبو محمد.
0: هلا يا سيدي
14: محمد العوايش معك سيدي.
0: هلا أبو العوايش
14: والله أنا بسمع لكل التعليقات بجوز من أسبوعين
0: أيوة
14: من لما بلشت تتحدث عن المنتخب. التعليق الرائع واللي عجبني تعليق الأخ إبراهيم هو احنا بنلعب مع كائنات فضائية والله لن مردغهم تمرد
0: إن شاء الله
14: بإذن الله الفوز حليف منتخبنا.
0: يا الله يا الله مش راح احكي لك غير على المنتخب ترى. شكري صباح الخير.
15: اسعد الله صباحك استاذ عامر.
0: وصباحك يا هلا بأخوي شكري.
15: الله يحفظك احنا بلاش ننسى انه احنا ابطال اسيا وابطال العرب.
0: احنا مش يعني ناسين
15: منتخب، احنا منتخبنا منتخب جيل ما في منه، هذا الجيل هو اللي راح يجيب لنا الكاس ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
15: متأملين مثل الدور 16 براحة.
0: يا سلام يا اخوان، التوقعات قاعدة بترتفع.
15: انا بحكي لك ان منتخبنا باذن الله راح يصل دور 16
0: يا رب.
15: منتخبنا بيلعب على الارض تكتيك ولعب حلو، وان شاء الله راح نفوز على النمسا 1-0 وعلى الجزائر 1-0 وما التعادل مع الارجنتين.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
15: اسعد الله صباحك سيدي.
0: وصباحك يا سيدي، وصباحك يا شكري.
16: تخيل تقشعر له الابدان، والله العظيم يا رب الفوز يا رب
0: يا رب يا رب.
17: اسعد الله صباحك
0: يا اخواني. دعموا المنتخب على المنافسه، بالله عليكم بالله عليك. فكونا سؤال في فيسبوك استعد يقول لك منتخب اصابات مش عارفين يلعب، فكونا من هاي السوالف بالله عليكم يا اخوان. كله يدعم مع المنتخب مع النشامه يا رب. كله هاي المواضيع كويسه ترى، بتوصل للاعبين، والله بتوصل للاعبين. ولا تعلقوا على صوره لاعب واحد، حطوا هالكل يا اخوان. والحراس همش الحراس بشان الملائكه. يوسف صباح الخير. يا يوسف
18: يسعد صباحك يا ابو محمد الغالي.
0: والله يوسف انت معنويتك عاليه
18: والله باذن الله. لا شايفين نمسا ولا شايفين ارجنتين ولا شايفين جزائر.
0: بدنا
18: باذن الله
0: يوسف، بدنا نشوفهم احنا. بدنا ننافس وبدنا نفوز يعني.
18: لا يا سيدي باذن الله، غير نفوز عليهم الثلاثه.
0: يا الله يا الله يوسف، الله يسمع
18: والله
0: منك.
18: باذن الله لعبتنا وحوش، 11 مليون الظهرهم، 11 مليون
0: يا رب يا رب يا رب.
18: راسنا سيدنا على راسهم سيدنا ابو حسين.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربك كريم
18: يا سيدي. الا نفوز عليهم جميعا، ويوم الاربعاء لتكون افراح، ويطلع رئيس الوزراء طالبين منه يعطلنا جميعا.
0: يا الله يا الله يا الله يا الله يا من ترى. اي والله الله يسعد صباحك. اي والله
18: يا الله
0: الله يسعد صباحك. عبد الله يا عبد الله.
19: صباح الخير استاذ عامر.
0: صباح الورد.
19: الله يسعد صباحك.
0: وصباحك يا سيدي
19: والمستمعين جميعا.
0: ربي يكرمك.
19: الله يسعدك يا رب. اول مره طبعا بشارك بالبرنامج.
0: نتشرف والله يا سيدي. والله اني بتشرف، والله اني بتشرف.
19: الله يسعدك ان شاء الله يا رب، وان شاء الله يكون فوز النشامه حليفنا يا رب ان شاء الله يا رب
0: يا رب.
19: الله ان شاء الله انه غير حتى لو اذا ما عطلوني بدي اعطل.
0: يا اخوان العطله مش بيناتنا، الساعه دقيقوش عليها. المهم نفوز، المهم نفوز يا اخوان. عبد الله رد اخوك، المهم نفوز.
20: الله يسعد صباحك اخ عامر، وصباح جميع المستمعين. باذن الله احنا كثير متفائلين باذن الله
0: يا رب.
20: منتخبنا والنشامه قدها باذن الله.
0: باذن الله انهم قدها.
20: واللي بيحكي لك المجموعه صعبه والنمسا صعب والارجنتين صعب، بالنهايه هذا كاس عالم.
0: والله انا
20: راح نتمنى السهل
0: والله،
20: واحنا برضو ان شاء الله مش قليلين.
0: والله انا هذا الحاسب حسابه بعد التعادل.
20: مره ثانيه مني ومن المهندس راشد بن يونس.
0: يا حي الله منك مهندس.
21: يا استاذ عامر
0: هلا يا سيدي.
21: الله يسعد صباح كل المستمعين.
0: صباحك.
21: بدنا نروح على الدور الثاني، يعني بدنا نروح
0: مساله وقت
21: ان شاء الله.
0: طبعا ان شاء الله غير رايحين.
21: طعمناهم منسف، تواصلنا مع ام عباس، بدنا نخلص من هالسلافه كلها وبدنا نروح
0: ان شاء الله.
21: بدنا نفرح
0: ان شاء الله.
22: صباح الخير ابو محمد.
0: صباح الورد.
22: الشباب قدها قدها، صدق لاتنين صفر
0: يا رب.
22: قدها قدها الشباب
0: يا رب.
23: الله يسعد صباحك اخويا.
0: صباحك هلا بالشباب.
23: ان شاء الله الفوز لمنتخبنا، ويوم الاربعاء باذن الله باذن الله باذن الله اذا فاز المنتخب شغل التاكسي ببلاش.
0: والله انك كفو، والله انك كفو.
24: محمد انا تذكرت هالساعي موقف كاس العرب بشهر 12 الماضي. يا رجل قسم بالله العظيم، ختيارية كبار، أنا طبعا إمام مسجد، ختيارية كبار يجون يبشرون بعض بالمسجد، والله المنتخب 3-1 2-1 جاب كذا جاب كذا، يعني الفرحة شوف لوين وصل.
0: ترى فرحة بلد
24: سبحان الله.
0: والله فرحة بلد.
24: لا تقول لي تكتيك وخبرة، خلي حب الوطن عبرة.
0: يا هلا يا هلا محمد. صباح الخير محمد.
25: صباح الخير، كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي كيف؟
25: أبو محمد الله يعطيك العافية.
0: ربي عافي عمرك.
25: النمسي ان شاء الله باذن الله تعالى اليوم او بكره باذن الله تعالى فايزين على النمسي
0: ان شاء الله. ان شاء الله
25: ان شاء الله هذا النمس رايحين فعلا انه نغلب ان شاء الله 2-0
0: ان شاء الله يا رب. يا رب يا رب يا رب
25: يا رب. الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك. اي والله طول عمرك يكرمك يا محمد.
25: الله يسلمك
0: واجبر بخاطرك. رامي
26: استاذ عامر صباح الخير.
0: صباح الورد.
26: احنا وصلنا لكاس العالم، هو انجاز بحد ذاته.
0: ومش صدفة، مش صدفة، ركز لي على هاي انه احنا فزنا مش صدفة.
1: بالضبط. أيوة. لو ترجم هذا الشيء على ارض الواقع بالحدائق زي الملاحظة اللي قبل شوي، المدرج الروماني يكون فيه شاشات،
0: ابشر.
1: كل الشعب يوصل الرسالة للعالم انه فيه وراء شعب فرحان فيه،
0: ابشر ابشر،
1: عاب يفرح. يعني عندنا حدائق كثيرة، يا ريت يكون هناك في فرحة بغض النظر عن النتائج، بس خلي الناس تعرف انه
0: ماشي الان وزارة الشباب، ماشي وزارة الشباب عملت شاشات بس تبع المدرج الروماني، والله اني غير ابعثه الان لأمانة عمان وشوف شو بيردوا علينا الأمانة.
1: واشكرك.
0: ابشر ابشر
1: ان شاء الله ان غير نفوز
0: ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يا رامي. السمي عامر، عليكم السلام.
2: الله يسعد صباحك يا سيدي.
0: هلا يا سيدي، شلونك؟
2: الله يبارك فيك وعمرك يا بيك.
0: بشر
2: سيدي ان شاء الله فن الفوز يا سيدي.
0: ان شاء الله. يا الله يا الله
2: سيدي، احنا لازم نفوز عشان نفرح يا سيدي.
0: والله لازم نفوز عشان نفرح. والله
2: وهذا احنا كنا ورا المنتخب يا بيك.
0: والله ممتاز يا عامر، اذا هيك نفوز والله غير الاخر السنه نضلنا مبسوطين احنا، صح؟
2: ان شاء الله باذن الله فن الفوز يا بيك.
0: يا رب يا رب يا رب يا اخوي يا عامر، الله يسعد صباحك. والله
3: صباح الخير استاذ عامر، يسعد صباحك.
0: صباح الورد
3: باذن الله، باذن الله 2-1 للنشامة.
0: اي اللهم امين اللهم امين. ترى وجهه خير الزلمه يا ضه. عيد عيد يا احمد كويس. وطننا يسمع سلف يا اخي، في عندنا صديق
3: باذن الله، باذن الله 2-1 للنشامة.
0: يا رب يا رب.
3: صباح الخير استاذ عامر، يسعد صباحك.
0: صباح
3: باذن الله، باذن الله 2-1 للنشامة.
0: يا الله يا الله يا الله. ابراهيم مبسوط، ابراهيم الصغير طويل الطويل اسف. ابراهيم بده يعطل يزم، احنا مباراة المنتخب اذا فازوا زم للصبح. ايه غيث، صباح الخير يا غيث.
4: صباح الورد.
0: هلا يا سيدي، هلا بغيث.
4: بعون الله الاردن اللي فايز.
0: يا رب يا رب يا رب
4: باذن الله تعالى،
0: باذن الله تعالى، باذن الله.
4: اذا فازوا الاردن 300 علم على حسابي بعون الله تعالى.
0: والله انك كفو، والله انك كفو يا غيث، والله انك كفو
4: ان شاء الله. اي واحد بيواجه الاردن على الصدام عرفنا نحطه.
0: والله انك كفو انت،
4: ان شاء الله.
0: الله يسعد صباحك. والله
4: هلا هلا، ويسعد صباحك، ويسعد صباح جلاله الملك عبد الله.
0: استاهل، الله يسعد صباحك. والله اشكرك يا غيث، الله يطول عمرك. والله ويحفظك.
23: الله يسعد صباحك اخوي ابو محمد.
0: هلا يا سيدي،
23: ان شاء الله الفوز لمنتخبنا
0: يا رب.
23: ويوم الاربعاء باذن الله، باذن الله، باذن الله، اذا فاز المنتخب شغل التاكسي ببلاش.
0: والله انك كفو.
5: صباح الخير استاذ عامر.
0: صباح الورد.
5: وينك وينك يا ناموسة، وينك وينك من النشامة، إن شاء الله النشامة قدها.
0: يا الله يا الله.
17: أخوي محمد الله يسعد صباحك.
0: صباحك.
17: الله يعطيك ألف عافية.
0: الله الرسائل بتجنن هاي، يقسم
17: يا أخوي إحنا بإذن الله بإذن الله بإذن الله فايزين
0: إن شاء الله يا رب.
17: بإذن الله فايزين 1-0
0: يا رب.
17: على النمسا بإذن الله تعالى
0: يا رب.
17: بعدين يا سيدي بقول لك المنتخب الأردني هاي طفرة طلع هيك، لا إحنا مش طفرة يا سيدي، والله إحنا وصلنا بطل آسيا ووصيف آسيا، وصلنا وصيف كأس العرب، يعني هاي هاي يعني كفلات هذولا إنهم تكون الأمور طيبة إن بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
26: صباحك. هلا دور الصباح يشجعه مش كل الرجال.
0: اتفضل.
26: هلا إحنا دورنا نشجع المنتخب الوطني ونحكي له إن شاء الله الفوز لإلك، وإن شاء الله يا رب إنه أنت بترفع راسنا وإحنا كنا معك وكنا من ساندك وكنا ورا ظهرك. الله يوفقهم يكون معهم يسعدهم ويفرحونا ويرفعوا رؤوسنا فوق.
0: اللهم امين.
5: الله يسعدك يا ابو رجوب. والله كلام الاخ اللي حكي قبل شوي انه تنبث المباراه في المدرج الروماني، خلي كل الشعب يشوف والقنوات الفضائيه تبث، يعني بتذكر مباراه اسبانيا والبرتغال بكاس العالم ابو رجوب، بس رونالدو ضرب مباشر وجاب التعادل لاسبانيا، يعني لحد الان الناس عايش الهدف مش من المباراة، لا من الاجواء الحماسية كانت برا، اللي كان يصوروا من برا المباراة.
0: صحيح.
27: صباح الخير اخوي عامر.
0: صباح الورد.
27: كيف حالكم؟
0: هلا والله.
27: ان شاء الله ان شاء الله فالنا الفوز بعون الله تعالى، ما في اشي مستحيل عنا شامة
0: يا رب،
27: لكن احنا بدنا اياهم يستمتعوا ويمتعونا.
0: بهمتكم بهمتكم بالله عليكم اليوم هيك شو بقولوها؟ ادعموا احمد حباش اللي بيقول لي خلي النشام يفوزوا. لحظه لحظه، هاي لازم تنقرا. لحظه شوي بعض يا احمد بيك، خلي المنتخب يفوز غداك انت والشباب اللي معك عندي، ان شاء الله غير يفوزوا يا ابو الحباش. تتغدى انت عنا ان شاء الله ان شاء الله.

0: بدنا نكتب اليوم الثلاث، نختار جملة يا أخوان من الناس يختارونا جملة نكتبها على الفيسبوك كلنا. والله يا رب عليك التوكيل، والله هي أحسن واحدة، أنا دائما بحبها، دائما ندعو الله سبحانه وتعالى فيها، لأنه التوكل دائما على الله والتواكل على الله. بس احنا ان شاء الله متواكلين، احنا متواكلين يا رب العالمين. والله اليوم ما قريت ولا شيء من اليوتيوب، سامحونا يا جماعه اليوتيوب. ها
1: اخوي محمد صباح الخير.
0: هلا يا سيد صباح الورد. هلا يا اخوي.
1: يا اخي امانه عمان ما شفنا منها لا ملصقات ولا اعلام ولا شيء، يعني مش صراحه مقصرين مع النشامه.
0: هي تفوزوا مش مشكله، ابشر ابشر ابشر ابشر ابشر.
2: صباح الخير استاذ عامر الرجوب.
0: اسمع
2: الخير. الخير بوجهك ان شاء الله.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
2: على علم بلادي
0: يا رب يا رب.
2: باليو اس اي
0: يا رب. واحد بقول لي اكتبوا لهم وشي نمسا وشي مرقتها. يزم واحد الله واحد الله. خلنا نشوف الشباب شو بعث لنا. بالله نكتب على الفيسبوك. خلنا نشوف. عامر احكي عن أردنية أمريكا. شفت الفا والله بيرفعوا الراس اللي بأمريكا يا أخوي. والله الله يبيض وجوههم. إيه والله الله يبيض. واحد بقول لك كتب الله يبيض وجوههم. يا رب ساعد المنتخب وساعدنا. آمين يا رب العالمين آمين. واحد بقول لك التفاؤل بيطلع مليون إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا أخوي يا رب يا رب. إحنا بنزعل. سمعنا الشباب شو بيقولوا. اكتب بسم الله وعلى بركة الله إن شاء الله. اكتب المنتخب لينا وحقه علينا. حاضر يا احمد طراوني. شو طراوني
3: استاذ عامر كيف حالك شو اخبارك؟
0: هلا يا سيدي
3: استاذ عامر. علي الحرام ابو فوز المنتخب غير احلى منسف.
0: والله نكب
3: مدلوق دلك.
0: والله نكب
3: من جمحة للصريع على
0: والله والنعم والنعم والنعم والنعم والنعم. والله والله والنعم والله والنعم من هالجمعة. اي والله وعز النسايب. والله والله والنعم. صباح الورد. نصب عليكم الولايات المتحدة. المعنوية نار والأجواء نارية أكثر. امبارح التقينا في منتخب النشام وكانت معنويات شباب عالية، وبإذن الله الفوز مباراة الافتتاح أمام النمسا. وراح أغطي لكم فيديوهات ولازم تعمل برنامج. حاضر والله العمل من الصبح. الله محمد رسول الله. ابعث لي الصور تبعتكم مع المنتخب. ابعث ابعث. أبو شهم يا أبو شهم.
4: صباح الخير ابو محمد الغالي.
0: صباح الورد.
4: الله يسعد هالصوت يسعد هالطله الحلوه.
0: ربي يكرمك. اي والله
4: ربيني لي يا ابو محمد.
0: ها سيدي
4: الاول ضحكتك وكلار المنتخب هاي لحالها حافز.
0: الله يعزك. اي والله
4: ثاني شغله احنا بنستنى منك تحل لنا اياها مع واحد من هالامانه عمال الكبرى. اقتراح اخونا اللي بالمدرج الروماني والله انه بفرح الناس
0: يا اخوان. طب هذا اقتراح ماشي ماشي. والله هذا اقتراح عمر. تواصلوا مع الامانه اذا سمحتوا اعطوهم المقترح. صار 4-5 مقدمين هذا المقترح. الا اذا طبعا الا اذا انا بحبها جبنا جولين ورا. الا اذا الا اذا الا اذا صح. اي والله فريد.
5: نعم
0: شلونك؟
5: يعطيك العافيه اخوي عامر.
0: يعافي عمرك. ابشر كيف المعنويات؟
5: المعنويات عادي. يسعد الصباح
0: وصباحك يا رب.
5: انا ان شاء الله بتمنى انا بدي اتمنى شايف ان شاء الله نفوز على كل المباريات
0: يا رب.
5: كلنا 2-0 ان شاء الله
0: يا رب يا الله.
5: بس إيه ملاحظه يا اخوي عمرو تتحملني فيها؟
0: بتحملك. قول لي يا زلمه
5: حبيبي. يعني عدم اخذ ازعاج السيارات، يعني عدم اخذ بالليل، يعني عدم انا يعني بتمنى
0: فريد.
5: ان شاء الله انه تنحل المشكله لانه والله
0: عدم اخذ
5: تمشي وتعلي المسجل
0: حقك
5: بعد الساعه 1
0: حقك حقك
5: ازعاج. يعني ازعاج عدم اخذ يعني المريض النايم اللي بدروس يعني بدنا نسمع بعض. يعني مش انت تسمع اعصاب
0: غيرك. حقك حقك حقك حقك يا سيدي.
5: انت بدك تسمع بس مش اعصاب غيرك. مش اعصاب غيرك.
0: انا حقك.
5: مش الكل بقول الله يهديك بجوز عاد ماخذ حيشاك عشاك
0: صحيح. ناس تسيء صحيح صحيح يا سيدي. ان شاء الله الله يجبر بخاطرك. اي والله. وان شاء الله ان هالملاحظه يعني موجوده وان شاء الله انه غير التزموا فيها. بس اذا فزنا بالمنتخب يا اخوي فريد هذيك الليله بدناك انت تطلع تزمرها كمان. سويب صباح الخير يا سويب.
6: صباحك يا عامر بيك.
0: والله شو اخبارك يا سويب؟
6: نشكر الله ونحمد. وانت كيف امورك؟
0: والله بشرك بحسن حال
6: سيدي. انا يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انا زلمه ما عندي ممكن الخبره الكافيه بالحديث بالمباريات
0: وبالكره،
6: ولكن ولكن مسات الشباب ما شاء الله والحماس اللي مر فيها البلد ويعني والمشرك اقسم بالله حمستني اني اطلع.
0: سيدي وين راح سويب؟
6: انه يا رب يا رب الفوز لهم. وانا يا اخي بتوقع انها 2-1 باذن الله تعالى
0: باذن الله يا
6: خلال الدور الثاني
0: يا رب يا رب.
6: ومن خلالك سيدي كمان بدي اقدم شكر لبلديه بني عبيد الممثله برئيسها واعضائها بالموافقه امس او اول امس بوضع كمان شاشه بحديقه الحصن ان شاء الله لبث المباريات. فهذا يعني للامانه كانت لفته لازم الواحد يلفت لها انها لفته جميله من بلديه بني عبيد.
0: ان شاء الله يا سيدي بارك الله فيهم يا سيدي.
6: كل الاحترام
0: الله يحييك.
6: كل الاحترام عمر بيه.
0: الله يحييك الله يحييك يسعد صباحك يا والله يا هلا يا هلا. خلينا نكتب للنشامه منتخبنا هو المجد ان شاء الله ابو عدوان ان شاء الله يا اخوي يا رب. لا تقول لي ارجنتين ولا نمسا اخوان يعني احنا هذول كلهم منافسين ها بدنا الروق ها يعني احنا ان شاء الله غير فوز البادي ان شاء الله غير فوز البادي
7: إلا
0: ايوه هاي هاي احسن
7: الاردني خطيره من هذا المكان قريبه من هذا المكان لمصلحه المنتخب الاردني خطير الله
0: والله اني بذكر اني تعرف ايش اميد قعدت بس جابوا الجولين وبتعرف لما تجيب الجول انت بتنط وبتصير تصيح متى رجعت اكمل المباراه ما حدا يسالني شو عملت بهذيك اللحظه والله ما بعرف. احمد يا احمد
8: يا مرحبا
0: يسعد صباحك
8: يا يسعد صباحك
0: هلا يا اخوي
8: كيف صحتك
0: والله بشرك بحسن حال
8: يا رب لك الحمد
0: يا رب دائما
8: اللهم صل على سيدنا محمد. انا بقول المنتخب بيفوز وبتاهل وباخذ المركز الاول بال شو اسمه
0: ان شاء الله ان شاء الله بالمجموع ان شاء الله
8: بالدور الاول
0: ان شاء الله يا اخوي احمد ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي احمد يا رب. ابو رجوب سجلها من الان ان شاء الله النتيجه 3-2 للاردن. وميزها التعليق وان شاء الله راجع لك بعدها ابو صهيب الاسخري. ماشي يا ابو صهيب ابشر
9: باذن الله باذن الله 2-1 للنشامة
0: ان شاء الله يا احمد نسور يا رب يا اخوي يا رب يا اخوي يا الله يا الله يا اخوان والله ما انا قادر اقرا كل رسائلكم ها والله ما انا قادر اقرا كل رسائلكم الا اذا بقول لك حطوا على الفيسبوك الا اذا العنوان كويس بدنا شيء للنشامة يا اخوان نلعب بروح الوطن نلعب بتحدي بيطلع منا مباراة شفنا قطر والمغرب أبدع وإن شاء الله غير الأردن كلها تبدع بإذن الله غريب
7: إلا إذا إلا إذا إلا إذا المنتخب الأردني خطيرة من هذا المكان.
10: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
11: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع
12: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة.
13: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن.
14: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
15: ويكتورك

0: الريف. جديد منتجات الريف، سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع
6: عين المونديال
5: برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك.

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومستمر وإياكم في الحديث عن المنتخب. إن شاء الله غير الله يبيض وجوهنا يا رب العالمين, ودائما يا رب عليك التوكيل. خلاص اكتبوا يا رب عليك التوكيل والنشامة قدها إن شاء الله. معي عبر الهاتف والدة اللاعب الكابتن علي العزيز. صباح الخير يا أم علي.
1: يسعد صباحك, يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل.
0: شلونك, شو أخبارك؟
1: الله يسعدك ويرضى عنك يا رب.
0: يا رب. شلون الكابتن علي؟ إن شاء الله أموره ممتازة. حكى معك؟
1: إن شاء الله. كل ساعة علي والله, كل ساعة برين علي, بس عشان فرق التوقيت بيننا وبين أمريكا وهيت. يعني ضمني صاحي للفجر وبرين علي هو أكثر أوقات الفجر, بتلاقيه الصبح هو عنده.
0: كيف معنوياته؟ كيف نفسيته؟
1: ما شاء الله ما شاء الله عنه والله, وعنه الشباب كلهم بسمع صوتهم وبعطيني بحكي معهم ومنحفهم بدعواتنا.
0: أيوة.
1: بجننوا بجننوا كلهم.
0: يا رب يا رب. الله شوف بقولك, بضل تقولي شو مدعي لي. ها
1: علي بحب دائما اظل ادعي له في دعاء مخصص له.
0: ها شو هو؟
1: امبارح
0: ايوه
1: طلبني, قال لي يوم الشباب سامعين اتفتح عليك اصلا كاميرا وهم كلهم حواليك كانوا.
0: ايوه
1: قال لي يوم بحب في دعاء بحب اسمعه منك يا يما, اليوم بدي اسمعه انا واخواني.
0: يا رب
1: سامعيني.
0: ايوه
1: قلت له روح يا يما يا علي, السماء تنزل لك والارض تخرج لك انت واخوانك الشباب اللي معك, تيسير وخير ورزق وسلام وتوفيق وسداد يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله.
1: وحبي يرفع معنوياتهم يعني, بقول يما يا يما سمعين أصحابي بحب أسمعوا منك هذا دائما قبل كل مباراة يا يما. قلت له والله إن شاء الله يا رب توفيق معكم يا يما.
0: إن شاء الله يا رب
1: الخير بوجههم, وأصلا وجه الخير كله معهم علي, وجه الخير هو كله معهم
0: إن شاء الله يا رب. يا رب يا رب يا رب تشوفي زي ما بدك وأحسن يا أم علي يا رب العالمين. إيه والله
1: آمين آمين.
0: وخلي لك إياه ويرجع هيك إن شاء الله وجه أبيض دايما يا رب العالمين.
1: إن شاء الله غير بيض وجهنا وجه كل مواطن أردني أردنية, وبيض وجه جلالة سيدنا اللي وجهه بضحك أصلا يا رب يفرحوا جلالة سيدنا.
0: يا رب يا رب يا رب.
1: وتجي علي اللي تعب محهم وسافر محهم وماشي محهم كل خطوة مثل الأبو الحنون الله يحنن عليه.
0: الله
1: يا رب يروحوا مجبورين الخاطر كلهم يا رب.
0: علي قال لي شو صار بينه وبين كريستيانو رونالدو لما صار يحكوا مع بعض؟ شو قال له؟ شو صار بيناتهم؟
1: اي والله بقول يما انا والله قاعد بنص الملعب ما وعيت لديت, وانه اصلا هو يعني انا من مشجعين الدن من هو صغير, مجنون مجنون بالدنك.
0: ايوه
1: بقول يما ما طليت وانه مقبل علي.
0: ايوه
1: صار علي يعني علي يعني بحكي انجليزي بستوعب الانجليزي اللي بحكيه يعني. يعني بقول يما وانه بقول لي انت لاعب موهوب ولعبك جميل عجبني لعبك.
0: ممتاز.
1: قال له نعم تفضل. قال له احنا ملتقانا بالمونديال, انت منتخبكم متأهل صح الاردن؟ قال له قال له العادي يلا ملتقانا يا علي بالمونديال ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله غير نفوز
1: والتقوا معه ونفوز يا رب عليهم وبعون الله.
0: ظل تقول يا رب عليك التوكيل يا ام علي.
1: يا رب عليك التوكيل كل دقيقة وكل ساعة دعواتنا تحفهم يا رب الشباب.
0: أي والله.
1: يا رب يروحوا مجبورين الخاطر يا رب العالمين.
0: اللهم امين. اللهم الله يسعد صباحك يا ام علي. والله والله هاي دعوة وعزيمة ومعنوية عالية. إيه والله الله يسعد صباحك يا معلي. إيه والله. معي أيضا والد اللاعب نزار رجدان. ونزار صباح الخير يا نزار.
2: يسعد صباحك. يسعد
0: كيف
2: صباحك.
0: حالك طمنين عنك.
2: الحمد لله الحمد لله الله يسعدك.
0: كيف معنويات نزار؟
2: والله ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه هو وأصحابه ما شاء الله
0: الحمد لله
2: كثير كثير عالية الحمد لله كثير عالية.
0: بتواصل معك ها؟
2: والله والله يومي.
0: شو بقول لك شو بقول لك شو بقول لك هيك شيء خاص
2: ولا شيء يعني اكيد اكيد يعني ادعي لي اكيد ادعي لي.
0: والله
2: اكيد
0: والله.
2: يعني انا جديد جينا من الحج يعني ثلاث ارباع
0: دعائي
2: إلهم ونزلت لهم منشور على الفيس بدعاء يعني اكثر دعائي كان إلهم هناك.
0: الله
2: ان شاء الله يا ربي يا ربنا بتقبل ان شاء الله ربنا بوفقهم وبرجعوا مرفوعين الراس بفرحونا وبفرحوا جلالة سيدنا وولي العهد
0: يا رب
2: والأمير علي ان شاء الله
0: يا رب.
2: ان شاء الله يا ربي ما يضيع لهم تعب لانه والله تعبوا كثير
0: تعبوا
2: كثير والله كثير يعني حتى وجوههم يا حرام مبين عليها التعب.
0: بتهم اليوم الواحد ندعمهم معنويا ترى احنا اهم شيء الدعم المعنوي اليوم.
2: اكيد اكيد ان شاء الله ربي بوفقهم
0: يا رب
2: الله ما بيضيع لهم تعب
0: يا رب يا رب
2: الله
0: يا رب يا رب. بدنا قول قول النزار بدنا قول مثل ما جابوا العراق هذا
2: والله
0: من بعيد.
2: والله كل يوم بدعي كل يوم يعني مبارح حضرنا المباريات كل ما لما بيجي الجول تاع لما اجى جول المغرب اقول له ابو نزار يا رب انه نزار هيك تجيب لنا جول ان شاء الله وترحنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: ونزار يعني صاحب المواقف الصعبة فان شاء الله يا رب يا رب بيفرحنا بجول هو او اي حدا من زملائه
0: يا رب العالمين.
2: يا رب يكون نتيجة منيحة ويعني اداء مشرف اهم اشي.
0: شو دعيتي لهم بالحج؟ شو دعيتي لهم بالحج؟
2: كل شيء تمنيت التوفيق تمنيت بياض الوجه للوطن يعني هاي اول مشاركة واول طلعة لهم ان شاء الله يا رب يا رب
0: يا
2: رب يوفقهم ويبيض وجههم ويرجعوا مرفوعين الراس ان شاء الله بكفي رفعة العلم لأول مرة فما شاء الله عليهم والله يجيل تعب تعب وإحنا تعبنا كثير معهم
0: صحيح يعني إن شاء الله إن شاء الله يا أم نزار
2: إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله الله يسعد صباحك وبارك فيك يا رب العالمين وسلاماتنا للكابتن نزار يا رب العالمين الله يسعد صباحك. معاي كمان أم والدة اللاعب نور رواب دم. نور صباح الخير.
3: يا صباح النور.
0: شو أخبار
3: أستاذ عامر؟
0: طمنينا عنك.
3: الحمد لله الله يسعدك يا رب.
0: كيف معنويات نور؟
3: والله الحمد لله معنويات عالية بإذن الله تعالى.
0: يا رب يا رب. بتحكي مع أنت يوميا أكيد؟
3: والله الحمد لله بحكي معاه ومنعطيه الحمد لله معنوياته عالية والحمد لله أموره تمام هو والشباب ويا رب يا رب مثل ما وصلنا مثل ما رحنا على كأس آسيا وكأس العرب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه ببيض الوجه بكأس العالم
0: إن شاء الله يا رب العالمين. زمان يا منور لما الوالد كان يروح على أهله يقولون بده يصير لاعب فوتبول أو كرة قدم يسمعونا ما نكره ها اليوم لا اليوم بدنا نشجعهم.
3: والله يا أستاذ عامر بدي أقول لك شغلة.
0: تفضل.
3: أنا كنت مع نور أنت بتعرف إنه كتير تعبنا معه كونه
0: صحيح.
3: هو أكاديميا كنت أنا أشجعه أكاديميا وأبوه دائما وأبدا داعم للكرة فأنا كان كتير هدفي إنه يكمل أكاديميا اللي هو الهندسة اللي هو الحمد لله
0: الحمد
3: حصل
0: لله.
3: عليها
0: الحمد لله
3: فبفضل الله أخذ البكالوريوس من الأردنية وكمل مشواره بالرياضة فكان كتير صعب إنه كان يوازن ما بين الهندسة وما بين الرياضة والحمد لله الله وفقه والحمد لله والشكر إنه نور بار ونور شاب ملتزم دينيا وأدبيا مع العيلة والحمد لله هذا توفيق من رب العالمين وهذا فضل من ربي الحمد لله فوفق ما بين التنتين وكان حلمه أنه يوصل لكأس العالم وهذا الحمد لله والشكر لله أنه وصل وهو بصحة وعافية ويا رب يا رب أنه يرجعوا منصورين مبسوطين فرحانين مفرحين كل الشعب
0: يا رب يا رب. تعرف يا أم نور بتعرف شو الغاية من الاتصال معاكو؟
3: والله
0: الغاية اليوم من هذا الاتصال رفع معنويات اللعيبة والله لو طلع بيدي لأحكي مع أم كل اللاعبين والله لأنه لما يسمع اليوم صوت

0: بفضل همتهم
1: صحيح.
0: وشجاعتهم ومعنوياتهم وروح المعنوية والأسرة الجو الأسري اللي هم عايشينه مع بعض.
1: والله إنك صادق والله ولي العهد بيسوق لهم والله ولي العهد بتلاقي يدعم اللاعب هذا ويصور اللاعب هذا وينزل صورته مع اللاعب هذا ويعمل له تاج ودعموه يعني هذا لحالها هم الشباب بيعرفوها أكثر ما إحنا بنعرفها لأنهم هم عايشينها ومتعايشين فيها. ويا رب يا رب يا نور شو بتحبي تدعي لنور؟
0: والله أنا بدعي له وبدعي لكل شاب هلأ حاليا عماله بهالكأس العالم. أول إشي السلامة
1: يا رب،
0: هاي واحدة. اثنين الله يا رب يفتح عليهم ويسدد خطاهم
1: يا رب يا
0: ويا
1: رب.
0: الله يفرحوا كل أردني رفع العلم الأردني هناك وكل أردني واقف معاهم إنه الله يوفقهم
1: يا رب
0: ويسدد خطاهم ويحميهم جميعا دون استثناء. ويا الله يا الله يا الله يرجعوا مجبورين الخاطر
1: يا رب يا رب ويا رب. دائما عليك التواكل يا منور. الله يسعد صباحك يا رب العالمين وبيض وجوهكم.
0: الله يسعدك وشكرا وشكرا شكرا لك أستاذ
1: عامد
0: إنه هاي
1: واجبي واجبي
0: هذا لفت كتير كتير كتير حلوة منك. وأنا بالمناسبة أنا من متابعين
1: ربي يكرمك ربي يكرمك ربي يكرمك يا منوري والله ربي يكرمك وطول عمرك ويحفظك.
0: يكفي يكفي أني أنا بقول إذاعة عين هي المصداقية.
1: الله يحفظك شكرا لك يا منور شكرا يا
0: سيدي وإلى الأمام وإن شاء الله القادم أجمل إن شاء الله القادم أجمل
1: دايما يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب العالمين يا رب دايما عليك التواكل.
2: يلا عليك التواكل يا قابل التوبة
3: يلا عليك
1: شايف محسنها. يا الله عليك التواكيل يا

0: سمك السودان برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة
3: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن

0: الريف الريف
1: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: الجايين.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
3: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله وصباحكم بكل خير ومحبة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي للحديث أكثر عن المنتخب وعن استعدادات المنتخب. معي الكابتن رزق بن هاني. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير لك أستاذ عامر، وصباح الخير للمشاهدين.
0: طمنا كيف أخبارك؟
1: الله يسلمك، اللهم لك الحمد.
0: أكيد تتواصل مع اللعيبة؟
1: أكيد، يعني في تواصل.
0: كيف وضعهم نفسيتهم معنوياتهم؟
1: يعني أول إشي أكيد يعني إحنا هاي البطولة زي ما بتحكي أكبر بطولة بالعالم.
0: صحيح.
1: كرة القدم، فأكيد كل اللاعبين متحمسين وإن شاء الله جاهزين يقدموا أحسن تمثيل للأردن بإذن
0: إن شاء الله. طيب اليوم يعني شاركتوا بطولات مع المنتخب، لا شك إنه هاي البطولة تختلف
1: طبعا.
0: كليا تختلف كجمهور، كمنتخبات بدكم تقابلوها، ككأس عالم، والأهم من ذلك فرحة أردنية خالصة. وأنت بتعرف يعني صح. كيف لما كنت تفوزوا كيف تشوفوا ردة فعل الأردنيين على هذا الفوز. اليوم شو نفسيات الشباب؟ شو المطلوب منا اليوم حتى ندعم نفسيات الشباب أكثر كمان؟
1: يعني أول إشي زي ما برجع بكرر لك إنها أكبر بطولة بالعالم.
0: صحيح.
1: كرة القدم، فهسا ما في حدا متحمس قد اللاعبين. يعني اللاعبين بيكون هو أكثر شخص متحمس إنه يقدم أكثر إشي بيقدر عليه، وإذا في إشي بيقدر يقدمه أكثر من اللي بيقدر عليه راح يحاول. فإحنا يعني كجمهور وكمشجعين وككذا المفروض كلياتنا نوقف معهم، ندعمهم نفسيا، نكون إيجابيين، وبرضه ننبسط بالأجواء.
0: صحيح.
1: أجواء كأس عالم وأول مشاركة إنها الأردن تكون كأس العالم ونحتفل فيها، وبإذن الله إنه الأردن قادر نمثل أحسن تمثيل.
0: أنا ليش سألتك عن هذا السؤال؟ لأنه اليوم ما حدا بحس باللاعب إلا اللاعب.
1: طبعا مزبوط.
0: يعني اليوم كيف بيفكر اللاعب؟ أنا يعني هناك من قال بجوز ترى اللاعب ترى بينامش قد ما بيفكر.
1: طبعا في أيام أكيد هم هسه قاعدين بيعيشوا بضغوطات يعني بنحسدوش عليها، يعني الله لا يحط حدا مكانهم. طبعا هو يعني بديش أحكي أنا ضغط على قد ما هو حماس.
0: صحيح.
1: يعني هم بيستخدموا الضغط أنهم يتحمسوا، بس ما في يعني إنسان بالدنيا حاب يكون يقدم جوا الملعب قد اللاعب.
0: طيب اليوم أنتوا لما كنتوا تقابلوا منتخبات كبيرة كيف كانت خطتكم؟ يعني كيف شو كنتوا تقولوا لبعض؟ يعني هل هناك فريق قوي إنه إحنا أضعف منه؟ هل هناك خلينا نقول نجوم عالميين اليوم إحنا رايحين نقابلها؟ ولا كنتوا تشوفوا بتوازن واحد إنه لا إحنا كمان محترفين، إحنا كمان عندنا مهارة؟
1: طبعا هو دائما بيكون الكلام بين بعض إيجابي،
0: إيجابي
1: ومحفز. يعني هسا أكيد المنتخبات اللي تقابلها بكأس العالم منتخبات كبيرة وفيها نجوم، يعني إحنا كنا نتمنى بس نشوفهم على التلفزيون.
0: صحيح.
1: فهذا الواقع يعني، لكن بالأخير كرة القدم يعني 11 ضد 11.
0: صحيح.
1: والكل بيعرف هذا الكلام، ويا ما صارت يعني مفاجآت بكرة القدم، ويا ما صارت إنه فرق تفوز على فرق، فما في يعني ما في إنه بتكون لصالح فلان أو لصالح علان تاني. يعني خلاص هي بالأخير بتلاقي الكلام بين بعض إيجابي، وإنه إحنا 11 ضد 11 وقادرين إنه بإذن الله إنه يتخطوا أي فريق.
0: طيب اليوم أكبر يعني التخوف، أكثر شيء تخوف أو أكثر شيء استعداد له الأرجنتين ولا كل المنتخبات؟
1: لا كل المنتخبات، لأنه يعني اللي بتابع عن قريب أوكي الأرجنتين فريق بطل كأس العالم.
0: صحيح.
1: السابق، ولكن برضو الفرق اللي مجموعتنا بجوز لا تقل عن الأرجنتين يعني. فالمنتخبات كلها قوية وكل مباراة أقوى من الثانية، وبرضو احنا منتخب الحمد لله قوي جدا واثبتنا ذلك بالايام السابقة، يعني حتى صرنا احنا كجمهور والشارع الرياضي يطمع انه يفوز على اي فريق.
0: صحيح.
1: وهذا اللي بنون المنتخب يعني بالاخير وبنتائجه.
0: وتعادل المغرب وتعادل قطر امبارح اعطانا حافز انه لا يا عم احنا حتى تعادل بالنمسا ما معناش احنا بدنا نفوز.
1: صح طبعا يعني
0: بس هذا بيولد ضغط عند اللعيبه كمان.
1: هو بيولد ضغط وبيولد حماس طبعا. هو يعني الجمهور لما يطمع انه انا بدي افوز على النمسا، انا بدي افوز على الارجنتين، على العكس ترى هذا حافز برضه للاعبين، لانه هم بيعرفوا انه هم اللي بنوا هاي الفكرة عند الجمهور.
0: صحيح.
1: يعني لو لما هم مقدمين اشي يخلي الجماهير تثق فيهم ما حدا بتوقع انه نفوز. فعلى العكس هو بديش انا اسميه ضغط على قد ما هو حماس وحافز لهم يعني.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم الأمير حسين لما كان يقعد معك ويتحدث وياك وقديش كان يعطيك دعم معنوي يعني، الكلام اللي سمعناه يعني اللي كان مصور على أقل تقدير اللي كان يقوله للاعبين يلعبوا وانبسطوا وكذا، قديش بخفف من الضغوطات على اللاعب وبقول لا أنا بدي ألعب وبدي أستمتع وبدي أظهر للعالم إنه الكرة الأردنية كرة تعبنا عليها وإحنا ترى نتائجنا مش نتائج صدفة.
1: صح طبعا، يعني ولي العهد زي ما بيسموا يعني أمير القلوب.
0: صحيح.
1: هو دائما مع الشباب ودائما كان مع المنتخب خطوة بخطوة ودائما بدعمهم سواء قدام الكاميرات ولا برضو خلف الكاميرات.
0: صحيح.
1: يعني في دعم وفي مكالمات دائمة، ولما يجيك الدعم من ولي العهد يعني بحد ذاته شرف كبير لأي لاعب، ويعني بعطي حافز برضو دبل للاعب انه يعني.
0: طيب سؤال اخر معلش، اليوم اللي بصير على السوشيال ميديا كيف بنعكس على اللعيبة؟
1: يعني هسا شوف اللعيبة لما يكونوا معسكرين وقبل مباريات كبيرة زي المباراة المقبلة ان شاء الله، ما بيكون اللعيبة مركزين على السوشيال ميديا. يعني من القليل انه بتلاقي اللاعب اصلا فاتح سوشيال ميديا، هو ممكن يفتح ينزل اشي وبيطلع منه،
0: يعني هيك بنطلب منه هو يعني الافضل ترى.
1: حتى لو ما ينطلب منه، اللاعبين يعني كلياتهم اصحاب خبرة وعندهم الثقافة هاي، فخلص هو بيبعد عن السوشيال ميديا وبيركز هو شو بده يقدم وشو بده يعمل وشو، لانه هو عارف شو عليه.
0: صحيح.
1: يعني هو مش بحاجة انه يقرأ اشي او يشوف اشي لا يحفزه ولا ينزله، يعني هو عارف شو أنا لازم أقدم إن شاء الله.
0: طيب اليوم اللاعب وعلاقته مع المدرب قديش إلها دور بالملعب على وجه الخصوص؟
1: طبعا إلها دور كبير، لأنه هو بيكون في تفاهم بين اللاعب وأفكار المدرب، وبيكون في حب معين، ويعني أنه أمرات اللاعب ممكن يلعب للمدرب.
0: صحيح.
1: لكن بمحفل زي هذا يعني
0: طيب يعني هذا المحفل اليوم أي لاعب ومن حق أي لاعب انه يظهر نفسه بانه انا لاعب استحق طبعاً اني احترف في الانديه العالميه.
1: صح.
0: اليوم هذا ايضا حافز جديد عند اللاعبين، بس سؤالي هل سيولد نوع من انواع الانانيه بالظهور ولا لا على العكس؟
1: لا انا بشوفها على العكس، لانه برضو اللعيبه زي ما حكيت لك يعني هم على ثقافه كبيره، انه حتى الناس يعني لما انت بدك تيجي عندي اوروبيه كبيره تطلع عليك كلاعب برضو بتلاحظ هاي الفكره، فهم يعني بيشوفوا اللعب الجماعي واللاعب الجماعي هاي الفكرة، انه هو اللي بيساعدهم للاحتراف، مش انه والله. وبعدين يعني انت لما تمثل منتخب الاردن،
0: نعم،
1: وهم كلاعبين ما بيكون هامه نفسه قبل ما هو هامه الفريق.
0: صحيح.
1: يعني هو هامه بالدرجة الاولى انه يفوز اكثر من اي شيء ثاني بالدنيا، حتى لو ما يظهر من مرة. فما يعني لا اتوقع انه في اي لاعب ممكن يفكر بنفسه بهيك لحظة.
0: طيب اليوم السلامي عنده خيارات كثير اللعب امام النمسا مثلا.
1: طبعا.
0: طيب بتعتقد اليوم انت من خبرتك من ايضا تماسكك مع اللاعبين اليوم انه يتم تغيير طريقة اللعب اللي متعودين عليها ولا لا؟
1: يعني انا بالاخير
0: يعني معقول نلعب مدافع ما نلعبش مهاجم من البداية
1: يعني لا يعني هو بالاخير احنا تعودنا على المنتخب بشكل معين، ويعني انا توقعي الشخصي انه زي ما لعبنا بالودي رح نلعب بالرسمي، يعني هو مختلفات تماما يعني الطريقة اللعب، بس انه الطريقة والاسلوب يعني نفس المنتخب صار له فترة طويلة بلعبها يعني.
0: المباريات الودية قبل التصفيه لا تعني بان هذا هو مستوى المنتخب؟
1: لا نهائيا، يعني احنا شفنا من قبل كثير مباريات ودية كان منتخب ما يفوز فيها، وبالرسمي شيء ثاني.
0: صحيح.
1: ومختلف تماما، يعني الودي فعليا مختلف تماما عن الرسمي.
0: هل فعلا كل مباراة لها أجواءها، لها تقديراتها، لها حسبة مختلفة تماما؟
1: طبعا كل مباراة لها أجواءها، وهي لسه بنحكي مثلا عن ودي والرسمي.
0: صحيح.
1: يعني الودي مستحيل اللاعب يدخل عليه زي ما بده يدخل على الرسمي.
0: صحيح.
1: يعني أجواء ثانية مختلفة وحماس مختلف على الرسمي، وكل شيء مختلف يعني، وكل مباراة لها ظروفها يعني. انت تخلص النمسا اليوم عندك المباراة الجاي شيء مختلف تماما. صح. يعني
0: طيب المعنوية اللي فايتين فيها على مباراة النمسا،
1: يعني انا ما بقدر اتصور قديش هم معنويتهم راح تكون عالية، يعني ما يعني لانه اللاعب بيستنى هاي اللحظات بسنانه، فيعني حماس مش طبيعي راح يكونوا فيه بإذن الله.
0: متفائل كابتن؟
1: جدا
0: يا رب.
1: جدا متفائل.
0: أكثر تواصلك مع مين من اللعيبة؟
1: مع الكابتن نزار رجدان.
0: مع نزار؟
1: مظبوط.
0: وكيف نزار وضعه؟
1: نزار ما شاء الله عليه
0: معنويته مرتفعة
1: بإذن الله إنه غير يبيضها بإذن الله
0: إن شاء الله وجوهكم دائما بيضة.
1: الله يسعدك.
0: شكرا جزيلا الكابتن رزق بنا. شكرا لك وشكرا
1: العفو.
0: لحضورك
1: العفو.
0: وإن شاء الله إنهم بياض وجه مثل ما أنت بياض
1: إن شاء الله,
0: إن شاء الله. شكرا,
1: شكرا
0: سيدي. شكرا شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر, عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صح وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. أعلام إسرائيلي يقول إن المجلس الوزاري المصغر سينعقد مساء اليوم على خلفية الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تقول إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات. ترامب يقول إن إيران لم تعد تريد سلاح نوويا ولن تمتلك واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. ترامب يؤكد أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، وفور توقيعه سيصبح مضيق هرمز مفتوحا للجميع. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنه تم تحويل مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 سفن منذ بدء الحصار على موانئ إيران. 18 وفاة وألاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن منذ بداية 2026.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
7: ملقان بلا لعص لهشم اللعب.
8: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
10: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
13: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
14: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
15: يا أردني
16: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب،

بتسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ باستقبالي اتصالاتكم ومتابعاتكم. ولكن قبل ذلك، يعني قبل يومين ثلاث اندلع حريق كبير في محافظة إربد، يعني التهم نحو 400 دنم من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير. ودائما العوض بوجه الكريم، والله في مشهد أنه أعاد إلى الواجهة معاناة المزارعين مع الحرائق التي تتكرر كل عام، يعني سواء إهمال ارتفاع درجات حرارة أو لأسباب ما زالت أو ما تزال قيد التحقيق هل فعل تفاعل أو لا. لكن ولا واحد شاف اللي صار، يعني إلا صار يقول شيء واحد: الله يعوض أصحاب. معانا يعني صاحب المحاصيل أخونا محمود سبعة، ويسعد الله صباحك يا أخوي، وإن شاء الله العوض بوجه الكريم بالبداية.
1: يا على الصباح الخير، دائما العوض من رب العالمين،
0: دائما العوض. بالله إنك تقولين شو اللي صار بس بعد أمرك.
1: اللي صار من تقريبا الساعة 5 قبل 4 أيام
0: أنا
1: معي حصاد وبحصد بالمفرق، جاني اتصال إنه الزرع اللي بحوارة ولا
0: أها.
1: أجيت من المفرق على حوارة، لقيت الأمور كل شيء منتهي، يعني النار موكلي لمكليته ومخلي لمخليته.
0: الأربعمية دلم كلهم راحين؟
1: الأربعمية من ضمن مساحة.
0: أنت قديش؟
1: الأربعمية بس الدفاع المدني والمواطنين ما قصروا، الله يعطيهم العافية، حجزوا النيران عن باقي المحصول.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
1: دائما
0: أبدا. شو السبب؟ تبين السبب؟
1: والله السبب شبه مجهول.
0: شبه مجهول بعده
1: شبه مجهول.
0: انت اخوي بالعاده بتتضمن الاراضي وبتزرعها قمح وشعير؟
1: انا بتضمن تقريبا اراضي حواره بزرعها قمح وشعير. المزروعات محل ري مش بال
0: ري كمان؟
1: يعني في مزرعين البطاطا والخضروات
0: صحيح،
1: بزرع سنه وهم بزرعوا سنه.
0: طيب حد تواصل معك وزارة الزراعة ما إلى ذلك؟ يعني حد من الحكومة تواصل معك؟
1: لا ما حد تواصل معي إلا أنا، رجعت مديرية الزراعة عشان شهادات المنشأ وما قصروا، أعطوني شهادات، حجزوا لي مواعيد قريبة في الصوامع للتسليم المحصول. يعني ما قصروا، كثر خيرهم.
0: خير خير الله، خير الله، خير الله. بتحب شيء توصل رسالتك لشيء محدد؟ بحاجة إشي؟
1: لا، بحب أوصل رسالة إنه استهتار المواطنين ولا ما لا مبالاة، يعني هي سبب كبير بالحرائق، مش الحريقة وعدة حرائق صارت. ومدرية الأمن العام والدفاع المدني الله يعطيهم العافية ما قصروا المباركة، بس بعد المسافات على مراكز الدفاع المدني هي اللي أخرت عملية الأطفاء. نتمنى يعني حط دوريات في كل منطقة في كل قرية، إذا في إمكانيات حط أطفائية أو دورية أمن عام، لأن إحنا بنعاني بعض مواطنين ولعوا نار، إحنا كمواطن ما بقدر أتصرف معه بمزرعتي أقول له طفي أو أعمل أو
0: صحيح صحيح. في حال من اللامبالاة عند بعض الناس
1: كثيرة،
0: والكثير للأسف يعني خطأ واحد بروح بـ400 دلم، وهذولا ترى الـ400 دلم، يعني لا تفكروا 400 دلم كلمة، والله هذا جهد،
1: والله تعب سنة كاملة،
0: والله بعرف جهد وبذار وإحراث والله المستعان. بس
1: الموسم اللي فات كان جفاف من رب العالمين، الحمد لله
0: الحمد لله.
1: خسرنا ما كانت بالسهل،
0: صحيح
1: خسرنا مخاسر كبيرة طبعا من رب العالمين الحمد لله، قلنا السنة الله يعوض علينا. أجت الحريق هذا
0: ان شاء الله، ان شاء الله غير ربنا يعوض عليك يا رب العالمين، العوض الصالحين يا رب العالمين يا اخوي. الله يا ربي يرزقك يا رب العالمين، يعطيك كل الخير. شكرا جزيلا لاخوي محمود سبعة، وشكرا حقيقي. والله يعوض عليك يا اخوي، الله يعوض عليك، الله يحييك، الله يحييك. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ترى يا اخوان والله العظيم ما هي هينه، ترى حراث وبذار حصيده وقول لك مروي و400 دلم، لا حول ولا قوة الا بقول لك استهتار، بقول لك انا بقدر اشروع على واحد بمزرعته مولع نار اقول يا اخوي طفيها لا توقع شرارة على هالقمحات، ولا واحد وماشي رماله عقب من السجاير على هالقمحات، ولا ثلاث اربعة كانوا بسهل بلا مؤاخذ بيعملوا صاجية وصار اللي صار، ولا اثنين بيأرقلوا هناك. يعني هذا الاستهتار بس البد بالله عليكم، يعني والله العظيم 400 دلم والله العظيم ما هي كلمة، لا والله والله ما هي كلمة. الله المستعان. بس

0: توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أن انخفاض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل مرجح. كويس. ومرجح أن تنخفض أسعار البنزين في تسعيرة الشهر المقبل بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 3%، أي بمقدار من 15 إلى 30 فلس. وتراجع أسعار البنزين أكتان الـ 95 بنسبة بين 2 إلى 3.5، أي انخفاض مقداره من 25 إلى 45 فلس. معنا الأستاذ هاشم عقل، أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك وصباح المستمعين، شكرا.
0: أنا بس يقولوا لي هاشم عقل توقع، بعرف إنها معلومة.
1: توقع سيدي.
0: طيب سيدي، اليوم يعني اللجنة عندما تجتمع نهاية هذا الشهر سيتم الإعلان عن انخفاض في أسعار المحروقات، هل تعتقد ذلك؟ سعد صباحك.
1: صباح الخير للجميع. اولا يعني هذه التوقعات كانت لغايه امس صالحه لغايه امس.
0: وحد الله يا استاذ هاشم، وحد الله.
1: اسمح لي.
0: تفضل.
1: الاخبار الجيده قادمه. اليوم اذا تم توقيع الاتفاقيه او مسوده التفاهم بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، هناك المزيد من انخفاض الاسعار، لان اذا تم توقيع الاتفاقيه اليوم او غدا من المؤكد ان يتراجع سعر برميل البترول بالحد الادنى، إضافة إلى التراجع السابق 5 دولارات، يعني سيبقى سعر برميل البترول يتراوح بين 80 و85 دولار، بدل من كان 92-93 هبط إلى 87 دولار اليوم، وقد يتراجع إلى 82 دولار 82 دولار. هذه 5 دولارات التي سوف تهبط، من المؤكد أن هذا الهبوط سوف يكون، لكن ليس بالدقة 5 دولارات، لكن هذه الأسعار سوف تتأثر بالتراجع، سوف تنعكس قطعا على اسعار المشتقات النفطيه محليا مع نهايه الشهر. ما زلنا
0: راح تنعكس استاذ هاشم، راح تنعكس مباشره ولا بقول لك لا، ما هو احنا اشترينا ووصينا واحنا بناخذ بشكل دوري وما الى ذلك.
1: لا سيدي، البنزين ال 90 والبنزين ال 95 تسعيره الشهر الحالي هي معادله للتسعيره العالميه، وبالتالي اي انخفاض سوف يحدث على اسعار المشتقات النفطيه عالميا سوف ينعكس على الأسعار محليا، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض مقبول وليس جيد، مقبول، لأن الارتفاعات التي حدثت خلال الفترة الماضية كانت مرهقة جدا للمواطن. هذا للبنزين 90 وال 95. أما بالنسبة للديزل، هناك قضية عالقة ما زالت، أن في الشهر الحالي الحكومة تحملت دعم 65% وتحمل المواطن 35%.
0: نعم.
1: فقد يكون هناك انخفاض طفيف أيضا على سعر الديزل من 1-2%، لأن هناك يعني الدعم السابق يعني سد الفجوة، يعني سوف يكون انخفاض أقل من البنزين لسد فجوة الدعم التي كانت سابقا في الشهر الماضي والشهر الحالي. وبالتالي يعني أنا أعتقد أن استقرار الأحوال خلال الفترة القادمة يؤدي إلى مزيد من تراجع الأسعار، لأن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو فقدان المنتج في الأسواق العالمية، تراجع العرض زاد الطلب، لا يوجد منتج، الأسعار أصبحت مرتفعة. اليوم مع عودة فتح المضيق وهو الأساس في الاتفاق، البند الأساسي فتح المضيق وعودة الصادرات النفطية للأسواق، النفط متوفر بشكل كبير جدا، لكن المشكلة كانت وصول هذا النفط إلى الأسواق، كان العائق هو إغلاق المضيق. اليوم عندما تعود الأمور لطبيعتها من المؤكد أن يكون هناك عرض كبير جدا، وسوف يكون هناك انخفاض على الأسعار.
0: طيب.
1: وسوف تعود أسعار البترول إلى الستينات، بين 60 و65 دولار مع نهاية هذا العام
0: إن شاء الله. طيب أستاذ هاشم، أنت قلت لي اليوم أنه الانخفاض ممكن يزيد إذا تم توقيع الاتفاقية، إذا لم يتم التوقيع قديش راح ينخفض؟
1: يعني راح ينخفض من الأرقام اللي حكينا فيها، تقريبا يعني بنزين 90 من يعني ما راح يعني يكون انخفاض كبير جدا للأسف، يعني 25-30 فلس، يعني هذا الرقم ليس مغري وليس جيد، لكن الاتفاق يعني لا نستطيع نقول أن ليس هناك توقيع اتفاق، هناك توقيع اتفاق وفي اللحظات الأخيرة يعني، لكن المشكلة ترامب أعلن 39 مرة أن هناك اتفاق.
0: ما هذا هو اللي بقول لك، هذا ما بتاخذش على حديثه، حتى الآن كل دقيقة بيطلع بتصريح ترامب.
1: لكن يعني هناك مصادر أخرى، باكستان اللي هي يعني الدولة الوسيطة في القضية أعلنت أكثر من مرة، وهناك تحضيرات على أرض الواقع في باكستان للتوقيع الإلكتروني كما يقولون، وبالتالي يعني التوقيع سوف يكون هو خلاف بين اليوم وغدا، لأن اليوم عيد ميلاد ترامب ويريد أن توقيع الاتفاقية اليوم في عيد ميلاده ليستغلها بطريقة إعلامية، والكل يعلم ترامب وقضية الشو
0: التي ما بحب الشو
1: في أي قضية فهما كانت صغيرة. الإيرانيين يصرون أن لن يعطوا هذا الشرف، فبالتالي سوف يكون التوقيع غدا 100%، يعني الأمور في نهاياتها.
0: شكرا. نعم. يعني نعم تفضل.
1: الوضع العالمي لم يعد يحتمل المزيد، لأن ترامب أصبح أمام ضغط هائل من كافة دول العالم، خاصة في أوروبا ودول شرق آسيا التي تضغط بشكل هائل، لأن المخزونات النفطية التي اعتمد عليها الآن أصبحت على وشك النضوب في نهاية الشهر القادم. لا يوجد مخزونات احتياطية في معظم دول العالم لأنها تم استهلاكها، وبالتالي أصبح الاقتصاد العالمي بشكل خطر جدا جدا جدا، انعدام
0: النفط يعني أستاذ هاشم
1: والطيران.
0: نعم. انبشر الأردنيين.
1: نعم نعم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.
1: إن شاء الله في لقاء قادم بعد 10 أيام أو أسبوعين بنعطيك الأرقام الدقيقة والصحيحة، وإن شاء الله تكون جيدة
0: بإذن الله
1: ومرضية للمواطن ومرضية للمواطن.
0: يا رب يا رب. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا أستاذ هاشم عقل. شكرا. والله خبر كويس هذا. خبر كويس.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو واليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
4: امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ومستمرون وإياكم. وسأتحدث الآن عن أسعار الذهب التي تشهد خلال الفترة الأخيرة تقلبات لافتة بين ارتفاع وانخفاض، طبعا متأثرة بتطورات ما يحدث في الإقليم وفي العالم. معي عبر الهاتف عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات أكرم الشاب. أسعد الله صباحك أستاذ أكرم.
1: أسعد الله صباحك وصباح المستمعين الكرام.
0: الله يحييك. يعني عندما كان هناك ارتفاع كان السؤال المطروح نشتري ولا نبيع، اليوم الموضوع يعني شو الأسباب الرئيسية وراء هذه التقلبات؟ يعني هل ستستقر أم أن التوقيع اليوم إذا تم هو من سيجعل هناك استقرار في أسعار الذهب أيضا؟
1: أنا باعتقادي وحسب ما اجتهاداتي الشخصية بأنه اليوم إذا تم التوقيع بين الأطراف المتنازعة على مضيق هرمز والاضطرابات الجيوسياسية في العالم بأنه الذهب على صعود.
0: الذهب على
1: على صعود دائما. هاي نظرية يمكن في ناس تختلف عليها، بأنه يوم ما يكون في اضطرابات سياسية بدون مواجهة عسكرية الذهب بضل يرتفع.
0: نعم.
1: أما إذا حصلت الضربة العسكرية، لأنه في عوامل عديدة بتدخل في التحليل.
0: نعم.
1: يعني بزيد التضخم لأنه المصاريف وتكلفة الحرب بتكون عالية، وعدا عن ذلك إنه في الأزمة النفطية اللي حصلت في العالم.
0: صحيح.
1: بس حصلت المواجهة المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: فزادت نسبة التضخم في أمريكا لحالها من 4 إلى 4.5%.
0: طيب يعني اليوم الأسعار الحالية بتشجع المواطن على الشراء ولا بتقولوا لا طول بالك تهتستخدم؟
1: أنا من يوم ما وصل السعر ل 83.10 و 83.30 و 83.60.
0: نعم.
1: في لقاء مع أحد المواقع الإخبارية أنا شجعت المواطن على القدوم بالشراء وال
0: نعم لأنه اليوم احنا موسم أفراح
1: بالشراء.
0: اليوم احنا موسم أفراح اليوم.
1: نعم صحيح. نعم صحيح.
0: فبالتالي هاي الأسعار راح تنعكس على حركة البيع والشراء أيضا في محلات المجوهرات. تغيرت العادة الشراء حتى الآن متغيرة ولا لا؟
1: الإقبال على الشراء من كل المواطنين.
0: ماذا يشتري الأردني يعني؟ ماذا يشتري اليوم؟
1: حاليا عندما هبط الذهب إلى المستويات اللي وصل إلى 83.10 و 83، يعني خلال 3 أيام متتالية كان في إقدام شديد، في قدوم شديد على الذهب من قبل المواطن للشراء من أجل المناسبات والأفراح يعني. لأنه عديد من الناس كانت مؤجل الشراء أيام ما كان في حدود 100 دينار وطالع.
0: نعم. ما زال الذهب الاستثمار الآمن، ملاذ الآمن للاستثمار ولا؟
1: الذهب دوما الملاذ الآمن للاستثمار، حتى أصحاب رؤوس الأموال العالمية يعني عندهم دائما خطة في جزء من أرصدتهم المالية، دائما بتجهوا للشراء الأصول الذهب.
0: الدول اليوم تشتري أصول ذهب،
1: والدول بتشتري.
0: صحيح.
1: والدليل على ذلك أستاذ عامر.
0: نعم.
1: قبل فترة يوم ما نزل من 5600، ما يقارب 5600 وصل الذهب على يعني على حدودها. نزل ل 4086.
0: نعم.
1: انت شوف قديش مبالغ جنت.
0: صحيح.
1: الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الشيء، وكثير من المحللين
0: مش عندنا البنك المركزي
1: العالم الاقتصاديين اشاروا لهي النقطة بانه جنت الولايات المتحدة حوالي 8.7 تريليون من عوائد الذهب.
0: وقرار هناك عند ترامب.
1: نعم. وسرب للأسواق يوم.
0: صحيح. صحيح يعني.
1: لأنه نزلت، خليني أذكرك بهذه المسألة، نزلت أسعار الأسهم في الولايات المتحدة لو حضيض، فاضطروا المستثمرين للحفاظ على عدم خسارتهم لبيع الأصول. وما هي الأصول؟ الأصول هي الذهب، كانت عندهم صناديق الذهب.
0: يعني بظلهم يقولوا الذهب بظلوا ذهب أستاذ أكرم ولا لا؟
1: نعم نعم صحيح، نعم صحيح.
0: الله يسعد صباحك، شكرا جزيلا لعضو الهيئة الإدارية
1: للنقابة أصحاب الحضور والمجتمعين.
0: يسعد حياك الله، شكرا يا أستاذ أكرم، شكرا شكرا شكرا شكرا.

اليوم كان في صافرات انذار صباح اليوم مزبوط. الأمن العام قال إنه هناك خلل فني يعني اللي صار, ما فيش إشي الحمد لله رب العالمين, الحمد لله دائما. والله أنا لما سمعتها بقول شو صار بهالدنيا, الحمد لله رب العالمين.

دائما على الخير والمحبة نلتقي، ودائما يا رب عليك التوكيل والنشامة إن شاء الله أنهم قدها يا رب العالمين، مثل ما فرحت إخواننا القطريين والمغربيين فرحنا يا الله فوز، وفرح الجزائر وفرح العراق وفرح السعودية إن شاء الله وكل المنتخبات العربية المشاركة يا رب العالمين. بس الأولوية للأردن يا رب دخيلك. على الخير والمحبة دائما نلتقي، فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مديرية الأمن العام تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار بشكل تلقائي صباح هذا اليوم. هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تقول إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبية لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات. ترامب يقول إن إيران لم تعد تريد سلاح نوويا ولن تمتلك واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. ترامب يؤكد أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، وفور توقيعه سيصبح مضيق هرمز مفتوحا للجميع. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنه تم تحويل مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 سفن منذ بدء الحصار على موانئ إيران. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
9: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
10: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع.
11: عين المونديال
10: برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل.
12: بيتزا القيصر،
13: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: صباح الخير ويا صباح الورد، صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. ان شاء الله بداية خير موفقة للجميع وكلها طاقة وحيوية. صباح الخير لين،
1: يسعد صباحك رندا، يسعد صباحكم جميعا. طبعا اليوم كل شيء علينا غير، اليوم غيرنا موقع الاستوديو، غيرنا الديزاين، غيرنا القصص. طبعا انا دخلت هيك بتعرفوا، بس حد يدخل وعاد يطلع راسه من جانب يتأكد اذا الامور تمام مش تمام. فيعني كثير سعيدين، كثير مبسوطين، احنا غيرنا اللوكيشن وكمان
0: شيء حلو حلو.
1: رندا كتير بتضحكني. رندا صراحة حسيت حبة اللوكيشن القديم أكتر شوي عشان فيه ضواء أكتر، ممكن ولا شو؟
0: يعني لا، هذا لزوز
1: لزوز
0: لزوز.
1: إحنا مع اللوكيشن الجديد عن جد. بحس أحيانا الواحد لازم غير شوي هيك مكان،
0: غير نفسية بالضبط، ونطلع لهم إنه لوكيشن جديد
1: بقصص جديدة. طبعا
0: جديدة.
1: أكيد بلشنا معكم لليوم، يسعد صباحكم جميعا ويا أهلا وسهلا فيكم برنامج كيفك.

0: يعني يا لين والله الأحد غير، يعني هو شوية تقيل على القلب بتحسي، يعني كل واحد طالع هيك على الدوام. يعني بتعرفي هاي المقولة البنت بتفكر 17 مرة بالاستقالة؟ صح. أنا متأكد بس يوم الأحد قدي بيكون تقيل.
1: هو جد تقيل، بس خلاص إحنا كل أحد بنكد عليهم.
0: لا ما بنكد عليهم،
1: هذا أحد
0: نغير جو
1: بشعور الخميس وبتعرفي هلأ الناس عم تحكي إنه بدهم الأخبار الثقيلة بالإذاعة
0: بالأحد.
1: فاليوم ما حنبلش لكم من أولها ترندات وأخبار تقيلة، فخليكم جاهزين. وأكيد قبل ما نبلش نذكركم بأرقام التواصل 0784636 بلشت توصلنا المسجات من هلأ لأي حد حاب يشارك عن طريق اتصال أو عن طريق الواتساب.
0: كمان لين بيقدر يشوفونا صوت وصورة عن طريق الابليكيشن، وخليهم يشوفوا الاستوديو الجديد ويعطونا رأيهم فيه.
1: حكونا إيش حبيتوا، أول الجديد ولا القديم أكتر؟

0: هلا بقولوا لك انه خلينا نحكي لهم اول ترند طالع، شو رايك؟
1: يلا معك يا رندا، معك
0: المايك، معي
1: معك،
0: ونبلش.
1: يلا
0: والاحد ومع رندا
1: يا ويلي.
0: بقول لك في اعلامي طلع يحكي انه اللي بيناموا 8 ساعات عمرهم ما رح يصيروا اثرياء.
1: اوكي.
0: لانهم بضيعوا جزء كبير من حياتهم بالنوم. يعني هو بقول حتى الطبيعي احنا بنناموا من 6 ل 8 ساعات، هو بقول لك لا كتير، كمان 8 ساعات والست ساعات كتير، لازم الواحد ينام قليل عشان يصحى وينجز ويجيب فلوس. بس وين المشكله يا ليان؟
1: وين
0: انه الناس اللي بتصحى بكير وبعدها ما وصلت لمرحله المليونير، بعدها مرحله المديونير.
1: صح.
0: احنا شو بدنا نعمل بهاي الحاله؟
1: والله شوف، هو المنحوس منحوس، يعني سواء المنحوس نام 5 ساعات ولا 4 ساعات ولا 8 ساعات على الفاضي. كمان مرة فتحنا ريلز انستغرام بحكوا لك اول خطوه للنجاح رتب تختك. طب يا مرة رتب تختي، شو ثاني خطوه؟ ما صارش اشي. اول خطوه للنجاح انك تنام 9 ساعات. بنام 9 ساعات بصحى من 6 ثريه. اوكي هم مع بعض لازم، بس حتى بهذا الموضوع بحكوا لك اللي بنام 9 ساعات بيكون عنده امراض، واللي بينام 4 او 5 ساعات كمان بيكون عنده امراض، زي مثلا امراض بالقلب، ضغط دم. هاي دراسات طبعا، مش انه اكيد، بس ممكن يكون معرض لهاي القصص. بس هو نمت كتير، نمت قليل،
0: مديونه مديونه،
1: المنحوس منحوس. يعني اغنيه تبعت لو علقوا على راسه فانوس، تذكرتيها؟ نفس المبدا.
0: هلا دي خلينا نعطي هيك مثال علي وعليك. انت بتنامي كتير متاخر.
1: ايوه.
0: وانا بنامي كتير بكير.
1: صح.
0: انت مديونه وانا مديونه،
1: الحمد لله. شفتي؟ يعني هيك الامور واضحه. بس ممكن مثلا واحد مثلا البابي معه كتير مصاري، فممكن نام متاخر او صحي بكير، بالحالتين ما في مشاكل،
0: ما في مشاكل،
1: لانه البنك الرئيسي اموره تمام شغاله، فاهمة كيف؟ فالله يخلينا الباباهات والمامهات، يسعد صباحكم وناموا بالحالتين. يعني انه نكون مفلسين ومش نايمين وارق
0: يعني. لا. والله معك حق.
1: بس انه اسمعوا لي شيرين.

0: إعلامي كثير يعني أنا بحبه، هو من الناس اللي بيعطي كثير طاقة إيجابية للناس. فكان عم بيحكي مرة إنه أنت في حياتك ما تتوقع إنك تصير ثري أو ناجح إذا أنت بتنام باليوم 8 ساعات، وهذا تقريبا نص السنة، يعني أنت نص السنة نايم ونص السنة صاحي تقريبا. فبحكي لك إذا أنت بدك تصير ثري، الناس الأثرياء والناس اللي وصلوا، ما وصلوا كمان من البابي والمامي في نسبة قليلة، بس الناس اللي فعلا تعبت وسوت وعملت هدول بصحوا لهم 4 ساعات 3 ساعات ماكسيمم بكونوا نايمين وببلشوا يومهم من أوله. ليش بتلاحظ ان اغلب الاثرياء واللي معهم كثير مصاري بصحوا الساعه 5 و6
1: بيروحوا على الجيم
0: يعني هم بتصير الساعه 3 مثلا العصر ولا في عندهم إشي يخلصوا كل إشي.
1: هلا بتصير بعدها الميتنج اللي هي خفيف عشان مرحله التطوير الشغل
0: مثلا،
1: يعني بيخلص شغله بس بيطور بعد الساعه 3 وبصحى فعليا. معك حق، الساعه 5 الفجر بروح على الجيم، بفطر فطور هيلثي، برجع على البيت بلبس بطلع على المكتب، يعني زي حياة المسلسلات.
0: فعشان هيك اليوم بدي أسألكم، مين فيكم يعاني من الفقر وبصها الساعة 5 ولسه لسه ما صار غني؟ يعني أنا بتوقع أنه في ناس فعليا شغلها بيكون أصلا كتير بدري، دواماتها بدري، والراتب زي ما هو ما بتغير
1: صح.
0: وإذا بتطلب من المدير يعلي الراتب، والله أنت لا ما بتجينيش الساعة 3 قبل بيوم. فأنا اليوم بدي أسمع منكم، ما حأسأل مين فيكم ثري،
1: لا أسألهم شغلة تانية،
0: شو حسابهم بالبنك؟
1: مين بصحبه كير ومديون
0: مثلا كمان
1: مين بصحبه كير ومديون، ومين بصحبه متأخر وثري؟
0: بدنا نسمع كل مشاركاتكم على 0784463311.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صح.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية
2: بيتزا القيصر.
0: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو

0: مرحبا ويا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا، لكل حد عم بسمعنا، لكل حد عم بيتابعنا، اكيد لسه مكملين معكم. يعني كنت عم بحكي هلا لرندا، والله احنا البنات قد ما بنظبط حالنا وبنظبط شكلنا بنعطي طاقه ثراء مخيفه. سوني مشكله اليوم بس الفكره بنظبط حالنا زياده لدرجه انه ما حدش بيميز انه ايش الوضع النفسي، ايش الوضع المادي، ايش
1: طبعا.
0: حتى واحنا متضايقين، انتوا بتعرفوا انه في كتير دراسات بتحكي انه البنت خصوصا لما تكون متضايقه وزعلانه بتظبط حالها اوفر اكستريم، يعني بتظبط شعراتها وشكلها والميك اب، بتحكي ما هي خربانه خربانه كمان شكلي بده يكون خربان عشان تحسن نفسيتها. وبيحكوا هدول الناس خصوصا يلي بتحب تظبط شكلها وهيك وهندامها ومرتبه بيكونوا عندهم فرصة انهم يصيروا اثرياء اكثر من الناس يلي ما بتفرق معها هاي التفاصيل،
1: صح؟ لانها بتجذب الطاقة.
0: دخلنا بتاخد جذب هلا،
1: انا رد هي الطاقة، طاقة الثراء. هلا بقول لك دائما اللي بشوفوا البنات دائما معهم ايفون، دائما معهم سيارات، لابسين احلى لباس، مرتبين، شعرهم ظابط، رموشهم ظابطين، اظافرهم ظابطين. بتقعد تقول لك يعني مستحيل هاي البنت يعني مديونة، بتلاقي حسابها بالبنك طبعا دينار،
0: صح؟
1: ما بتعرفي كيف يعني هي بتكتك حالها. البنت دايما هيك
0: أقوياء يا أختي، إنك هن عظيم.
1: هلا وكمان في طالع إيش جديد، لين هي اللي هي بيحكوا لك في ناس عم بيستغلوا أو ترين طاقة الثراء.
0: أوكي.
1: يعني بقول لك مثلا هو ما بيكون معه فلوس، تمام، ما بيكون وضعه المادي كتير، بس بيخلي حاله أو بتصنع تصنع الثراء، خلي حاله ثري عشان اللي قدامه يجذب الطاقة انه يجي شغل اكتر. وهي التفاصيل
0: زي ايش مثلا ترى؟ اعطينا امثلة.
1: بقولك في ناس كتير طبعا مش عنا بالاردن اكيد برا، بيستأجروا طيارات، تمام، عشان يتصوروا فيها انهم هي طريقة طيارتهم الخاصة.
0: مش غلط.
1: طيب احيلك مثال صغير لين. كان في معي بنات بالشغلي، شغل قديم، تمام، اول ما توظفت عنا حكت ان انا كنت اخذ راتب كتير عالي وانا وضعي كتير منيح وما بقبل بهذا الرينج الرواتب اللي انتم بتعطوه، تمام.
0: أوكي.
1: شغل قديم، الشغل هون يا جماعة.
0: شغل القديم.
1: فراحت أول ما دخلت عنا كانت يعني معها سيارة غالية، تمام. بعد فترة بعد ما توظفت عنا، طبعا حبيبتي الشغل بدي أقول لك شغلة، كمان بيعطوا فلوس راتب أعلى إذا شافوا الليفل المعيشي عالي،
0: صح؟
1: يعني إذا أنت رحتي لهم بلبس متكتك بسيارة آخر موديل ما بدروا يعطوك 300 دينار.
0: اوكي،
1: يكون واضحين.
0: اوكي،
1: بعد فتره بعد ما توظفت البنات وشفناها وكذا رجعت تيجي بسياره كتير عاديه. اللي اتضح لنا انه هي كانت مستاجره هاي السياره اللي كتير غاليه عشان تعطي طابع انه هي معها فلوس وانه هي وضعها المعيشي كتير عالي.
0: أوكي.
1: عشان تاخذ راتب عالي،
0: صح؟ صح.
1: فهي فعليا وبعد فتره سالناها احنا فقالت ان انا كنت مستاجره هاي السياره لحد اخذ راتب عالي.
0: بطلع لها صراحه، بس بتعرفي انه في كتير ناس حتى الشباب هلا من جديد كمان بيحكوا لك، مش من جديد، هاي من زمان الثقافه موجوده. هلا اذا بتلاحظي نص مثلا الناس اللي عندها هلا اللي هي السيارات المرتبه وهيك بتكون اجار، تمام، او انه بيكون مثلا اقساط مدى الحياه. مش هون الفكره، الفكره انه هلا سواء الشباب او البنات بتتبعوا شغله جديده، انه انا مثلا بشتري سياره سوري بس علقنا صح،
1: بتأجر
0: سياره تكون كثير مرتبه عشان انا الميتينجز مع الناس، قعداتي مع العالم، المنظر السطحي اللي راح يشوفه
1: 100%.
0: هذا كثير راح ياثر لقدام. هدول عكس الناس اللي بقعدوا يحكوا لك مثلا حط قرنفل بمحفظتك عشان يجيك مصاري، ولا حط البس تايجر، ولا
1: البس
0: محفظة
1: حمرة بالزبط.
0: مثلا هدول بيفكروا مثلا بطاقة الجذب. في ناس كمان بيحكوا لك إذا بدك تجيب الثراء مثلا دايما أعطي لحالك كلمات تحفيزية زي أنا ثري، أنا كتير معي مصاري، أنا حسابي فيه مليون، أنا هاي الشغلة مثلا بتجيب لك مصاري. ولكن إذا بدنا نحكي على الأرض الواقع، الناس اللي فعليا بتستغل هذا الموضوع بطريقة صحيحة هي الناس اللي مثلا بتلبس أشياء مرتبة، بتستأجر سيارة مرتبة، بتعمل بتسوي. بس اللي بخوف إنه أنا ما يكون في عندي ولا سبب إني أعمل كل هاي أشياء بس أنا بعملها.
1: بس أدي هذا الإشي متعب لين بالحياة.
0: طبعاً متعب.
1: يعني
0: طبعاً.
1: ما بيكفي فلاتر الوجه اللي عم نشوفه هلا على السوشيال ميديا كمان فلاتر بالحياة.
0: ما حبيت.
1: يعني عن جد والله.
0: قوية.
1: والله يعني أدي يعني ليه الواحد ما يعيش بعقده؟
0: صح.
1: يعني عادي أنا طبيعي، أنا هذا وضعي المادي، بدك تصاحبيني صاحبيني، ما بدك تصاحبيني بلاش، ما بقدر أطلع، ما معي فلوس، ما معي كذا، شو يعني؟ ليه بطلنا إحنا نعيش بطبيعتنا؟ صار الموضوع التصنع هو الموجود والطبيعة معدومة.
0: صارت حتى بعادات البنات بتلاحظي إنه. ممكن البنت لبالك تستغرب لما تيجي تحكي لها مثلا شنطتك من وين، والله اشتريتها مثلا من اوتلت معين، ولا اشتريتها من محل معين. فهمتي كيف؟ جات عن جد هيك انت، طب من وين؟ طب
1: شايفه
0: هسه بتشتري من شي ان طب ما يعني طب بنشتري من شيء، انه نشتري محفظه بخمس دنانير مثلا ولا ثلاث دنانير عادي. شو
1: تحس الجيل الجديد اللي فيه على كثير هاي الشغلات عنده، بس جيل التسعينات جيل اخر التسعينات تحس عادي وما بتفرقش عنده، واقعيين فعليا. ما انك جبت موضوع التايجر،
0: ايوه
1: ما انه يعني ما مربوط التايجر مع ابو هشيمة عشان نكون عارفين. ديروا
0: بالكم تلبس تايجر قدام ابو هشيمة.
1: ليش ديروا بالهم يا ريم؟
0: إيه؟ لانه ابو هشيمة اذا شاف حد لابس تايجر بخير يتزوج على طول.
1: طيب حلو الزواج.
0: مش غلط.
1: بقول لك ابو هشيمة صرح باكثر من مقابله. طب عشان نعرف مين ابو هشيمة، هو واحد مالتي مليونير صح؟
0: صح.
1: ولا ملياردير؟
0: ملياردير.
1: اوكي يعني مش مديونير عشان نكون واضحين.
0: ياسمين صبري
1: هذا التارجت تبعه.
0: اوكي
1: عشان نكون واضحين. بقول لك صرح باكثر من مقابله انه هو بصحى الساعه 5:30 الصبح وبيشتغل بين 17 و18 ساعه يوميا.
0: اوكي
1: احنا عندنا بيشتغلوا 6 ساعات وبدهم يصيروا مليونير.
0: صح معك حق. حتى انت حكيتي على شغله هلا ابو هشيمة انه شو ما اشتغل، بس هلا هلا لما نحكي عن نجيب سويرس وابو هشيمة وهدول الشله، هدول معروفين انهم اثرياء. قديش احنا في عنا ناس الطبقه المعروفه انها اثرياء 5%، وفي 95% اثرياء بس مخبيين عشان العين. هدول عنايهم بالاردن. هدول لا ما حد بيعرف انه معهم مصاري. بس انا بكتشف شغله مثلا ايلون ماسك كمان ضياء من الناس اللي بتبين عادي. يعني هلا بحكي لك ترتيب الثروات، بس في شغله انه ليش الناس الوضعها بنقدر نحكي مرتاح ماديا ما بتحب تبين الشكليات، عقد ما الناس الوضعها مو مرتاح ماديا بتحب تبين الشكليات. زي مثلا انه الشخص اللي ما بيكون معه مصاري بيحكم من الاشياء اللي بتكون عنده، مثلا انه بيكون عنده ايفون، بس ايفون 17 اخر واحد
1: بين،
0: لازم يكون لونه اورنج
1: اكثر
0: ابيض بدون احراج. مثلا تاني شغلة صوتي أنا عادي بروح الصبح. تاني شغلة إنه لازم تكون مثلا سيارته كثير مرتبة حتى لو الموضوع أقساط. تالت شغلة كثير بيعرض بالحكي، يعني
1: عندي وعندي وعندي وعندي
0: أنا وأنا وأنا وأنا وأنا، مع إنه هاي الثقافة مشيك، وبلبس براندات حتى لو براندات كسبية
1: من البالة
0: بس مهم إنه هو يلبس براندات. هاي الشغلة والله يا رندا بس تصفني فيها إنه أنا أعيش بهذا الوجه طول حياتي، إشي كثير صعب.
1: صعب طبعا،
0: بس بإيش بفيد في الزواج؟ لما انت بدك تتزوجي اوكي
1: تنغش فيه.
0: غير انه بتنغش فيه، لو كانت البنت اللي معها مصاري هي بتستفيد. كيف يعني؟ يعني مثلا في كتير بنات بحبوا يورجوا انه هم معهم مصاري، فالشخص اللي قبلهم شو ما كان وضعه المادي بشوف انه ما شاء الله هاي البنت مرتاحه امورها تمام ومبسوطه.
1: طيب.
0: فانا مثلا شو ما عملت معها او شو ما اعطيتها هي راح تكون اوريدي متعوده، فاهمه كيف؟ فاحيانا تحميكي من هاي الشخصيات المريضه مثلا.
1: ممكن بس هي لين بحد ذاتها القصه او طريقه الحياه متعبه.
0: صح.
1: انه لوين وبعدين فعليا وبعدين بدك تاخدي واحد واخر شيء بيعرف ان انت معكيش فلوس.
0: ديالا. خلينا نسمع هيك مع بعض اغنيه، لانه انا احنا ما شاء الله كثير حكينا، بس قبل ما نسمع اغنيه خلينا ناخذ مع بعض اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك يا ايمان؟
2: لا مش ايمان، غلطانه.
0: زينه.
2: كيفك يا لين؟
0: اهلا يا زينه، شو الاخبار؟
2: كيفك يا رن؟
1: اهلا، صباح الخير يا زينه.
0: زينب ولا زينه؟
2: النور لا يعطيك الصحه يا رب.
1: الله يعطيك
2: القوه وبركه قلبنا بك.
0: الله يسعدك يا حبيبه قلبي، الله يسعدك زينب.
2: صحه كل سكر فضيه عشان بحلكونات.
0: شفتي كيف والله الواحد هلا هذا موسم الحساسيه ضل تعبان، تضلك تعطينا نصائح طبيه بس يا زينب. طب زينب بدي اسالك سؤال. كيف الواحد بيقدر يميز اذا الشخص اللي قباله ثري او غير ثري؟
2: ثري غير ثري؟ لما يضل يصرف مصاري، لو يتبين دين بدينا الحالي ثري.
0: ايوه
2: لو يتبين دين،
0: يعني اصلا الدين دليل على الفقر.
2: انا ما بدي بحب الدين، تعرفي معي مصروفي عادي.
0: أوكي.
2: بس بشتري لبس كويس، مش اني ما بشتري، الاوروبي جزء نادر ما اجيب لي قطع اوروبي. كل لبس يعني لو حتى بجامة بشتريه بعشرة الستة اللبس. أيوة. 20-30 دينار.
0: أيوة
2: يعني المهم اللي ما ألبس أوروبي،
0: يعني عد الحظ من رجليك، ما تقعد أنت من راسك تزيد وتزيد من عندك. صح؟
2: بنتك شوفي الواحد هو الشاطر بنتك إيده، يا بصرف كل المصاري يا بضب. أيوة. الشاطر
0: مليون بالمية. شكرا كثير لك يا زينب ويسعد صباحك.
1: يعني يلا خلينا
3: نسمع. صباح الخير يا صبايا، معكم محمد شمس. واحد يا الله يا بنت الناس،
0: يا اهلا وسهلا.
3: انا عمري 39 سنه بحرث، قاعد من زمان من 2000 وتقريبا 6 وانا بحرث. وبشتغل من الصبح للمساء، ولي على التكاسي 13 سنه ويمكن 6 اشهر، ومن 6 الصبح للساعه 12 بالليل يوميا، وايام الخميس بطلع 6 الصبح بروح فجر الجمعه. الجمعه بقعدش ومكشنتين على الكامل يعني ملحوقين. هذا لا شغلي انا لو اني في دوله ثانيه كان انا معي 3 مليون هسه.
1: كان اثرياء بمات شمس.
0: يعني بحكي لك كل خميس ولا جمعه ولا سبت بينام و24 من اهل عمره 39
1: هو اغلب الشباب
0: 30 سنه بيشتغل مش 20 سنه كمان 2006 بحكي لك. والله يعطيك الف عافيه. بالاخر انت عارف انا مع الرجل الطموح اللي ما بيستسلم للوضع المعيشي.
1: اشتغل على حاله.
0: اشتغل على حاله عن جد.
1: ايه لينا فتره الشباب الواحد هو لازم يشتغل على حاله. فعليا هلا اغلب الشباب هيك بتحسيهم عم بيدرسوا بالجامعه وعم عم بيشتغلوا عشان يدفعوا اقساط الجامعه وعم بيساعدوا اهليهم. فموضوع الشباب انه خلاص انه اقعد في البيت واهلك بصرف عليه والله قليله بتحسيها. صح صح. الا الوضع المادي اللي بيكون كتير مرتاح عند الاهل. فهمت علي كيف؟ فبتحس الموضوع
0: مختلف
1: مختلف فعليا. خلينا نسمع أغنية.

0: أعطيني موضوع حماسي
1: والله
0: جدا.
1: والله موضوع حماسي كتير يعني. أنا كنت بدي أستفسر عن الموضوع بالويكند بس قلت بس أشوفك.
0: بكمل لك يا إحنا لسه مكملين. هلا كان حاطين أغنية كل شيء بده مصاري صح ولا لا؟ لحظة قديش الدنيا غليانة يا رندا. يعني بدك تدخلي على بارك بتدفعي مصاري، بدك تصفي فاليه. لسه هذيك اليوم كنت منزله فيديو عن الفاليه مثلا انه عم تدفعي لهم 3 دنانير، حكولنا مشان الله انت حنحاسبك، نرجع نحاسبك دينارين لانه انت فضحتينا. مثلا حتى الاشياء الزاكيه الشوكليت اللي كنتي تشتريها مثلا ب 10 قروش هلا صار سعرها نص دينار. يعني كل شيء عم بيغلى، كل شيء بنحكي عن الاشياء البسيطه كثير عم تصير غاليه. فبحس هذا الغلاء المعيشي بصراحة بحاجة إنه الواحد أحياناً يعمل طاقة الجذب أو طاقة الكذب.
1: هاي زي طاقة الكذب. الواحد يعني شو بده يعمل هيك الحال الدنيا دي، إنه كل الناس عم بتمر هلأ بقروض بديون وكذا. بس تحس في شغلة لازم نتطرق لها، الناس اللي بعمل جمعيات، اللي بعمل جمعية عشان يسافروا، أنت بتخيل بعد يسدوا فيها سنة أو سنتين عشان يسافروا 4-5 أيام.
0: بتعرفي أنا كنت زمان مش من مؤيدين
1: هذا
0: الموضوع، انا هلا مع صراحه لانه قد السفر بغير النفسيه، فاهمه؟ وجدت في ناس ما معها انها مثلا كل شهر تطلع سفره ولا كل شهرين ولا كل ثلاثه. فانا لو خبيت مبلغ يا اشتري فيه ذهب يا استثمر
1: يا اسافر
0: مثلا، بس هدولك بستثمروا ماديا، بس انا لما اسافر عم بستثمر بصحتي
1: وشبابي
0: وشبابي. فاسافر اغير جو، بس شو النكد انت تقعدي تحوشي بجمعيه؟
1: هي هاي المشكله،
0: تطلع مع واحد نكد مثلا.
1: لا لا، ما هو اسمع نكون متفقين. السفر مع شخص نكد، ما تسافر وتضيع فلوسك تقعد سنتين جمعيه واخر شيء تسافر مع حدا نكد. لا ما نكون واضحين، السفر سفر. بس في ناس بيقول لك قد انت تافهه مثلا اذا بتعملي جمعيه وبتسافري فيها عشان تنبسطي 4-5 ايام وضلك تدي فيها سنتين. وفي ناس بيقول لك لا انا مع اني اسوي جمعيه وجمعيتين وثلاثه، المهم اسافر واطلع وأغير جو.
0: صح صح، بس هاي الجمعية لا بطلت على فكرة بس لفئة الناس اللي غير مرتاحة ماديا.
1: حتى المرتاحة
0: حتى المرتاحة ماديا عم تدخل هلأ بجمعيات بس بقيمة يعني فيها 3-4 أصفار يعني
1: 6-7-8.
0: بس احنا راضيين، احنا مبسوطين.
1: مبسوطين والله، احنا مبسوطين.
0: خلينا قبل ما نطلع فاصل نشوف المسجات سريعا اللي وصلتنا على الواتساب. اوكي،
2: من اين لك هذا؟
1: من اين لك هذا؟
2: ملايين ملايين.
0: أنا صوتي موجود صحيح؟ وئام سلامة عم تحكي، والله يلين أنا داخل الجمعية كل شهر 200 وإن شاء الله بشهر 11 رح أخذ 2200
1: بتسافر فيها.
0: حلو.
1: أو بدها تشتري ذهب.
0: بس حلو أنها داخل ب200 يعني.
1: يعني 200
0: يعني أنا أقوى واحدة كانت 50 صراحة.
1: كتير هاي أدفع شهر شهر لا
0: معادية، فاهمة كيف؟ وشهر قدها يعني. فخورة فيكي صراحة. أوكي، ملك العبادي عم تحكي، والله يالين لا طاقة الجذب ولا طاقة الكذب ولا طاقة العذاب ضابطة معنا، كل الأمور خربانة. الله يسعد صباحك على الطاقة الإيجابية الحلوة.
1: طاقة الأحد هاي حبيبتي.
0: رغد المصري، شو أنا شايفة كلهم بنات اللي مشاركين على موضوع المصاري،
1: بهمنا كتير الموضوع.
0: رغد المصري بتحكي أنا مع نظرية إنه الواحد قد ما بيقدم قد ما بياخد، بس أنا مش مع الشغل اللي حكيتيها يالين إنه هاي الشغل ممكن تأثر على الرجل اللي بحياتك. هلا أنا ما عم بعطيها نظرية عامة وإنها أكيد، بس أنا بحكي إنه طول ما الشخص لبالي شافني أنا مرتاحة ومبسوطة ممكن يكون تقديمه أكتر. صح،
1: يعني رفعونا طاقة الكذب يا بنات.
0: مثلا طاقة الكذب أحيانا بتزبط. آخر مسج خلاص، قبل آخر مسج اسمح لي. أوكي، نور البشير. نور إيش بتحكي؟ بدي شاب يا جماعة كل البنات، محمد شمس بشارك. نور البشير بتحكي إحنا هلأ سواء نمنا 6 ساعات 8 ساعات 12 ساعة الوضع زي ما هو، بالآخر واحد لازم يكون جريء ويبلش يغير شغله.
1: صح،
0: البيئة أحيانا مفيد إن إحنا نطلع منها.
1: مكملين معها بس بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل.
1: بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

قلقان بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أعلى.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا صباح الخير مرة تانية، صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. اليوم طاقة حلوة، أو نحاول نخليها حلوة يعني عشان ما نكذب. اليوم طاقة حلوة، يوم الأحد. بس الحلو في الموضوع إنه الإشي اللي مصبرنا على يوم الأحد يا جماعة إنه يوم الثلاثة عطلة.
1: عن جد يوم الثلاثة عطلة؟ لو حكيتي لي كان ما أخذت 4 تصوير بهاليوم، كان أخذت بريك.
0: والله الثلاثة عطلة.
1: طب اسمعي، إحنا لازم نصير نعمل جدول، هاي كل شركة تعمل جدول للموظفين إيش الأيام رح تكون عطلة، عشان هم يخلص ما يقعدوا يفكروا ويقعدوا يحسبوها والأمور هاي. إيش عنا غير عطل غير يوم الثلاثاء، ولا بس هذا الثلاثاء؟
0: هلا بس هذا الثلاثاء يعني عطلة رح يكون. فهذا الإشي اللي مصبرنا لين، يعني قدي ناس في ماخذة إجازات 4-5 عشان نسافر، 4-3-4-5 جمعة سبت، هاي راحت عليكي وما استغلتيها عشان نكون واضحين.
1: لا تعتبر إنه هذا يوم الثلاثاء زي كأنه إحنا بعد يومين الخميس، صح ولا لا؟ حلو، هاي إجازة نص الأسبوع. يعني رندا اليوم إحنا عم نحكي عن طاقة الثراء أو طاقة الغنى والجذب وإلى آخره، بس بالآخر بنحكي يعني والله في ناس بتحب تضلها مكانها، في ناس ما بتحب تتغير،
0: تخاف من التغيير،
1: تخاف من التغيير، تخاف تتجدد، بتخاف تبلش شغلة جديدة. وهدول الناس فعليا ما تنصدم لما يكون وضعها زي ما هو.
0: هو طبعا في ناس دائما متعودين لين بيكون على روتين معين، حتى هي اغلبها روتين الحياه بتنطبق على روتين الشغل اكثر إشي. يعني بتكون بدائره شغلها، ما يعني شغلها مو منيح، راتبها مو منيح، دوامها مو منيح، بس تضلها بشغلها. طب ليه؟ انا بخاف من التغيير. طب هيك انت يعني احسن بتقول انا مرتاحه، اوكي عايشه مش براحه يعني نفسيه وماديه وكذا، بس بخاف من التغيير، بخاف اروح على شغل تاني، بخاف ابلش من جديد. بس هذا موضوع الخوف كتير بياثر على حياتنا فعلا زي ما حكيتي لين، وبياثر انه احنا ما نقدم خطوه لقدام.
1: صح، يعني عم بحكي شغله مثلا عليكي انت، مثلا كانت وظيفتك HR، ولكن لو انت حدا عندك تخوف مثلا انه انت تبلشي شغله جديده، كان مثلا ما كنا هلا بالاذاعه قاعدين عم نبرم مع بعض. فهذا شيء كثير حلو، انت مثلا عندك نفسيه انه انا بحب اجرب شيء جديد، انا اتشغل جديده، انا شو ما كانت الشغله، لو في وظيفه ثالثه مثلا انا بالنسبه لي بقدر اعملها، ما عندي مشكله. فهي الثقه حلوه حتى انت بينك وبين اولادك. لو مثلا بتكون ناشا هاي الشغله بتنقلها لاولادها. يعني انا مثلا بس يجي ابني متخوف من الشغله بتحكي له والله امك ما شاء الله كانت مذيعه وكانت HR بنفس فخوره فيكي والله يا رندا.
0: شكرا شكرا لين، هجد
1: احرجتيني.
0: هلا اسمي انا مستحيل احكي لاي فرصه، لا يعني بجرب حتى لو فشلت فيها، بجرب فعليا. فالواحد لازم يجرب.
1: ناخذ اتصال، اسالهم اذا مدينين ولا لا.
0: يا صباح الخير.
2: الصباح الحلو، كيفكم؟
0: تمام الحمد لله، كيفك يا ايمان؟
2: الحمد لله. شو اخباركم؟ اشتقنا لكم.
0: الحمد لله، والله احنا اشتقنا لك. كيف العطله كانت معك؟
2: والله حلوه هالبيت.
0: إيمان عم بيحكوا في دراسة بقولوا اللي بينام 8 ساعات عمره ما رح يصير غني.
2: لا ما لهاش دخل.
0: شو رأيك؟
2: لا ما إلها دخل، النوم بس للراحة، ما إله دخل بعيد.
0: طب أنت قد بتنامي، كم ساعة؟
2: يعني قل بنام 12:30، يعني 8 الصبح.
0: منطقي منطقي.
1: طب طب يا إيمان، سؤالي لإلك الأخير، أوكي؟ كيف الواحد بيميز لقباله إذا كان ثري أو غير ثري؟ كيف بتميزي؟
2: من هو؟

0: إذا كان مع مصاري وما مع مصاري، كيف بتميزي إنه اللي قدامك مع
1: والله
0: مصاري؟
1: والله بناس غاليين مثل ما حكيت، بناس بتتفاخر متحافك على قد رجلك.
0: أيوة مد الحافك على قد رجلك. سعد صباحك يا إيمان الغالية، يا أهلا وسهلا.
2: دين واصلنا كمان مسج من ولاء بتحكي هو ما جاب سيرة اللي بينام 13 ساعة.
0: لا حبيبتي، انت مش من جماعه الفقراء، انت تحت الحد الادنى الله يسلمك.
2: لا اي ولا بتقول لك ما جاب سير، يعني هي ممكن تصير غنيه اذا نامت 13 ساعه. يعني ما حق والله يا جماعه، احنا البنات بننام كثير،
0: احنا بننام كثير لانه احنا بنتعب كثير، يعني خصوصا يعني ممكن بحياه السنجل غير حياه المتزوجين.
2: والله يعني معك حق،
0: بتبلشي تشكي. لا لازم اغنيه بسرعه.
2: يلا اوكي.

0: ولعت يوم الأحد ولعت
1: ولعت يوم الأحد.
0: يا جماعة اليوم الأجواء كأنها شوي
1: مشحونة جدا.
0: شوب شوب.
1: لا هو اسمعي, هو أحكي لك شغلة, بحكي لك الصيف كتير بيلعب بالنفسية على فكرة, يعني ممكن يأثر على نفسيتك, يخليك أحيانا هيك منكدة تعبانة بتتوتري بسرعة. فعشان هيك هلأ دايما بحكي لك خدي معك هاي المروحة الصغيرة, في مروحة عم بيبيعوها كل مكان, هاي المروحة فيها خزان مي صغير.
0: هالحكي يا ترامنة.
1: خزان مي, هاي كل ما تشوبي أنت لازم تروقي على أعصابك. عدوا للعشرة يا جماعة قبل ما تعملوا اي ردة فعل ولا لا. رندا
0: طبعا هو الواحد بالشوب بتحس اموره, السماعه الصغيره علقت جوا داني. يعني مش السماعه الكبيره, الصغيره.
1: طب خليكم معي, خلينا كمان نقرا الاخبار الاخيره يلي عم توصلنا بس بعد ما ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: يا اهلا وسهلا, كيفك؟
2: تمام, يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب, يسعد صباحك. كنا عم نحكي هلأ عن الناس اللي بتنام, قال إنه 8 ساعات, هدول الناس ممكن يصيروا مديونين, لأنه الشخص الناجح لازم ينام 3-4 ساعات. أنت شو رأيك؟
2: 8 ساعات يعني 6 ساعات كويس, 5 ساعات ليش 8 ساعات؟ كثير 8 ساعات.
1: أنت كم ساعة بتنام؟
2: أنا بنام 3.5-4.
1: 3 ساعات ونص 4
2: بس.
1: أوكي, وكم حسابك بالبنك؟
2: اللي فيه النصيب.
1: اذا حكى اللي فيه النصيب.
0: طب قولي انت مليونير ولا مديونير؟
1: طب انت مليونير ولا مديونير عن جد؟
2: لا مش مديونير, بس باتجاه المليونير نتمنى يعني.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. فخورين فيك استاذ, يسعد صباحك. حبيت مش مديونير بس باتجاه المليونير,
0: هاي حبيتها صح.
1: قبل لا نجاح بحكي لكم احيانا هذا الكلام بيأثر.
0: يعني لازم يا بنات هيك نعمل طاقة, لأن كل يوم صبح نصحى إحنا رح نصير مليون.
1: إحنا عارفين
0: نحكيها أنطقها.
1: تعرفي دائما إذا بتتذكري دائما كنا بس نلعب أي لعبة في العالم, أول سؤال يجي يسألوك إياه
0: شو بدك تصير,
1: شو بدك تصير, أو لا إذا معك مليون شو بتعملي فيه. أوكي, اللي بدي يبني مسجد ويعمل أعمال خيرية, اللي بحكي لك أنا مثلا بدي أشغل المليون, اللي بحكي لك بدي أشتري فيه سيارات وأشتري فيه مثلا بيوت. بس في قاعدة معروفة عن المليون أنا سمعت فيها, اسمها المليون الذهبي أو بسموه الأرنب. ليه سموه المليون الأرنب؟ لأنه هذا المليون بمجرد ما صار معك رح ينط ويصير ممكن 10 مليون. المليون الأول بيسهل لك طريقك لتصير ملياردير مش مليونير. هاي الفكرة الناس فعليا لو تقتنع فيها بتكتشف انه انا ما يكون عندي مبلغ انا اعرف كيف استثمر فيه, اعرف طبعاً. ادير المدخرات, ادير الممتلكات اللي عندي, ادير القصص كلياتها بالطريقة الصح, المليون هاد رح ينط. اما انا اذا فكري بس يصير معي مليون بدي ادفع انا نص مليون على قصر و250 الف على سيارة
0: صح,
1: و250 الف انا مثلا اروح اضيعهم
0: يعني يديني يحطهم بالبنك ياخذ فوائد البنك.
1: هذول الناس اللي بياخذوا ورثة فجأة بعدين بصدموك.
0: مشكلة اذا هو يعني اخذ ورثة فعليا بيكون بيحوش فوق الورثة بشغلهم, لا بخاف اخسر. طيب اعمل فيهم مشروع, لا بزبطش معي. طب يعني خلاص هو صار معه فلوس, ويعني لو صار معه مليون بيوزع على الناس اللي بحبها, بعد هيك بالعصريات تعرفين هدول الرجل الاردني اذا بصير معه مليون دينار بصير هيك بتحسه بدي اعطي اخوي 100 ألف, بدي اعطي اخوي الثاني كذا, بدي
1: اعطي حبيبتي 100 ألف,
0: لا بيعطوا بدي اعطي هذا بوزع كل المليون دينار. هو محوش مليون, هو بس احلام, يعني احلام العصر هاي بتيجي بتعرفيها بعد العصر.
1: صح.
0: بدي اعطي اخوي كمان 100 ألف, بدي اعطي مرتي, بدي اعمل, بدي اسوي. فبتحسي انه وزع المليون دينار وهي اصلا المليون ما اجت.
1: صح,
0: ما اجت.
1: بس دائما بحكوا لك كرام الاهل راح يزيد من رزقتك, هذا إشي معروف
0: طبعا طبعا.
1: فانا بحب الناس اللي بس يصير وضعها مرتاح بس امورها تتحسن. مش شرط نحكي عن مليون, بس حلو مثلا انا مثلا نحكي راتبي 500 دينار,
0: تودي اهلك
1: ما عندي مسؤوليات. لو انا كل شهر مثلا بحط 100 دينار على جنب, هدول مثلا اغراض للثلاجه, هدول ادفع فيهم فاتوره كهرباء ومي, هدول انا اعطيهم لامي هديه مثلا انه 1-2-3 خذي يا ماما هاد لك. كثير إشي حلو. بعرف انه احيانا الناس بتكون مش ميقنه موضوع, حتى تحكي والله انا ابوي بيدفع لامي عادي, انا وضعهم مرتاح, انا امورهم تمام. بس هاي الشغله بتفرق عند الام, انه مثلا انا ابني والله بس اخذ راتبه تذكرني لو بجزء كثير صغير, حكى والله لا هدول لامي, او مثلا شقيقته عندها مثلا معهد توجيهي, حكى هذا الشهر بديش ابوي يدفع, انا اللي بدي ادفع المصاري, روحي انت بدها تكمل جامعه, هو وضعه مرتاح يساعد. بعرف انه احنا ممكن احيانا بنشوف دائما الاهل هم الناس الجبارين القدوه اللي مش بحاجه لمساعده, مساعدة حدا، بس هذا الإشي كتير بفرق، لأنه الأب بيقعد تقريبا 25 سنة من حياتك أنت مش من حياته، هو عم بدفع لك جامعة، عم بدفع لك مدرسة، عم بدفع لك حضانة، عم بدفع لك أكل شرب مسكن مكان أنت تقعد فيه دفيان، والأم نفس الإشي عم تدفع من صحتها عشان أنت تصير مثلا رجل على حيلك. فمش منطق أنا أول ما أصير زلمة أو أصير أنا بنت عاملة وأنا قادرة أنه أنا أصرف على نفسي أقعد أتكبر أهلي أو أبعد عنهم أحكي لأ هدول مصاريي. أول إشي الواحد يعمله عشان يزيد الرزق أنه يوزع رزقه على الناس اللي اللي اللي بيستاهلوا، أما فكرة أنا لسه بأسس حالي بدي أسوي بدي أعمل، أنت عبارة عن شخص ناقص وبصراحة يخسر التعب أهلك فيك.
0: معك حق والله، معك حق بكل كلمة حكيتيها. لين يا الله غيرتك اسمك
1: إلى أين أستاذة إلى أين؟
0: فعلا عندد والله معك حق، هذا هيك كلام فشتي كل الأهالي فيه فعلا. أدي يعني من القلب. والله ما حكيت
1: لا فعلا من القلب.
0: أدي الواحد بمرق إنه ما بيرضى يساعد أهله، ما بيرضى هيك إنه يحكي مع أمه، بيسافر بتغرب ببطل يحكي مع أمه، ببطل يتذكرها بأي إشي، وهي كبرت يعني تعبت عليه فعليا، هي وأبوها
1: هي والأب وكون عندهم عزة نفس
0: يعني والله ما بطلبه وكذا وهيك بتقول لك أنا يعني أدي تعبت على ابني، وبتشتغل أمه. اللي أنا دائما بحكي إذا ابني ما بده يدللني بس أكبر يعني تعرف هذا الشعور الترند
1: في الشارع
0: تعرف الشعور شفت الفيديوهات الترند طلع بس أتذكر ابني إنه بعد كم سنة بدي يتجوز ويتركني بشيله بتطلع هيك
1: بتعلي هات شو بدي أعمل بأمي بس تكبر
0: خصوصا والله لين الأم اللي بتشتغل قد بتتعب عشان أولادها عشان تعيشهم بطبقة مناسبة لإلهم. آخر إشي بتجوز بروح
1: لا لا إن شاء الله لا إن شاء الله ما بزيتها في دار العجز لا حبوا أهلكم يا جماعة. نطلع هلأ فاصل صغير ونرجع لكم ما بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مديرية الأمن العام تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار بشكل تلقائي صباح هذا اليوم. هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تقول إن الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهذا سيناقش خلال المحادثات. ترامب يقول إن إيران لم تعد تريد سلاح نوويا ولن تمتلك واحدا سواء عبر الشراء أو التطوير أو أي وسيلة أخرى. ترامب يؤكد أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، وفور توقيعه سيصبح مضيق هرمز مفتوحا للجميع. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنه تم تحويل مسار 141 سفينة تجارية وتعطيل 9 سفن منذ بدء الحصار على موانئ إيران. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة، الجمعة، ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهريا وكمان 999 دينار أسبوعيا. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو،

0: يعني ضياء الله يخلينا الصوت الحلو صراحة اليوم. الشغلة الوحيدة اللي أنا صراحة قلت لهم مضايقتني بالاستوديو أنا متعودة دائما أشوف ضياء قدام.
1: أنا بحط لك صورته هون ما في مشكلة.
0: فضياء أبعت لنا ممكن أحط صورتك لوك سكرين عشان عشان ما أتوتر. أظني شايفت إيه ضياء
1: بالعكس يعني ناخذ هيك نحط صورة كبيرة
0: بس بيريحك. أسمع دائما نحط صورته هو معصب وبستنى فينا نسكت.
1: إيه لا بيحكي لنا فاصل فاصل.
0: أصير تكبر التليفون حضرت فيديو كثير بضحك لواحد كل ما يشوف حدا جديد بكون حاط صورة تانية على تليفونه فبعد قال يدور الآخر صورة عنده موجودة. في ناس جد عندها هذا المرض إنه بتورجيكي هذا أخطر نوع اللي هو النسونجي. بس هاد له حلقة تانية إذا بدخل فيها هلا بدنا ثلاث ساعات
1: بكرة عن النسونجي. شو رأيك؟
0: إيه علي مسالمة معاك رندا. علي
1: صباح الخير.
2: صدر رندا صباح الخير يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. كيفك يا علي؟
2: الله يحفظك ويرزقك ويخلي لك عيالك يا رب.
1: الله يسعدك. كيف الامور؟
2: صباح الخير استاذ الدين.
0: يسعد صباحك يا علي.
2: الله يطول بعمرك ان شاء الله ويستر بيتك باذن
0: الله. الله يسعدك هالدعاوي الحلوه ويخلينا اياك استاذ علي.
2: استاذ ضياء الله يسعد صباحك استاذ ضياء ويجبر خاطرك ويستر بيتك ويرزقك المال والبنون وزينة الحياة
1: إن شاء الله. يا لك يا ضياء
0: شفت الحكيات الحلوة الحكي اللي بسر البال. طب طب علي بدنا نسألك سؤال.
2: معك متى درجة رضا
1: قبل ما تسألي السؤال؟
0: يعني احنا مع المال 200 بس بدون الصفر 20 دينار بمشوا الأمور ولا ما بمشوا؟ ما بمشوا. شايف كيف يعني عم بحكي لهم هذا يمكن أصعب شهر ممكن على المواطن الأردني
1: فعلا
0: لأنه بعد عيد
1: 100%
0: فيعطيهم ألف عافية.
2: علي
0: سؤالي لك لليوم بحكوا لك انه الواحد اذا بينام كثير ممكن يفقد فرصه انه يصير مليونير او ثري. انت شو رايك بهذا الكلام؟
2: اذا بينام كثير يفقد
0: فرصه انه يصير ثري
2: الماده الماليه.
0: شو رايك؟
2: والله انا بقول هاي خرافات.
0: ليش خرافات؟
2: ليش خرافات؟ اول شيء انه راحه بدنيه.
0: اوكي
2: راحه بدنيه. ودائما الانسان اذا الله بده يرزقه يوكل امره لرب العالمين.
0: صحيح
1: 100%
0: مليون بالميه
2: يوكل امره لرب العالمين لانه النوم ما النوم راحه بدنيه والنوم ما بفقد اي شيء يعني عدل ماخذ. هسه الشخص اذا انه نام يعني خلص راح تجي رزق كل شيء بيد رب العالمين لا هو بيد ولا بيدك.
0: صح صح يعني ما نربط المول المول ما نربط النوم بالرزقه.
2: والله عقلك بالمول استاذ
0: شو بدنا نعمل يا علي؟ صباحك يا علي.
2: الله يسعد صباحك وشكرا جزيلا لهالبرنامج الطيب الراقي الحلو. ترى الاستاذ جود ما قبلت تشدينني.
0: يا جود للشيك انت يا جود
1: حاضرين يعني
0: احنا نحكي عن كرم الاخلاق. هلا اسمعوا احنا عصير الدين الناس صارت تخاف الداين.
1: ليه؟
0: احكي لك ليه صارت تخاف الداين استاذه. لان انت بمجرد ما اعطيت واحد مثلا دين قلت له خذ تمام 1 2 3 وبتتفقوا على وقت معين انه يرجع المصاري. اول مرحله بفوت فيها الشخص اللي بداين انه بحسسك اللي قدامك انه انت متداين منه. ثاني شغله بزهقك عيشتك لحد ما تقدر ترجع مصاريك. وإذا رجعت مصاريك بضل يحكي لك يا زلمة كلها 100 دينار بدك تجنني عليها مثلا. بصير سمعك حكي يعني فهمه ما أخذ مصاري.
1: إذا طلبتي مصاريك بزعل
0: بزعل إنه ليش أنت بتطلبي مصاريكي. ورابع شغلة في ناس فعليا بتخجل إنها تطلب مصاريها. فممكن أنت متفق أنت كمان شهر تاخد مصاريك يمر شهر شهرين 3 4 5 أخي بدها شي خجل يرجع المصاري 1 2 3 فحلو نساعد بعض بس اعرفوا مين بتساعده. في ناس فعليا بتختفي وهلا في اشياء نصب كثير طالعه. يعني في ناس تبعت لك مثلا انه انا وضعي المادي 1 2 3 وانا في عندي لا سمح الله مرض معين وانا وانا. فالناس القلبها طيب تحكي يلا خذ بعطي مش مشكله. بيكتشف بعد شهر انه هذا الشخص عايش هلا بميكونوس وقاعد بيخت وبياكل مثلا
1: ما بعرف انه الواحد قد ايه عنده هيك التزامات. يعني اذا حدا طلب منك فعليا فلوس صاحبتك اختك اخوك وقلت له في هاي الفتره ما معي بزعل. طب انا عندي التزامات اوكي يعني ما بقدر بهاي حدا يا ضياء خلص ما بدي اكمل. خذي ابو ركان
0: صباح الخير يا ابو ركان. يا هلا كيفك؟
3: الله يخليك يا رب.
0: طمنا عنك يا ابو ركان كيف امورك؟
3: يا رب لك الحمد لك الشكر يا الله.
0: ركان كيفه؟
3: ما شاء الله عليه والله ما في ركان.
0: انت هذا الاسم
1: المستعار
0: اللي بنادوك فيه.
3: نعم.
0: بس انت لما تتجوز حتنادي ركان.
3: ابو النور.
0: ابو النور.
1: ابو النور. يعني شو الفكره؟ شو الفكره مين ركان؟ ابو النور
3: والله ركان هذا لقب على الشباب علي، كان أساس يجيني ولد وسميه ركان. فالله ما أرزقنيش ولد، أرزقني ست بنات.
0: الله يخلي لك.
1: والله ما في أحد من البنات
0: أحلى أحلى يجننوا. صح صح،
1: بنت حبيبة أبوها يعني، أكيد ما في مشاعر.
3: أكيد أكيد.
1: أبو ركان سمعتنا اليوم بيحكوا في دراسة عم بتقول اللي بنام 8 ساعات فرصة أنه يصير ثري كتير قليلة.
3: والله شوفي بقول لك الرزق توزع الصبح. اللي بصحى بدري بترزق. وزي ما بقول مثل من من من تعى باع واشترى.
0: صح مليون بالمئة.
3: يعني الواحد بيطلع الصبح بترزق بيقوم بعطارة الفجر يصلي الفجر.
0: صح صح
3: بيترزق يقول يا رب الرزق الصبح حلوة.
1: طيب انت ابو ركان اي ساعة كم ساعة بتنام؟
3: والله انا بنام ساعة 12 بصحى ساعة 6:30.
0: بحكي لك ابو ركان ما شاء الله عنده 6 بنات، انت بتعرف مصروف البنات قد ايه مكلف؟ الشباب غير، البنات هذول قصه لحالهم. بعدين اذا اذا بدك تدلل واحد زياده الثانيه ممكن تعمل لك مصيبه ولا لا؟
3: طب اسمعي، قبل شهر كان عيد ميلاد حفيدي.
0: اوكي.
3: فحكيت مع عمرو رجوب وعيطت على حفيدي.
1: بس ابو ركان انت عندك حفيد كمان؟
0: عندي حفيد.
3: الله يخليك
1: ما شاء الله.
0: الله يخلي لك اياهم. اوكي.
3: فسمعتني بنتي اللي قبل الأخيرة هاي عيد ميلادها الشهر هذا 16 الشهر.
0: أوكي.
3: لا بتقول لي اسمع بابا إذا ما عيتني على إذاعة والله لا أزعل مش هذا محفل مني.
1: لا لا منعيدها منعيدها ما في مجال.
0: بس 16 الشهر
3: خلاص إن شاء الله.
1: عيدها قبل بيوم.
0: طب يا ابو ركان احنا مبدئيا نحكي لها كل عام وهي بألف خير وصحه وسلامه يا رب، وان شاء الله نشوفها
3: ممرضه ان شاء الله. رجعت
0: ما شاء الله
3: بكره بترجع ان شاء الله من العقبه لعمان،
0: توصل بالسلامه يا رب. معناته بكره بدك ترن تعيد عليها لانه الثلاثاء عطله. اوكي ها هيني بحكي لك غششتك قبل ما يصير مصيبه ابو ركان. الله يخلي لك ياهم يا رب ويسعد صباحك.
3: الله يرضى عليك يا رب.
1: بأنه موضوع اليوم الأحد وتقيل وتقيل.
0: أيوة.
1: في خبر مبارح قرأته.
0: يا ساتر
1: والله العظيم صدمني. صدمني فعليا صدمة هيك إنه عن جد معقول. ضليتني أقرأ عن الموضوع إنه بدي أوصل لإنه أكيد ولا مش أكيد.
0: مشان الله شو الموضوع يا رندا؟
1: كمان حماس.
0: بعد حلم أو دريم. أوكي. أضحكت خلاص دخلنا مرحلة الضحك.
1: بقول لك تبرعت امرأة تبرعت بكليتها لمديرتها تمام؟ وبعد ما تبرعت بكليتها لمديرتها تم فصلها من الشغل لأنها طولت بمرحلة التعافي.
0: لا هاي
1: هاي أقول لك القصة.
0: هاي
1: في بنت بتشتغل بشركة مديرتها تعرضت لوعكة صحية تمام؟ وبدها كانت كلية. هلا كلية البنت اللي معها ما كانت مطابقة لها، تم عملية تبديل مع ناس لكلية تانية وأعطوها الكلية المطابقة. هذا الحكي أكيد مو عنا بالأردن. ف البنت أخذت وقت للتعافي إنه أكثر من يوم، أنت بتعرفي كيف العملية بتكون صعبة، بس رجعت على الشغل. تم نقلها لفرع أبعد من فرع بيتها، يعني أبعد على بيتها
0: كمان.
1: هذا أول إشي. فهي فكرت إنه الموضوع إنه لا أنا بعد ما عملت عملية صار الموضوع صعب على الشغل علي. على الشغل.
0: أوكي.
1: وبعدها إنه صار الموضوع الشغل هيك مؤذي بالنسبة لإلها من كلام من تصرفات من كذا. بيوم من الأيام عطلت أكثر من عطلة ورا بعض لأنها هي كانت تعبانة، تم فصلها من الشغل.
0: واي.
1: بالضبط. هلأ رفعت قضية على الشركة تمام. الشركة نكرت إنها هي فصلتها لأنه تم عملية نقل الكلية. حكت لا، لأنه هي نزل مستواها بالشغل وعدم التزامها بساعات الدوام وأيام الدوام.
0: أي واحد مدامة بكلية واحدة أي مستوى بالشغل.
1: بالضبط. فهي رفعت القضية على الشركة فعليا وما صار أي يعني إجراء قضائي لسه بيناتهم، يعني حلوها زي ما بيحكوا ودية وأعطوها مبلغ معين للبنت وما رجعت على الشغل. يعني أنا بس بدي أفكر بشغلة إنه هي أنت كيف وصلتي يعني تتبرعي لمديرك بالشغل؟ يعني
0: لا هي فكرة العطاء أصلا
1: هي حلو العطاء. بس يعني لمديرك.
0: بس في حد بيكون مثلا
1: يعني مديرتها مثلا نوضح شغلة ونوه على شغلة. مديرتها بنت
0: بنت كمان هاي يعني اخطر
1: اخطر لو شاب اهون بنت صعبه
0: شكلها ناوي تترقى انا بحكي بس يعني والله هاي السيره رندا احنا بنعرف قد ما القصه خطيره هاي فعليا انا سمعت عنها انه وحده مثلا بدها تعمل زي
1: 2014 صاير
0: بس تخيلي انه مثلا انت بتعمل هيك شغله بتلاقي هيك شغله بس الفكره انه احيانا انت بتكوني كتير معطاءه مع ناس جد ما بتستاهل
1: يعني انا فعليا هي فكرت فيها وانا بقرا الخبر بحكي قد ايه البنت معطاءه قد ايه البنت يعني ممكن هيك تساعد الناس اللي حواليها ممكن تكون صاحبتها او قريبه منها بس يعني لدرجه انه في اخوان ما برضو يتبرع بكليتهم لاخواتهم او لاهاليهم بس هي فعليا سبحان الله ما هي معطاءه يعني صار محا
0: اسمحيلي طب بسؤال رندا سؤالي مثلا البقرة لما تعطيها وردة شو بتعمل حطولي على رندا البقرة لما تعطيها وردة شو بتعمل
1: شوف لعمل
0: أكيد مش بتشمها شو بتسوي
1: تأكلها
0: وهذا نفسه ينطبق المثل على الناس اللي أنت بتعمل معها خير وبتمد إليها بتمد إيد العون وبتحاول تكون معطاء وتقدرهم وتعملهم قيمة بالحياة وبالآخر بدل ما ياخدوا الخير ويعترفوا فيه ويقدروا ويحاولوا يعطوا زيه بيحكوا والله ما عمل والله ما سوى لو ما أعطى أحسن فاعرفوا أنتوا دايما لمين بتكون تعطوا الوردة ممكن تكون قدامك بقرة ما بتفهم
1: انا بس بدي ادخل فعلا معك حق لي 100% دائما الواحد لازم يعرف شو يقدم لقدامه لانه مش اي حدا بتقدم له خير
0: صح
1: لانه في ناس بردوا الخير باذى
0: محمد اسال محمد عن الموضوع شو رايك
1: تفضل
0: صح ولا لا صباح الخير يا محمد
4: صباح النور كيف حالك
0: الحمد لله كيفك انت شو الاخبار
4: تمام الحمد لله الله يسعدك
0: محمد كنت عم بسال رندا هلا وضحكت ما جو بسالها البقرة لما تعطيها وردة شو بتعمل
4: ايش ما سمعت عفوا
0: البقرة لما تعطيها وردة شو بتعمل
4: ولا شي بتضل صافني
0: قصدي بتاكلها ولا بتشمها
1: بتاكلها يا عم
4: بتاكلها
0: اي عارف محمد انصدم من السؤال اللي عطيته
4: عجد
0: طب يا محمد هذا المثل اعطيتك اياه هلا ايش بيذكرك هيك بموقف بحياتك او بشغلة انت يعني خطرت على بالك لما سألتك هذا المثل
4: انه اذا اكرمت الكريمة ملكته
0: الله شفتي شفتي زلمه على طول اعطاني جواب
1: 100% محمد
0: طيب شو رايك بالناس اللي بتعطي زياده يا محمد وبتستنى مقابل مثلا شو رايك فيهم
4: والله اشوفي هاي بتصفي طبيعه بشر يعني في ناس كثير بتعطي وبالاخر بنصدم في الواقع بس صح. بالاخر يعني كل التجارب هاي بستفيد منها لقدام شو ما كان يعني
0: 100% يعني انت تعتبر من الاشخاص الكريمين يا محمد صح
4: ايش هو
0: انت من الاشخاص الكريمين
4: ان شاء الله طبعا الانسان مش هو اللي بقيم حاله الناس هي اللي
0: بتقيمه صح 100% محمد يسعد صباحك نطلع هلا فاصل لانه ابو خالد عنده تايم اوت انا شايفه
1: انا حاسه هيك
0: انا واقف حاسه
1: هذا رح نكمل نقاش في الموضوع بس بعد الفاصل

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: بي ان مع سنيبس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: يا أردني،
4: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

على عين. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: ضياء حاسه دمك خفان عن بعض عن قرب ما لما قيل عن البعض. اه والله
1: قالت نجوى كرم نعم
0: حكيت لها قيل عن البعض لو سمحت.
1: اه هلا طيب يا رندا انت حاسه ماسكه التليفون في عندك اخبار كثيره؟
0: لا انا كنت تحكي لي قبل شوي
1: عن العطاء
0: وحابه صراحه تحكيها لانه كتير حلو.
1: هلا احنا معروف انه كل شيء في العالم له قانون, ففي شيء اسمه قانون العطاء. شو بيحكي قانون العطاء؟ انه انت لما تكون معطاء مع الشخص لقبالك, بس انت بفتره العطاء هاي عم تستنى من الشخص لقبالك انه يعطيك نفس المجهود او نفس العطاء, ما راح تلاقي غير الاساءه, لانه انت نيتك وبين حالك بس بتفكر انه انا بدي اعطي واقدم عشان انا اخذ, فهون ما رح تلاقي شيء. فالعطاء للناس مختلف عن العطاء لوجه الله. يعني لما أنا بدي أكون مثلا معطاء وكريم وكويس مع الناس, ما بدي أستنى منهم لا شكر ولا بدي أستنى منهم كلام, بس أنا طبيعتي أنه أنا بحب إذا أنا قادر أنه أنا أعطي ليش ما أعطي, وأتيها فعليا هذا يعتبر عطاء. فإحنا ما نضلنا نحاسب الناس لقبالنا ليش إحنا لما نعطيهم الوردة بيأكلوها عقولتهم, أو ليش لما إحنا نكون معطائين ما عم بنلاقي نفس الإشي, لأنه دائما إحنا لما نرفع سقف توقعاتنا بالأشخاص لقبالنا بننصدم وبناكل هذا الكف وبنحكي كيف يا الله, طب ما أنا عملته, أنا سويته, أنا كنت كتير منيح. لا تنصدم لما تكون أنت كتير منيح ولقبالك يعطيك إساءة. أحيانا الناس بتستمتع أصلا بالشخص الطيب أو الشخص المنيح أو المعطاء, بيحكوا سوري على هالكلمة بيستهبلوه زي ما بيحكوا. أما لما يكون الشخص مثلا لئيم أو الشخص ما عنده احترام لغيره, صح ما بيكونوا بيحبوه بس بيعملوا له هيبة وبيعملوا له حضور وبيعملوا له احترام. فهاي الفكرة, إحنا لو فعلا بالمجتمع الناس صارت تتميز ما بين الشخص المعطاء والشخص اللئيم ويعرفوا كيف كل واحد لازم يحط بمكانته, كان كل حد هلأ عايش
0: والله معك حق.
1: طريقة صح ولا شو رأيك؟
0: معك حق 100%. وغير هيك لين في شغلة إنه عم نشوفها هلأ بولادنا, أدل لما يشوفوك أنت بتبادري, لما يشوفوك أنت معطاءة, هذا الإشي بيخليهم هيك من جواتهم
1: صح.
0: ينبع يعني بتكبري ابنك وبتوعي ابنك على العطاء. هلأ موضوع العطاء مش بس موضوع إنه أنا أبادر بالمنيح وأنا أكون أحسن من اللي قبالي وأنا أعطي اللي قبالي حب حنان, هذا العطاء. أما كمان في جزء تاني اللي هو العطاء اللي هو المساعدة. أنا قدي بحب إنه هيك أزرع جواتهم إنه حتى لعبتك إذا كانت وضعها منيح وإذا كانت مو خربانة بتقدر تساعد ناس فيها, حتى إذا إحنا نتبرع بخليه هو ينزل يتبرع بهذا الإشي.
1: صح صح.
0: هذا الإشي بنمي عنده العطاء, بنمي عنده المساعدة. هلأ أنا ما أحكي دائما المساعدة مش التضحية. يعني أنت بدك تساعد مش على الإشي اللي بتحبه. بس بدي أعلم يعني هيك من جواته أزرع موضوع العطاء.
1: صح.
0: هذا إشي دائما بحكي لك العلاقة الزوج والزوجة الأب والأم يعني
1: مبنية على العطاء,
0: مبنية على العطاء. دائما بنزرع هذا الإشي بلاقوا بولادهم. يعني أي إشي بتقدميه أنت وزوجك قدام ابنك هذا اللي بتلاقيه عند ابنك فعليا. هلأ إذا كنت أنت معطاءة أنت وزوجك حتى بعلاقاتكم حتى بمشاكلكم بتبادروا
1: بالحل
0: فعليا أو بتبادروا بموضوع أنه أنا بدي أصالحه أو أنا كذا, هو بتعلم بيكون إذا بدي يعني مشكل هو أصحابه هو معطاء دائما هو بروح يبادر أنه يصالحهم.
1: صح.
0: فموضوع العطاء بالبيوت لازم يكون موجود خصوصا عند الأزواج وخصوصا عند العائلة عشان ابنك يطلع معطاء ما يطلع لئيم.
1: أكيد.
0: واللؤم إشي كتير صعب خصوصا الأطفال ممكن تنصدم لين هم بعرفش يعني لؤم. يعني إذا هو تعلم إنه أنا هذا الإشي إلي أو ما بدي أصالحك, هذا الإشي موجود ببيته ترى.
1: هاي سندويشة.
0: سامع أمه سامع أبوه إن أنا ما بدي أصالحه, ما بدي أحكي مع أخوي, ما بدي أحكي مع أختي, ما بدي أبادر هو يصالحني. هذا الإشي بنزرع بابنك فعليا بروح على المدرسة هذا كله بطلع.
1: 100%. عشان هيك دائما بحكوا لك ما تعملي مشاكل قدام اولادك, ما ما ما تسمعي كلام قدام اولادك. هلا خلينا انا بدي اخذ اتصال من عمر عشان احنا نكمل كمان على نفس الفكره.
0: اوكي.
1: صباح الخير عمر.
2: صباح النور يا هلا.
1: كيفك شو الاخبار؟
2: تمام بشكر الله بخير
1: وانت؟ الحمد لله بخير. يعني عمر احنا بالبارت الاخير احنا وصلنا لاخر شيء كنا عم نحكي عن العطاء, بس هلا طرحت فكره قدامي رندا بتحكي عن المراهقين هلا كثير بتاثروا بتصرفات الأهل, فأنت إيش بتشوف الشغلة الوحيدة اللي ما لازم الأهل يعملوها قدام أطفالهم مثلا؟
2: والله كل شيء صار مكشوف, يعني بطل فيه حدود, بطل فيه حواجز. يعني
1: صح.
2: هلا كل شيء صار ينعمل قدام الأطفال, يعني والطفل يعني أول شيء بيلقطه من أهله يعني من تصرفاتهم.
1: صح. بس إيش إشي ممنوع؟ يعني في ناس مثلا بيحكوا لك المشاكل, في ناس بيحكوا لك, أنت شو رأيك الإشي اللي مثلا لو أنت ببيتك مستحيل تعمل قدام أولادك؟
2: هلا المشاكل طبعا اكيد بتضل بين الزوجين، ما يعني ما تتصدر لبرا للاطفال، لانه الطفل خلص شو ما بيشوف بيلغط بيسجل على طول يعني، بضل حافظ عمره ما بينسى.
1: صح مليون بالمئة.
2: والمشاكل خلص يفصلوا الاطفال عن حياتهم يعني، عن مشاكلهم عن تعبهم، انه خلص الطفل انت وظيفتك مع الطفل انه انت تربيه وتنشئه لحياه كريمه.
1: صح،
2: مش تطلعه قنبله نكد وعقد ويطلع
1: يشدرها
2: للمجتمع. ما هذا اللي صاير يعني.
1: صح معك حق مليون بالمئة يا عمر. عمر يسعد صباحك.
2: وصباحك
1: وشكرا لك. يعني هلأ حكى شغلة كتير حلوة.
0: صح.
1: انه هلأ المراهق كتير بتأثر رندا بالناس اللي حواليه بالأشخاص. انت بتعرفي بحكوا لك تربية المراهق نصها أصلا من الشارع عشان تكوني عارفة، اللي هم أصحابه مدرسته الناس اللي حواليه. فممكن هذا البارت يكون سيء، ممكن الشخص ما يكون محظوظ بخلال فترة مراهقته بأصحاب الناس،
0: بقوله
1: بطلع الأهل.
0: صح، بقوله كمان في مثل دائما كان يحكونا يا أهلينا لين احنا ما كنا نستوعبه، بس هو فعليا ما كان يحكونا الصاحب ساحب.
1: صح،
0: يعني وين صاحبك ودي يسحبك وتنسحب معه. بتقول لي يعني هلأ في أمهات كتير يا حرام بيحكوا لأولادهم اعمل هيك، ما بردوا عليهم، بتجهوا لوين، بروحوا لأصحابهم بيحكوا معهم طب شو رأيك كذا، بيرد عليهم. هلا ممكن انا يعني ما بدافع عنهم المراهقين، هلا اكيد المرجعيه الاهل 100% ولازم يردوا على اهاليهم، بس ممكن شغله واحده، هم بربطوا جيلهم بالجيل نفسه. يعني هلا امهم من جيل قديم، بقول لك انت ما بتعرفي شو هذا الجيل، ما بتفهم شو هذا الجيل، ما بتعرف شو بيعمل هذا الجيل، صاحبه من نفس جيله، فهو بيتعاطى نفس الموضوع. يعني لو امه حكت له هذا الاشي مثلا ما تروح على هذا المكان، تمام، لا بدي اروح لانك انت من جيل قديم، هذا الجيل الجديد كلهم بيروحوا.
1: هاي المقابله صارت معي ومعك. انت غششتينا كل الاجوبه رندا
0: فعليا. بتقولي بتحسي انه بتروح الام تحكي لصاحبه ما تروحوا هذا المكان، صاحبه بقول لا ما بدنا نروح. معك حق،
1: صح،
0: اصلا مش مناسب المكان.
1: هذا اكثر إشي بيستفز الاهل على فكره رندا، ان انت لو ما انا كثير مثلا كنت اسمع كلمه وانا مثلا بفتره المراهقه اوكي كانت امي تحكي لي لو صاحبتك حكت لك كان وافقتي،
0: ما هي 100%
1: لو صاحبتك حكت لك كان عملتي مثلا.
0: معك حق.
1: عشان هيك انا دائما سؤالي الى متى راح يضل المراهق يعامل الاهل على انهم رجعيين وعلى انهم ما بفهموا وعلى انهم مش عارفين يتصرفوا، وعلى انه الاطفال اللي معك اللي عمرهم 13 14 15 سنه اللي كل تفكيرهم إساءة، اللي كل تفكيرهم إن أنا بعضهم طبعا كيف مثلا بدي أدخن أنا ورا المدرسة مثلا،
0: كيف بدي أفيب،
1: كيف بدي أفيب أنا، كيف مثلا ممكن أحكي مثلا مع بنات مثلا، هاي التفكير تبع المراهق
0: دراسة كمان لي دراسة فعليا أنا بدي أغششك هيك غششة صغيرة. أنا لولا صحباتي عمري ما بنجح توجيه بجيب معدل.
1: ليه؟
0: لأنه أنا كنت هيك عادي خلص، شخص إنه عادي بنجح يعني شو بدي يصير لي. صحباتي كانوا كتير شطورين،
1: أوكي.
0: كتير كانوا عاملين إشي إنه تحدي، إنه كل واحدة اللي بتدرس تيجي تحكي للتاني شو درس التاني يوم.
1: حلو.
0: ويسمعوا لبعض.
1: حلو.
0: أنا ما كنت في هاي الدائرة للأمانة.
1: أوكي.
0: فأمي رنت عليهم بتقولهم أمانة إنكم دخلوها بهاي الدائرة خليها تصير تدرس.
1: أوكي.
0: هم يدخلوني غصب عني، تخيل غصب عني نروح على نفس الجامعة، يعني تخيل أنت تروحي على جامعة لحالك، فأنا اضطريت أدرس وأدرس أجيب معدل عشان أدخل معهم بنفس الجامعة.
1: بيأثروا بطريقة إيجابية،
0: بس إن شاء الله يكون دائما الأصحاب هيك يأثروا بطريقة إيجابية.
1: يعني أنا كنت غير موفقة مثلا بمرحلة التوجيه بمرحلة الصحبات أبدا. إحنا بالعادة ما بنحكي قصص شخصية، بس بما إنه اليوم حكينا يعني أنا صحباتي كانوا بحبوا الطلعات والروحات والجيات ويلا ندرس، بحكوا لي لا تعي نطلع مكان جديد فاتح، تعي نعمل تعي نسوي. فأنا شو عملت، أنا عشت معهم هاي الحياة، بس لما كنت أوصل البيت كنت أعيش الحياة الثانية، لأن جد لازم أدرس جد لازم أعمل.
0: سمحني كنت تفصل.
1: كنت أفصل، فهم وقت النتائج انصدموا إنه كلهم كانوا، أنا لا مش شماتة طبعاً بس أنا بحكي لك إنهم ما فصلوا، كلهم كانت معدلاتهم مثلاً بالخمسينات وبالستينات لأنهم فعلاً ما درسوا. أوكي، وأنا الحمد لله كان معدلي جداً عالي بالتوجيه، فهم انصدموا. أنا 91 جايبة، بتقدروا تشيكوا على
0: لا يعني ما في حكي
1: 91. فهم بيحكوا لي بلا كذب وصلت مرحلة إنه لا صوري لنا كيف يعني 91، كيف ما أنت كنت طالعة معنا، ما أنت كنت تيجي معنا،
0: شطورة إنك كنت تفصلي وقتهم وقت الدراسة.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله كل الطلاب هيك يعني تحسي إنه ما يضيع لهم تعب بالدراسة يا رب، ودائما يكونوا أصحابهم وبيئتهم اللي حواليهم بتشدهم على الدراسة.
1: أكيد قبل ما نسمع هاي الأغنية بدي أحكي لهم إنه رح تكون معنا كمان ضيفة بعد هذا الفاصل، مران أبو جابر أخصائية أسرية، لحتى نحكي في الموضوع أكثر. خلينا نسمع أغنية ونرجع لكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كوب.

0: ضيف اليوم بأحلى إذاعة.
1: وإحنا كمان مبسوطين طبعاً. أول ما كانت عنا الضيفة كانت عم تحكي إنه أنا ما شاء الله إجري خضرة. اشتغل المكيف عنا بالسي. فعن جد يعني شكراً ليلك.
0: يا هلا.
1: يسعد صباحك. يعني إحنا هلأ خصوصاً هلأ عم بنعيش مثلاً بدوامة اللي هو المراهق العصبي، المراهق اللي بدوش يسمع، المراهق اللي أي إشي بعصبه، اللي مش عارفين الأهل يتعاملوا معه. كثير كانت الأسئلة أغلبها كيف الأهل تتعامل مع المراهق، ولكن أنا سؤالي لك شو أخطر إشي ممكن المراهق يمر فيه يكون تأثيره كبير على نفسه وعلى أهله مثلا؟
0: أهم نقطة أنا بحبها إنه المراهق هو مراية عن أهله.
1: أوكي.
0: فأنت اللي بتشوفه بعد سنين من التربية، أنت بتشوف اللي بنيته، اللي زرعته، اللي بلشته، اللي أسسته. وخاصة أهم قاعدة بالنسبة إلي بالتربية هي القيادة بالمثل. أوكي. شو ما بدك أنت ابنك يعمل كمراهق أو طفل أنت أعمله. وإيش ما بدك يا ما يعمله يعني، وبالتركيز على ردود الأفعال، على التصرفات، على العادات السيئة أو الجيدة. منحط على جنب شوي الصحبة اللي رح نتطرق لها هاي صحيح. النقطة السيئة والجيدة، لكن مبدئيا الأساس هو إنه أنت عم تعمل طفل عم تنشئه هو مراية عنك
1: مليون بالمئة.
0: فأنت بلش في حالك، اشتغل على حالك وتلقائيا صدقوني جزء كبير، نحكي 60%، بتأسس هذا الطفل بعادات وأمور صحية وبتفيده للمستقبل.
1: صحيح. يعني أنت هلأ حكيتي نقطة حلوة إنه ما تحكي إشي لطفلك أو للمراهق وإنت ما بتعمله. يعني ما بزبط مثلا الأب، بحس أحيانا بعض الأبهات بيكونوا شوي هيك عصبيين، شوي أوفر مثلا ببعض الرياكشنز، بيجي بشوف ابنه معصب ما بزبط، بابا لازم تكون هادي. أول كلمة ممكن يحكي له طب ما أنت عصبي،
0: ما أنت اللي عصبت. 100%.
1: أوكي.
0: عشان هيك لازم التربية مبنية مش على الثوران وعلى الغضب وعلى التحديد، لكن على إشي نوعا ما مستقر.
1: أوكي.
0: يعني انفعالات مستقرة.
1: أوكي.
0: يكون الموضوع اللي هو بيستاهل مثلا الإشي، بيستاهل إشي ردود أفعال معتدلة ياخذ نصيبه من الاعتدال بالتربية.
1: أوكي.
0: إشي كبير بعرضه للخطر والموت، ردود أفعال أكبر.
1: صح.
0: فيكون هذا الإشي المستقر ببيته للطفل وللمراهق، شوي شوي هو بتعلم هذا الإشي.
1: صحيح.
0: لأنه آخرته يغادر بيتنا، يغادر عشنا، فكل شيء أخده هو رح يطبقه برا.
1: مليون بمية. في كمان شغلة كمان اسمحي لي مران بحكولك، ما بين مثلا نشأة الطفل ونشأة المراهق دور الأم والأب يختلف، فأنا بدي أعرف متى بيكون الرك أكتر على الأم ومتى بيكون الرك أكتر على الأب، خصوصا بهاي النشأة مثلا.
0: على التنين. وهو النوعي، الكمية النوعية من الوقت بالتربية أكتر من قديش ساعة أنت بتقعد معه. هل أنت هلأ إحنا مشكلتنا شو؟ الأب بيشتغل ساعات طويلة أو الأم هلأ كله بيشتغل. مقدم الرعاية اللي بيشتغل ساعات طويلة بيجي بيروح على إيش؟ التصحيح والتربية مباشرة.
1: أوكي.
0: علم التربية بيروح على 3 مراحل. اللي هو التواصل، to connect، أنت بتتواصل مع ابنك، بتدخل على عالمه، بتعمل معه نشاطات بتناسب طفلك، زي بتلعب معه قدم. في كتير مراهقين حبيت هاي الفكرة، بروحوا مع أبوهم على الجيم، إذا أولاد بروحوا على مع أمهم على الجيم على عادة صحية. بروحوا على محل بحبوا هذا الطفل أو المراهق، بشربوا شغلة، بتحدثوا. فعملنا إحنا إيش؟ التواصل. بعدين بنروح على التعزيز والتشجيع، اللي هو إنه أنت غالي يا ماما، ما أحلاك. صح. أنا ما رح أقارنك بغيرك، أنت جميل زي كرة الثلج زي ما أنت. تحت المشهر في منك واحد.
1: أوكي.
0: أنت حلو لو أنت مختلف.
1: أنا حسيت الحكي إلي يا جماعة، أنا تحمست لحالي.
0: أنت جميلة وحلوة زي ما أنت، بالأشياء اللي ما بتشوفيها مثالية. ربنا هيك خلقك، ربنا سبحانه وتعالى خلقك أنت زي ما أنت.
1: صح.
0: لما نعزز هذا الإشي على الطفل منروح على الكوركشن اللي هو إيش؟ التصحيح.
1: أوكي.
0: والتربية، فبصير قادر يسمعك. طب أنت ما بتقضي معه وقت، مش داخل عالمه، ما عم تعمل معه هذا الكونكشن ولا عم بتشجعه، بتروح تروح من هالشغل، تروح تربي.
1: صح.
0: وبتصرخ عليه وبتهدده. شو بده يكون ردة الفعل؟ هل رح تكون مثمرة؟
1: لا.
0: مفيدة للطفل، مفيدة إلك كعائلة؟ لا.
1: صح.
0: فإحنا ننتبه إنه في بناء لنوصل لهاي المرحلة من التصحيح.
1: يعني أنا كتير حبيت شغلة كمان، هلا عم بحكوا إنه الأهالي أصلا قبل ما يقرروا ينجبوا

0: لازم يكونوا قارئين كتب كيف يتعاملوا مع أطفالهم. هاي كمان شغلة حلوة. وهلأ أنت أعطتيني مراحل. في ناس بتنسى المرحلة الأولى والثانية والثالثة بتروح للمرحلة الرابعة أنه أنا بدي أصحح الغلط. طب ما في إله بداية. يعني أنا لما حكيتي مثلا التعزيز مثلا أو الكلام الإيجابي قديه بفرق على المراهق أو على الطفل. بس أنا اللي عم بشوفه هلأ فعليا أغلب الأهل بيعتمدوا أسلوبين, يا المقارنة
1: صح,
0: يا الذم والتنمر. وممكن التنمر تبع الأهل بيختلف عن التنمر من برا. فأنا هذا اللي كنت أسألك عنه, عن موضوع التنمر خصوصا
1: 100%. طب أنت كيف بدك شوف كمراهق, خلينا نحكي عندك شباك محدود لأنك تصحح وتزبط وتصلح الإشي اللي أنت أوريدي. إحنا أنا عندي 3 شباب, عندي 18 16 و 8
0: ما شاء الله. هات 18 تمسحها و 16 يعني 8 بمشيها. اوكي.
1: الطفل الاول بنحس حالنا تدربنا عليه, يا حرام حبيبي
0: هذا زيي.
1: كل إشي بدنا نعمله مثالي وبيرفكت. طب احنا الاشياء اللي عملناها وما كنا عارفين, لا اخذنا هالمليون شهادة اللي انا هلا ماخذتهم ولا مدربه مئات من العائلات. طيب هات كيف بقدر, شو هي الشباك اللي بقدر انا اعدل الاشي اللي اوريدي بنيته؟ هو شباك صغير. هل بدك تركز فيه على تسريحة شعره؟ هلا هذه شعر الغنمة هذا اللي طالعين له فيه. هل بدك انت الوقت الصغير اللي بتقدر تأثر فيه على طفلك بدك تركز فيه انه تضبط شعرك يا بابا او يا ماما او تلبسي مش هذا الفستان, هذا الفستان طبعا بدائرة الاحتشام والاخلاق احنا بنحكي
0: صحيح.
1: عن الستايل وعن هذا. هل انت بدك تقضي وقتك تزبط الاشياء الظاهرية اللي انت اترك الولد اتركه خليه يعمل شعر ما يمشط مثلا.
0: اوكي.
1: وركز على اشي عميق
0: صح,
1: بتصليح سلوكه بتعديل اموره. انت كتير عم بتقعد على الشاشة ساعات طويلة جدا.
0: أوكي.
1: طيب خلينا نحكي مع بعض كيف بنقدر ندخل في حياتك. تعا أشاركك, أنا رح أدفع عن الجم
0: صح.
1: شو بنقدر ماما, أنت حاسستك شوي حزين هاي الفترة في إشي مش مزبوط. تعرف أنا قبل فترة هيك أخذت ابني الكبير بدنا نروح نشرب إشي بمحل.
0: أوكي.
1: أول نص ساعة ساكتين شوي شوي الولد ارتاح, طلع مضغوط من الامتحانات,
0: بلش يحكي,
1: طلع عنده صاحب صار معه مشكلة مش عارف يحلها. يعني فتحنا بواب الدنيا
0: صح,
1: ولا ركزت كيف مشطت, شو لبست البنطلون اللي مش عاجبني ستايله. ركز على الإشي اللي ممكن يساعد ابنك لمستقبله ولحياته, لأنه أنت بتبني إشي إذا بالتهديد والخوف. طب ما هو لما أنت يبطل التهديد والخوف يروح يعيش لحاله, يا إما رح يغلط أغلاط كبيرة
0: مخيفة صحيح.
1: تؤدي لنهاية حياته, هي صارت مع أهل معينين أو رح يحطها في مرته
0: أوكي.
1: وبأولاده
0: أوكي.
1: طب خلينا إحنا نربي جيل معتمد كتير على عائلة قد ما تكون صحية, ما في إشي مثالي
0: صح. صح.
1: فهاي يعني هي النقطة اللي بحب أركز عليها.
0: يعني أنت نقطة التواصل بحسها كثير مهمة خصوصا للأهل. يعني لما يكونوا الأهل صحبة مع أطفالهم بيصير الطفل لما يصير معه لا سمح الله مصيبة أو شغلة ما بيروح بتوجه لأصحابه, بيروح بيحكي صح. مثلا أنا أبوي بتسمع, أمي بتسمع. أنا بلاحظ هلأ في كثير مثلا صديقات لإلي مثلا بيصير معهم شغلة بحكي لها طب احكي لأبوك. لا أنا أبوي إذا بحكي له كثير هيعصب. طب احكي لأمك, أمي بتتحسس
1: صح.
0: هاي الشغلة بحسها ممكن أكبر مسبب للغلط اللي عم بيصير هلا مع المراهق او مع سواء حتى مش المراهقين, في ناس عمرها 20 و25 و30 لهلا عم بتصير معها مشاكل ما عم تقدر ترجع للاهل لانه ما في تواصل
1: صح. بتعرف في شغله حكيتيها كتير مهمه. احنا اصدقاء لاولادنا بعد عمر ال18. احنا اهل لاولادنا قبل عمر ال18.
0: اوكي.
1: احنا وي كونكت مع اطفالنا. احنا نتواصل مع اطفالنا بس احنا ما بنصاحبهم. بدي احكي لك نقطه كتير حلوه. انت تصاحب طفل عمره 7 سنين انت بتحزن, انت وحيد, روح صاحب حدا من عمرك. لكن انت وجه وربي ابنك بطريقة صحية بالتواصل بالتشجيع بالتصحيح بمثل حلوة, مش بالضرب مش بصراخ. لكن بدي انبه لنقطة كتير بحبها. انت ربي ابنك كون اهل لإله لعمر ال 18, تكسب صديق رح يرجع لك رح يجننوك بالتليفونات
0: صح صح.
1: بعد عمر ال 18 انت صاحبت ابنك وخفت انه تربيه وخفت انك توجهه وخفت تحكي له هذا غلط وخفت تنقله لمدرسه تانية عشان ما تجرح شعوره. حتى لو المدرسه الاولى هي سيئه لابنك والصحبه سيئه جدا خفت انك تتدخل كاهل انت رح تروح تزوره بالسجن بعد عمر 18.
0: صح معك حق يعني.
1: فعندك هذا
0: تدمر الدنيا فعلا. صح. الاشياء الاهل ما بنتبهوا عليها يعني خصوصا. صح. بتعرفي مين بحس الاهل خصوصا مثلا بتجوزوا بعمر صغير مثلا او زي ما حكينا اللي هو تبع التجارب كلها اول طفل. صح. يلي بعيش كل قصص. بس بتلاحظي كمان شغلة انه الطفل بالنسبة اللي هو اول طفل لما يكبر بحسه ممكن يكون القدوة الاولى لكل اخوانه الصغار.
1: صح.
0: كتير بتبعوه بهاي التصرفات.
1: 100% يعني. انا ربيت سهم عن جد يعني مش عشان هم ولادي الله يحميها مربيين الكبار الصغير ترباية جد وتيتا
0: هذاك بنيكو لأني
1: أنا لأني أنا كبيرة وقلبي مطفي بس ضابطة التربية. صح. يعني عم براقب أخوانه. يعني مثلا هم كانوا يناموا بوقت معين. هو ما بيعرف أنه بقدر يناقش أنه ما ينام بكير. لأنه هاي أخواني عم بيناموا بكير أنا رح أنام. هذا إشي صغير يعني. صح. مثال الأخلاق التصرفات العادات السيئة العادات الجيدة خلص أنت أسست فكله بجر. عشان هيك بيقولوا لك لما تخلف ثلاثة وأربعة أسهل ما تخلف واحد واثنين.
0: بالضبط.
1: لأنه كله بجر بعض.
0: بس الرابع دائما مرتاح. أنا بشوف أخوي الصغير مدلل يعني ما حد بحكي
1: لا إشي. هذا انسي
0: سكر بياكل بيروح وين ما بده بيروح وقت ما بده يعني حلو هاي الحياة مش
1: الله يخلي لك يا
0: الله يسعدك. يعني أنا كثير مستمتعة صراحة بالنقاش ولكن كمان. وقت الحلقة ما عم بحالفنا بس أنا حابة أسمع منك هيك قبل ما ننهي هيك نصيحة سريع. بعرف نصائحك دائما مختلفة خصوصا عادات الأهالي هاي فيها نصائح مخيفة. فإيش ممكن تعطينا هيك نصيحة
1: نصيحة بدي أرجع أركز على نقطة مهمة. القيادة بالمثل. أنت عندك عادات معينة ما بتحبها ابعد عنها عشان أولادك تحميهم. زي العادات الصحية أهم إشي. احكي لأولادك أنا قوانين بيتي هيك عشان ما يصير في عنده إسقاط زي جوجمنت على غيره يصير يحس حاله أنه أفضل من غيره. إحنا عاداتنا هيك إحنا قوانيننا هيك إحنا هذا اللي بيناسب بيتنا ما نقارن بيننا وبين بيت غيرنا. بصير عنده هيك رحمة لغيره وحب وبنفس الوقت بتعطيه هيك لمسة خصوصية لداخل بيته.
0: 100% يعني شكرا لك هالنصيحة. وصوتك صراحة بحس هيك الناس اللي بتسمعي لهم قصص قبل ما تنامي عرفتيهم قد ما هو. لا فعلا شكرا كثير لك مران. اليوم استمتعنا.
1: أنا كمان.
0: وإن شاء الله يا رب هذا الكلام يكون فائدة سواء إذا كان المستمع أهل مراهق طفل. عن جد هاي الأشياء بتفرق إنه أنت اللي بتعمله بترضاها غيرك. بالضبط. شكرا كثير لك. شكرا لأبو
1: شكرا وشكرا لكم كثير كان مريح الجو وشكرا لاستضافتي.
0: يا
1: عن جد شرف لإلي.
0: يا أهلا وسهلا فيك. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عالجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مديرية الأمن العام تقول إن خللا فنيا أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار بشكل تلقائي صباح هذا اليوم. بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة. مصدر مطلع لوكالة رويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود المبذولة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب. هجوم إلكتروني محدود يعطل عمل 4 بنوك إيرانية دون رصد أي اختراق للبيانات. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 16 قرية في جنوب لبنان لإخلائها تمهيدا لقصفها. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يو والت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس،
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك. وزير الخارجية ووفد وزاري في دمشق لتعزيز التعاون الأردني السوري. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين. وكالة أنباء فارس الإيرانية تقول إن قرار طهران النهائي بشأن الاتفاق الإطاري مع واشنطن لا يزال قيد المراجعة. هجوم إلكتروني محدود يعطل عمل 4 بنوك إيرانية دون رصد أي اختراق للبيانات. مصدر مطلع لرويترز يقول إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود المبذولة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حياكم الله أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، وإحنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بنعيش محطة وذكرى عظيمة على كل مسلم، ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعام هجري جديد. لما نحكي عام هجري جديد، إذن الأيام تمضي والسنوات تمر والإنسان في إقبال على آخرته. الحسن البصري شو بيقول؟ يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب بعضك أو كلما ذهب يوم ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك فأنت توشك إيش؟ أن تذهب كلك وتنتقل إلى الدار الآخرة. فهاي الأيام لما نحكي سنة ميلادية جديدة دخلت، ولما نحكي سنة هجرية جديدة دخلت، ولما نحكي يوم مر وشهر مر وسنة مرت والسنوات تتوالى، وسبحان الله الآن تقلب الأيام والليالي سريع يطلبه حثيثة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة. هذا السير الحثيث للأيام والشهور والسنوات والعقود، سبحان الله ما بيطول الإنسان إلا أنه إيه، مرت سنة، مرت سنتين، مرت عشر سنوات. الأيام تطلب بعضها بشكل حثيث، وكلنا نسير إلى الله. كل يوم بمر أنت اقتربت من آخرتك، أنت اقتربت من قبرك، أنت اقتربت من حسابك، أنت اقتربت من لقاء الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام بذكرنا وبيقولنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اللي كويس وذكي وعنده عقلانية ماشي بيمشي في هالدنيا ويأكل من رزق الله فيها ويسعى في مناكبها، لكن الكيس الفطن العاقل يعني اللي عنده مخ بده يكون له نظرة أخروية، بده يطلع شو قدم للدار الآخرة اللي هي الحياة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أواخر سورة الفجر، بيقول عن الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي. طيب ما أنا عشت حياتي يا رب؟ قال لك لا، حياتك اللي أنت بتفكرها حياة، هاي اللي أنت عايشها هاي إنما هي أيام وضعت للاختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. هاي مش حياة، هاي دار ابتلاء، هاي دار اختبار. مثل طالب أكرمكم الله راح في آخر السنة وبده يقدم امتحان، هاي الدنيا مثل ساعة الامتحان اللي بتجلسها، فإذا قدمت كويس في الامتحان بتطلع علامتك ناجح عند المولى سبحانه وتعالى. ما قدمت كويس بده يكون في شيء ثاني وحساب آخر. لذلك العاقل لما تمر الأيام عليه، يعني هذا بيكون عنده شيء من الحكمة، لما تمر الأيام ونحكي انتهت سنة هجرية جديدة، بده يقعد بينه وبين نفسه يقول أنا بهاي السنة شو قدمت؟ شو قدمت على مستوى الصعيد الشخصي؟ هل أنا اقتربت من الله أكثر؟ ولا أنا بزداد طيش؟ ولا أنا مرت علي سنة كاملة ما صليت؟ مرت علي سنة كاملة وأنا مقيم على معصية مش راضي أتركها؟ مرت علي سنة وأنا أعصي الله؟ مرت علي سنة فيها هيك وفيها هيك؟ مرت علي سنة الحمد لله أحسنت فيها مع الله؟ كل واحد مطالب إنه يراجع حساباته ويراجع هاي السنة اللي مرت، على الأقل إذا وجد فيها شيء لا يرضي الله إنه يستغفر الله عنه، فإن الله غفور رحيم. بيقول له يا رب أنا مرت علي سنة، أنت أعلم بالحال اللي مر فيها مني، أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تمحو ذلك كله وألا تطلع عليه ملك فيكتبه، وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما في ناس يا أخوان والله بتمر عليه السنة والسنتين وبتعدي الشهور ومواسم الطاعات وغيرها، هو مش ملتفت إلى الله أبدا. هاي مصيبة، أكبر مصيبة إنه الله يلتفت إلينا في كل لحظة من لحظات حياتنا، بمشي الدم في عروقك وبمشي ال ال ال ال الزفير والشهيق والهوى، وبيفتح عيونك وبيسكرهم وبيحرك أعضائك سبحانه وتعالى، وبيغذيك بنعمه وبيكرمك بفضله سبحانه، وكل هذا أنت في نعم من الله. طيب معقول أنا ما ألتفت للذي أنعم علي؟ تخيل أنت في يوم من الأيام واحد إجاك أعطاك مبلغ من المال، شافك بحاجة سيارة أعطاك، شافك بحاجة مهموم فرج عنك، ما بدك تقوله شكرا على الأقل؟ بس تقوله شكرا، يعطيك العافية، الله يجزاك الخير. النفس جبلت على حب من أحسن إليها. طب أنا كيف بدي أعرف إنه ربنا أحسن إلي؟ بدي أتأمل في نعمه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا إخوان بدكم تعرفوا نعمة الله علينا؟ الآن بدون ما تروح، بس تصور تخيل مشهد في مستشفى الحسين للسرطان، تخيل المشهد وقول الحمد لله ربنا أنا أكرمني مش موجود هناك الآن، وإن شاء الله ربنا يشافي كل مريض حتى المبتلى، ترى في نعمة من الله، لأنه ربنا إذا ابتلاه إنما ليعطيه. أحيانا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه عشان إيش؟ عشان يكرم بكرامة لم يكن ليصل إليها بعمله فبيبتليه. لكن إحنا نسأل الله العافية، قال النبي ولكن عافيتك أوسع لي. فتأمل اللي بمستشفى الحسين للسرطان، تأمل الله يشافيهم ويعافيهم، معاناة اللي بيغسل كلى، واللي بيعرف عن مرضى الكلى أو هو بيعاني من المرضى أو أخ أو أم أو أب إله بيعرف شو يعني مريض كلى، إنه يروح 3 أيام يجلس في المستشفى 4 ساعات إلزامي ويشوف دمه طالع نازل. اتأمل نعم الله حوله، قل له ربي أنا بمشي، أنت بتمشي أنت بنعمة، أنت بتشوف أنت بنعمة، أنت بتسمع أنت بتتكلم، أنت بتروح وبتيجي، أنت في نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. هاي النعم لازم تتأملها حتى تشكرها. فإذا شكرت الله وعرفت أنه المنعم بتستحي أنك تقدم إله ما لا يرضيه. تخيل الآن واحد يعطيك ويكرمك بنعم ما لا تعد ولا تحصى. يا إخوان اللي بيسمعوني كلهم الآن، كل اللي بيسمعوني الآن من المسلمين، لو أعطاه واحد الآن 1,000,000 دينار ويكفر بيقول لا أعوذ بالله، شو الكلام اللي بتحكيه قاعد؟ شايفين هاي الكلمة؟ أحسن من الدنيا وما فيها. أنت بدلت إيمانك واستمسكت بإيمانك بدل 1,000,000 دينار، هاي أحسن من الدنيا وما فيها. فأنت بنعمة الله خلقك أصلا ابتداء مسلم. فأنت لما تستشعر نعم الله سبحانه وتعالى اللي أحسن إليك وأنعم عليك، بعدين بتستحي تكفر فيه، بتستحي تعصيه وإنت مش منتبه له، وإنت مش متأمل إنه موجود ولا متفكر إنه بتفرج عليك سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا بحاجة إنه نستشعر هذا المعنى. إحنا في سنة تكاد تمضي بما فيها من أعمال صالحات وطالحات، كويس وجدير فينا، وهذا يشعر الإنسان إنه بيهتم بعلاقته مع ربه. الآن أنت إذا بتحب حدا بتقدر حدا، إذا حسيته زعل منك والله بتروح بتراضيه. الله تعالى أولى، الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، أي بتعرف ربنا اللي بيراضينا، بس بستنانا قاعد بستناك إنك تقول له يا رب أستغفرك حتى يغفر لك، بس ولو استغفرني لغفرت له، بس بستنى فيك هذا المولى. والله إني أعجب عجبا لغني يتودد إلى الفقير، يتودد من بمن لا ليس له حاجة إليه. المولى سبحانه وتعالى ما إله عنا ولا حاجة، وإحنا إلنا عنده كل حاجة، ومع هيك هو الذي يتودد إلينا. الله ينتظرنا في الصباح ليتوب مسيء الليل، وينتظرنا في الليل ليتوب منا مسيء الصباح. وإذا أقبلت عليه شو ربنا بيقول؟ ولو أتاني بقراب الأرض خطايا. لو أنت إجيت وأقبلت على ربنا بقراب الأرض خطايا، إيش يعني؟ يعني معبي الأرض خطايا، يعني ما في موضع من الأرض إلا عصيت الله فيه، تخيل. لجئته بقرابها مغفرة ولا أبالي، لغفرت له ولا أبالي. الذنب عند الله مش مشكلة، المشكلة إنك ما تتوجه إلى الله، المشكلة إنك ما تلتفت إلى الله، المشكلة إنك تذنب وإنت مش مستشعر إنك قصرت في حق إله عظيم سبحانه وتعالى. هاي المشكلة. فنهاية سنة هجرية تستوجب من الحكيم إنه يتأمل من نعم الله عليه، أكرمني وشغلني ووظفني، وهي أنا بروح وهي أنا باجي، والحمد لله في جسدي ما في علل، الحمد لله خلقني مسلم. والله يا إخوان في ناس تعبد بقر، في ناس تعبد لسه بتعبد أصنام، إحنا ب 2026 في ناس بعدها بتعبد أصنام، تصنع صنم بتعبده وبتبيعه في السوق. إحنا ربنا خلقنا مسلمين، نتأمل هاي النعم وتشكروا عليها وتقول له يا ربي ما عبدتك حق عبادتك، هاي مرت سنة والله إني قصرت فيها، أوجدتني من العدم وأفضت علي النعم وأكرمتني بلا إله إلا الله، واجهتك بما لا يرضيك، وقل له يا رب اغفر ذلك كله، يا رب اغفر ذلك كله، ولا تحاسبني عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا تجلب سخط في الدنيا على ما عصيتك ولا خطايا في الآخرة على ما اقترفت من ذنب. وقل له يا رب إن شاء الله إني أفتح بيني وبينك صفحة جديدة، يا رب السنة الجاية إن شاء الله تكون أحسن، وإن شاء الله يا رب ألتزم، وأنا عندي 1 2 3 بدي أغيرهم لأجلك. وهيك بتكون بداية سنة إن شاء الله هجرية فيها من الخير والبركة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لكن يا إخوان المصيبة الكبرى، برجع وبكرر، إنه إحنا تمر علينا الأيام وتمر علينا الأسابيع والشهور والدهور، وبعدين الواحد منا إذا في إله رب ما بيعرف، إذا في إله إله ما بيعرف، بيصحى لشهواته وبينام على شهواته، وبتمضي الأيام والشهور والسنين وهو على ذلك لا يعلم إذا كان إله رب. بتعرف حتى بيروح على المقبرة بيدفن أقاربه ما بيتذكر الآخرة، ولا والعياذ بالله قلبه بيتحرك نهائيا، ولا بيتذكر إنه هو رح يكون في مآل هاي الحفرة في يوم من الأيام، ما بيتذكر، لأنه مطموس على قلبه بسبب شهواته. طيب كيف أنا أشيل هذا الران؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بدي ألتفت إلى الله، بس أوقف نفسي وأوقف ذاتي وأحسبها، أقول لها في إلك رب، انتبهي، استشعر نعم الله عليك اليوم. خلينا نجلس جلسة هيك بين خلوية، هي إحنا والحق سبحانه وتعالى، اختلي بالله 3 دقائق، 2 دقيقة، دقيقة واحدة، 60 ثانية بس، وقل له يا رب مرت سنة لا تليق أن تقدم إليك، ولكن جئتك معتذرا وجئتك مستغفرا، وأنت الذي قلت ولو استغفرني لغفرت له، يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك، يا رب أعني ولا تعن علي، وكرمني بسنة أقدم فيها ما يليق بك وما ترتضيه لنا، ونقبل على الله بصفحة جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان لما هاجر ما هاجر هيك، والسنة الهجرية لما نستذكرها ما بنستذكرها هيك، النبي عانى صلى الله عليه وسلم وذاق الأمرين، ما حدا أوذي في سبيل الله كما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أوذي في نفسه وفي عرضه وفي بناته في زوجاته وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم وفي ربه، ومات أبوه وهو صغير، وماتت أمه، ثم مات عم جده، ثم مات عمه، والنبي بيتجرع كل هاي الآلام وهو راضي محتسب يقدم لله سبحانه وتعالى. الصحابة يا إخوان لما نحكي هجرة، الصحابة قدموا أرواحهم عشان يصل هذا الإرث العظيم إلنا، ويصل هذا الدين إلنا، جعلوا رقابهم مطية لهذا الدين. الدين وصلنا بدماء الصحابة وأرواح الصحابة وأرواح من بعدهم، ما نفرط في هذا الإرث العظيم بهاي السهولة، وما نفرط بالله سبحانه وتعالى اللي أكرمنا وأوجدنا من العدم وأفاض علينا النعم وأكرمنا بلا إله إلا الله، بعد أن أكرمك فيها تكفر فيها، هاي أم المصائب ومعضلة عظيمة. لذلك في الهجرة يجب أن نهاجر، إحنا هذا المعنى رح نحكي عنه في نهاية الحلقة اليوم إن شاء الله، لكن من الضروري بمكان إنه نعرف إنه النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر ما هاجر إلا بعد عناء شديد. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي سيدنا جبريل شو صار معه؟ النبي كان بتأمل، فجاء جبريل فغطه غطة. شو يعني؟ يعني ضم النبي صلى الله عليه وسلم، ضم الأولى الثانية الثالثة، قال حتى بلغ مني الجهد، كنت راح أموت، كنت راح تزهق روحي. فبعدين لما أخذت السيدة خديجة على ورقة بن نوفل قال ليتني أكون فيها جلعا، يعني ليتني أكون فيها شاب قادر، حين يخرجك قومك انصعق النبي عليه الصلاة والسلام، أنا محمد الصادق الأمين، كل مكة بتحبني، كل الأحياء اللي حوالين مكة بتحبني، قومي يخرجني. قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. شوف النبي في أول يوم يعرف إنه رسول، يعرف إنه رح يهاجر من بلاده ويخرج من بلاده، مش اختيارا ولكن اضطرارا. شو الأحوال اللي صارت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ألجأته إلى الهجرة؟ رح نحكيها، لكن بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
7: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع جدا مهم، ألا وهو مرور الأيام والليالي وتعاقبها لازم يورث عند الإنسان معنى أنه اقترب من آخرته. ما في منا أحد مخلد في الأرض، كلنا راح نواجه المولى سبحانه وتعالى ونقف بين يديه. فوالله الغافل اللي بيعرف أنه راح يوقف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى ومع ذلك بيعمل حاله بيتناسى، ومع ذلك بيغفل عمدا وقصدا عن المولى سبحانه وتعالى. للأسف كثير شريحة كبيرة من الناس بتفكر أنه التدين انقطاع عن الحياة، وهذا المعنى يسأل عنه الدعاء اللي فرجوا الناس أنه الدين صعب ولا وغلط وممنوع وحرام، ولكن ديننا أوسع من الحياة اللي بيعيشها المنفلت. والله العظيم أن دين الله والحياة اللي فيها التزام مع الله إنها أوسع وأشرح من الحياة اللي بيعيشها العاصي. ووالله العظيم وأنا أقسم بالله أن اللذة الذي يجدها اللي مع الله سبحانه وتعالى وفي طاعة الله هي أعظم بمراحل من اللذة اللي محصورة في شهوة من الشهوات، ويقبل عليها الإنسان وبيفكر حاله ملك الدنيا في هاي الشهوة اللي أقبل عليها وبيعرف إنها حرام، وبتمضي وبيستمتع فيها لحظات وبتروح وتطوى في سجل سيئاته. يكفي الطائع إنه لما يعرف إنه عمل شيء بينه وبين الله شيء جميل تبقى لذته حتى يلقى الله، ويشكر الله إنه أقبل على طاعة وإنه ما ضيع فرصة. هاي بدها معنى نقبل على الله ونعيش. شو معنى الطاعة؟ النبي كان يقول له أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. الخاشع في صلاته أحسن من أي واحد متلذذ بشهواته، بيعيش معنى جميل، رؤية صالحة. أقول لك بتشوفها، بتشوف فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بتشوف فيها شيء عظيم مبشر، والله أحسن من كل الدنيا وما فيها. ما في شيء مثل العلاقة الطيبة مع الله، ما في شيء مثل الالتزام مع الله، ما في شيء مثل إنك تفهم إنك موجود على هالدنيا للاختبار والابتلاء، ما في شيء مثل إنك تعيش الحياة كما أرادها الله. واللي خلقنا أعلم بما نحتاج إليه، والنفسية هاي ترى من جوا ما تطيق تظلها في الظلمة، تضجر بالآخر. الإنسان ببطل مرتاح، جسده بيتعب، لكن بيعيش حياته وفق مراد الله سبحانه ومنهج الله، وبيلتزم بعبادة الله سبحانه وتعالى. شو تحكي مثلا عن الصلاة؟ طهارة الصلاة، طهارة في أعضائك، طهارة في وجهك، طهارة في إيديك، طهارة في أقدامك، وهي رياضة وهي غذاء للروح. والله زي ما البطن بده أكل، الروح بدها عبادة، بدها اتصال بخالقها، ولا بتتعب. ولا يغرنا المظاهر. اليوم للأسف في مظاهر كثير خداعة على مواقع التواصل. هذا اللي بتشوفه طالع لك على الشاشة مبسوط، والله ما هو بس يسكر الشاشة بينغم وبينهم. قديش قصص الحب اللي شفناها على مواقع التواصل، وقصص الحب اللي بين الممثلين والممثلات، وبعدين بتلاقيه شهر وتطلق. ليش؟ لأنه حب زائف مبني على شهوات، مبني على شهرة ومال وقصص. فخلونا نعيش مع الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله. متى نرجع؟ هاي أعمارنا بتمر، وهاي الشيب أنا بالنسبة لي طلع على لحيتي وطلع على شعري. متى أرجع إلى الله؟ إذا صار عمرنا بالثلاثينات والأربعينات، متى نرجع إلى الله؟ متى؟ لسه الله مكرمنا ومعطينا فرصة. لو يوم بينك وبين الله معك فرصة، لكن إذا اختفى هذا اليوم، والله ما أنا ما بضمن إني أطلع من هالاستوديو اللي أنا فيه. الله يطول أعمارنا جميعا مع الصحة والعافية والكرامة، لكن لا أحد يضمن. طيب متى نرجع إلى الله؟ متى نصطلح مع الله؟ الله ينتظرنا. متى نصطلح مع الله؟ متى نهاجر إلى الله؟ اليوم نتكلم عن ذكرى الهجرة. متى نهاجر إلى الله ونقلع عما نحن فيه وننتقل إلى ما ربنا يريده سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته سرية، وإحنا لما نحكي سرية ونحكي قصص النبي عليه الصلاة والسلام إيش مش سهل. إيش يعني سري؟ سري يعني لو كشفت وأنا واحد وأنا اثنين يتم القضاء علي. فالنبي كان حريص أشد الحرص إنه ما يبلغ ولا يبلغ الدين إلا للشخص الثقة اللي ممكن يصون هذا السر ويحميه حتى يتكاثر. فأعطى هذا السر للسيدة خديجة ولسيدنا علي ولسيدنا أبو بكر، ولا زال هذا السر ينتشر حتى أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة. أول ما جهر النبي بالدعوة وين؟ على جبل الصفا، لما طلع صلى الله عليه وسلم وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. مين اللي صدوا يا أخوان؟ صدوا عمه أبو لهب، أخو أبوه. شوف قمة الأذى. أول إشي بدك تطلع، تخيل تطلع تبشر الناس بشيء، تبشر واحد بشيء تقول له أنا نجحت وجبت 85 معدلي، تخيل. ولا أبوك يقول لك الله لا يوفقك ولا يوفق هيك معدل، شو بدي يصير بحالتك أنت؟ بدك تتضايق، وإنت كنت بدك النجاح بس وجبت له 85، بعد هيك ما عجبه أبوك وبهدلك، وأمك أعرضت عنك، وإخوانك قالوا لك أنت ونجاحك كبه بالزبالة لو أنك رسبت أحسن لك. شو نفسية الناجح بدها تصير؟ لتتحطم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أقاربه ودعا عشائره صلى الله عليه وسلم، ولما بلغهم أول من جاء التكذيب من عمه أبو لهب. وبتعرفوا عمه أبو لهب كان له قيمة في مكة وقيمة في قريش، لأنه كان من أصحاب الأموال، أغنى رجل تقريبا في قريش أبو لهب، وكان له مكانة لأنه أبوه عبد المطلب وكان من أشراف قريش ومن أحسنهم شكلا وحسبا ونسبا فأول ما صده عمه أبو لهب. تخيل، حتى سيدتنا صفية اللي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام تأذت وأمسكت بيد أخيها، أمسكت بيد أبو لهب، قالت له ويحك ويحك، يعني هيك بتحكي لمحمد؟ إنما هو ابن أخيك، يعني هذا ابن أخوك، كيف لو واحد غريب؟ وإضافة على ذلك وبخته وقالت له ألم تسمع، لا زالت أو لا زال أهل الكتاب يقولون يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، ومع هيك بتواجه بهذا الشيء. ولا زال أبو لهب يلحق ورا النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما تيجي القبائل والتجار والقوافل على مكة النبي يروح يخاطبهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدلهم على الله. ورا مين؟ عمه أبو لهب يرمي على الحجارة ويقولهم ساحر مجنون كذاب. يقولوا مين هذا الأول اللي بيحكي يقولوا لا إله إلا الله؟ يقولوا هذا محمد شاب من مكة مدعي النبوة. طب مين اللي وراه؟ عمه. شو يقولوا الناس؟ عمه أدرفي. شوف كيف الأذى اللي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، تعرض للأذى في بناته لما طلقوا بناته أبناء أبو لهب، اتعرض للأذى في أصحابه صلى الله عليه وسلم. سيدنا خباب بن الأرت يحرق ظهره، سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا صهيب، سيدنا خباب، كل صحابي من صحابة رسول الله في مكة تعرض للأذى في شكل من الأشكال. حتى الأغنياء منهم، سيدنا أبو بكر يوم من الأيام ضرب حتى تورم وجهه فما عرف أين أنفه، تخيل، من شدة ما نال من الضرب. سيدنا عمر حتى أوذي في سبيل الله، لما طلع على مكة هجم عليه عدد كبير من كفار قريش وآذوه. راح نتكلم هذا إن شاء الله في السيرة بشكل موسع أكبر لما نتكلم في حلقة السيرة. وسيدنا صلى الله عليه وسلم أوذي في الله أذى شديدا. بعدين يقاطع النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب 3 سنوات، لا يجدون شيئا يأكلونه سوى أوراق الشجر. تخيل يصل بك الحال حتى تأكل أوراق الشجر. النبي عليه الصلاة والسلام بيشعر بأسى كبير لأنه أصحابه لا يجدون ما يأكلون. ليش؟ ضريبة إنهم اتبعوا هذا النبي، ضريبة إنهم آمنوا بالله، أكلوا أوراق الشجر. فكانوا يخرجون، أجلكم الله، كما تخرج الشاة. كيف الشاة أجلكم الله تخرج من بطنها؟ كانوا يخرجون كما تخرج الشاة لأنهم يأكلون كما تأكل الشاة، بيأكل أوراق الشجر. السيدة خديجة تنفق كل مالها، أغنياء مكة السيدة خديجة كانت كل مالها أنفقته في سبيل الله حتى صارت أفقر أهل مكة. بعد 3 سنوات بينتهي الحصار، النبي عليه الصلاة والسلام يوقع في حزن شديد، في عام 1 يموت أعتى المدافعين عنه، عنه عمه أبو طالب، وتموت زوجته السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش حالة عظيمة من الحزن. السيدة خديجة طالعة وبتدور على النبي عليه الصلاة والسلام ومجهزيت له أكل، وكانت في يعني وضع صحي شديد، تعبانة، ولكن مع هيك اتحاملت على نفسها وخرجت من بيتها تبحث عن النبي حتى تعطي الطعام. فوجدت النبي اليوم عند مكان في مكة بنسميه جبل عمر، كان النبي قد تنزل عليه جبريل بكلمه. فلما جاءت السيدة خديجة، سيدنا جبريل يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام من الله بشرى للسيدة خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. والسيدة خديجة من تعبها بتحتضن النبي عليه الصلاة والسلام، مش قادرة توقف. ثم تفيض روحها إلى بارها. ما كان أحد يحب السيدة خديجة كما أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي اللي وقفت معه وواست بنفسها ومالها وآزرته وأنفقت كل مالها في الدعوة من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وحرصا على النبي وعشان النبي ما يحتاج حدا. فاضت روحها إلى بارها وهي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي حزن حزنا شديدا على فراق خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والناس تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا، يا محمد كل، يقولهم أبعد خديجة؟ يجد من ضحكوي بس مو يطلعون الحالة اللي فيها، يقولهم أبعد خديجة؟ يا رسول الله شو رأيك إن زوجك؟ يقولهم أبعد خديجة؟ ويتأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثر شديد على فراق السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد هيك النبي عليه الصلاة والسلام بيروح للطائف وبيتعرض هناك لأذى شديد. رحلته للطائف نتكلم عنها إن شاء الله لكن بعد الفاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: عن شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: ملأان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين. وتتكالب الأحزان على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بموت عمه أبو طالب، ويسمى ذلك العام عام الحزن لشدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق أعز اثنين الآن كانوا في حياته، من يدافع عنه ويصد عنه عمه أبو طالب، ومن كانت تواسيه وقريبة من روحه وحبيبة لقلبه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وبيزداد أذى قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أذى ما كان يؤذاه في حال حياة عمه أبو طالب، فيقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من مكة إلى الطائف يدعو أهلها، لعل أهل الطائف يكونوا أحسن حال من مكة، لأن أهل مكة الآن خلص صدود كامل عن الدين، من يدخل في الدين يؤذى في الله. فبيخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه سيدنا زيد اللي كان هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام بالتبني، فيصل إلى الطائف ويعرض النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الإسلام فيكفروا به. واحد بيقول للنبي تصور أشرف رجل في الوجود، أفضل مخلوق خلقه الله سيدنا محمد، بيقول له أما وجد الله غيرك ليرسله؟ واحد بيقول أنا كذا كذا إن كان الله أرسلك، ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمره أولادهم وغلمانهم وسفهائهم إنهم يلحقوا النبي بالحجارة ويرموا عليه حجارة حتى يخرجوا من الطائف. من الذي يؤذى يا إخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بيستحي منا اليوم لما يسمع مثل هذا الشيء بيقول لك أنا مقصر، معناته النبي تعرض لكل هذا عشاني وأنا مش ملتفت لهذا الدين وأنا منكر لسنته ومضيع لفرضه الذي جاء به، حتى يدمى رأس النبي وقدم النبي ينزل منها دم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي، وسيدنا زيد رضي الله عنه بيحاول يتلقى عن النبي اللي بيقدر يتلقى حتى يثقله التعب عليه الصلاة والسلام، ويستند إلى جدار بستان. ولما نحكي النبي راح للطائف ورجع، هذا مش معناته مسيرة يوم ولا يومين ولا ثلاث، الطائف بعيدة عن مكة، فيستند النبي عليه الصلاة والسلام على جدار وقد أنهكه التعب، وبيجي مين؟ ملك الجبال، وبيقول له يا رسول الله أؤمرني بس أنت وأشر علي، أطبق عليهم الأخشبين الجبلين هذول، احكي لي وأنا بطبق الجبلين عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي قلبه مفطور على الرحمة قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وبيتوجه النبي إلى ربه بالدعاء المشهور، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي صلح له أمر الدنيا والآخرة وأضاءت له السماوات والأرض، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام في هاي الحال من الحزن الشديد

0: أبدأ تأتي البشارات. فبيجي واحد مسيحي اسمه عداس، هذا كان خادم لصاحب البستان اللي النبي اتكأ عليه. لما أصحاب البستان شافوا رجل هيك وضعه يعني مبين أنه فيه إشكالية وفيه تعب وكذا، قالوا لعداس روح وأكرم هذا الرجل، هذا ضيف أكرمه. فعداس جاء بقطف عنب وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، فسلم عداس وسلم عليه النبي وقدم عداس العنب للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رفع النبي العنب قال بسم الله، فعداس استغرب قال له أهل هاي البلاد ما بيقولوا بسم الله؟ فالنبي يقول له من أنت؟ قال له أنا عداس. قال له من وين أنت؟ قال له من نينوى. قال له بلد النبي صالح. قال أو تعرفه؟ قال نعم، فذلك نبي وأنا نبي. فأقبل عداس على النبي عليه الصلاة والسلام يقبل قدمه ويده صلى الله عليه وسلم. وشوي النبي بفرج عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة، وتحصل أعظم حادثة نستذكرها حتى اليوم، حادثة الإسراء والمعراج، حتى تبين للنبي عظيم قدره. ويا رسول الله، إذا استنكر لك أهل الأرض فإن أهل السماوات يعلمون قدرك، فقاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وسلم. وبعد هيك بتصير بيعة العقبة الأولى ويؤمن بالمدينة وناس، بعدين بيعة العقبة الثانية والنبي يتجهز للهجرة، لأنه الآن ما في بلاد تستحمل النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته إلا أهل المدينة، بارك الله فيهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فالنبي له أرض خصبة الآن يدعو إلى الله، فانتقل أصحابه إلى المدينة سرا أو جهرا، بعضهم سرا واستخفاء بالليل وبعضهم جهرا مثل سيدنا عمر بن الخطاب. ولا زال سيدنا أبو بكر بيستأذن النبي، يا رسول الله بدي أهاجر. النبي بيقول له استنى أصبر لعل الله أن يكتب لك إشي. وبالفعل في يوم من الأيام سيدنا أبو بكر تأتيه البشارة من رسول الله، لما جاء جبريل وقت الظهيرة قال له يا محمد استعد للخروج والهجرة. فسيدنا محمد مباشرة ذهب إيش لسيدنا أبو بكر لبيته، فدق الباب قالوا مين؟ قالوا محمد. فأبو بكر استغرب قال إنه يعني في هذا الوقت ما بيجيني إلا في إشي ضروري، فقال له قد أذن لنا بالهجرة. وبالفعل يستعد سيدنا أبو بكر بعد أن بكى بكاء شديدا من شدة الفرح. أنا والنبي طالعين طشة، طالعين هجرة مع بعض، نروح مغامرة، مين مثل سيدنا أبو بكر؟ ويبات سيدنا علي رضي الله عنه في فراش النبي يؤدي الأمانات، وينطلق النبي في اتجاه معاكس للمدينة حتى يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. وبيمروا على الغار اللي بنعرف قصته وإن شاء الله راح نحكي عنها باستفاضة كبيرة. وينطلق النبي عليه الصلاة والسلام من الغار ويلاقيه سراقة بن مالك، ويعد النبي بسواري كسرى على أن يعمي عنهم الأخبار، ما يحكي إنه شاف محمد وأصحابه. وبمر النبي على أم معبد، إن شاء الله هاي كل القصص راح نمر عليها وإحنا بنحكي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي يقف على جبل من جبال المطلة على مكة في طريق مش هو راح باتجاه معاكس الآن لف ورجع، وبتفرج على مكة بيقولها والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. النبي لسه متعلق في وطنه وبلده اللي انولد فيه وعاش فيه مع كثر ما لاقى وشدة ما وجد من الصدود عن سبيل الله ومن الإيذاء في سبيل الله. وربنا سبحانه وتعالى يسري عن قلب نبيه، بعد بشوي بيصل النبي لمنطقة الجحفة والنبي بيتألم كيف انه يخرج من مكة، انا اخرج من مكة؟ فتنزل آيات على النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني رح يرجعك لمكة. يصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكان من أوائل الأعمال اللي عملها إنه آخى بين المهاجرين والأنصار. الهجرة يا أخوان مش قصة للذكرى، القصة الهجرة فيها دروس وعبر، ولعلنا إن شاء الله نأتي على بعض منها في حلقات قادمة. لكن نفهم اليوم في ناس تضطهد في دينها في الزمان هذا، وناس أخرجت من ديارها، وناس أوذت أوذيت في سبيل الله وتعرضت لكل أنواع البلاء. اتفرجوا على أهلنا في غزة يذوقون كل أصناف الموت، كل أصناف الجوع والعطش والملوثات في البيئة. ما في شيء ضرر اليوم ولا نوع من أنواع الأذى اليوم إلا يجده أهل غزة، وهم الآن في مقام المهاجرين زي ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. مين الأنصار؟ الأنصار هم أمة الإسلام، 2 مليار مسلم هم أمة الإسلام، هم المطلوب منهم يناصره المهاجرين كما ناصرهم الأنصار في المدينة المنورة، فهم يقومون مقام الأنصار. إحنا شو مطلوب منا اليوم؟ واجب على كل واحد منا يهاجر. الهجرة اللي مش معناها انتقال من مكان إلى آخر، لا، النبي بيقول لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة ما في هجرة من مكان إلى مكان، ولكن جهاد ونية. طب كيف أهاجر يا رسول الله؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اليوم في ذكرى الهجرة النبوية، اجزم واحرص على أن تهاجر من كل عمل الله ما بيرتضيه إلى كل عمل الله يحبه ويرتضيه. قل له: يا رب أنت ما بتحب هذا العمل، وأنا لأجلك وخالصا لوجهك سأهاجر هاي المعصية اللي أنت ما بتحبها إلى هذا المكان اللي أنت بتحبه. الله يوفقنا وإياكم لهجرة يحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله، من كل ذنب ومعصية إلى كل طاعة وخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك. وزير الخارجية ووفد وزاري في دمشق لتعزيز التعاون الأردني السوري. مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز يقول إن طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية بموجب مسودة مذكرة التفاهم مع واشنطن. مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز يقول إن بموجب مسودة مذكرة التفاهم توافق واشنطن على عدم فرض عقوبات جديدة على طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عيني.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك. وزير الخارجية ووفد وزاري في دمشق لتعزيز التعاون الأردني السوري. مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز يقول إن طهران وافقت على أنها لن تنتج أو تمتلك أسلحة نووية بموجب مسودة مذكرة التفاهم مع واشنطن. مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز يقول إن بموجب مسودة مذكرة التفاهم توافق واشنطن على عدم فرض عقوبات جديدة على طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك. بخريف

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر.
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
7: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
6: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
7: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شو

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: من أرض

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخير.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: هي يا أردني
3: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق. الدفاع المدني اللبناني يعلن استشهاد 3 أشخاص بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية قبل وقت قصير من شن الغارة على بيروت. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. كبير مفاوضي إيران يقول للولايات المتحدة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت إنه إذا لم تستطيعوا الوفاء بالتزاماتكم فمن المستحيل الحديث عن مواصلة المسار. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 73,000 منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس والله حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزار.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والحلوة، ويا الله يوم الأحد ما أزنخوا. يعني اسمعوا يعني من أولها، انت من أولها يا الله يا رب، وهو مخلصها اليوم يا رب. أنا مش عارف يا زلمة، نعسان وتعبان، ومبارح نمت من نص مباراة المغرب يم على الشوط الثاني، بعد الشوط الثاني يمكن بربع ساعة صحيت لقيت أصلا التلفزيون معلق والدنيا معلقة، وفتت هيك طلعت على النتيجة قلت 1-1 على يعني الأداء الفخم صراحة اللي قدموه المنتخب المغربي الشقيق، يعني بلقائهم مع واحد من أبطال العالم وأكثر فريق حائز على كأس العالم وحامل للقب كأس العالم أكيد الفريق البرازيلي، ويعد واحد من يعني أهم الأفرقة في العالم، واللي ما عمره غاب عن أي مونديال. إنك تلعب أمام البرازيل بهاي الطريقة الفخمة وبالطريقة المبهرة والرائعة، هذا إشي رائع، واليوم أنت تستحق أن تكون رابع على العالم على هيك أداء صراحة. إشي كثير حلو اللي كان المغرب لعبوا، يعني طريقة لعب جدا حلوة، تحولاتهم رهيبة، اللي تابع المباراة الشوط الأول خلال المباراة يعني ما شاء الله عليهم سيطروا وقدروا أنهم يسجلوا هدف بانفرادية، ومن ثم فينيسيوس عدل النتيجة بعد يعني عدة دقائق لا تظل النتيجة لنهاية المباراة 1-1. فمن حي المنتخب المغرب الشقيق على هيك أداء فخم ومرتب، ومنقول يا رب نشوف النشامة زي ما منحب نشوفهم، وإن شاء الله رب العالمين منقدم أمام النمسا مباراة أيضا قتالية. شوف ترى اليوم اللي بيميز العرب كلياتهم اللي نزلوا في عندهم عن جد روح قتالية، حبا بيعني الشعار، حبا بوطنهم، حبا بأحلام شعوبهم، اللي قبل 10 سنين ولا 15 سنة كان مجرد انك تحكي نطلع على كأس العالم كان اشي ضحك وكانت مجرد نكتة، لكن اليوم هاي النكتة عم تتحول لحقيقة، واليوم على لعب المغرب اللي شفناه مبارح المغرب ممكن يكون واحد عن جد من المرشحين بقوة لا ينافسوا على لقب كأس العالم. فألف مبروك لهم، تحياتنا للمنتخب المغرب الشقيق، وإن شاء الله يا رب نشوف من باقي المنتخبات العربية ومنهم منتخبنا العزيز عقلوبنا ونجومنا أداء يفرحنا زي ما أداء المغرب فرحنا، على الرغم من أيضا أنه قطر يعني مباراتها كانت مباراة متعبة جدا، هلكوهم حرفيا سويسرا هلكوهم للقطرية، ويخلف على أبو الندى حارس قطر، يعني هذا مفروض يأخذ أفضل حارس في كأس العالم من هسه على قد ما يعني صد فرص للمنتخب السويسري زي ما نقولها بلغتنا العامية في الهبل، فرص صد. الدفاع أدى دوره، الهجوم ما كان فيها الفاعلية العالية، لكن بالنهاية قدروا أنهم يحصلوا على 3 نقاط ثمينات وتعادل ثمين بين يعني المنتخب القطري الشقيق وأيضا المنتخب السويسري، وكذلك تعادل مع المنتخب البرازيلي بالنسبة لمنتخب المغرب. إن شاء الله باقي منتخباتنا العربية ومن ضمنهم النشامة يقدموا أداء ونشوف هاي الروح القتالية، وزي ما متعودين دائما عن النشامة إنه في عندهم روح قتالية بتخليهم يقاتلوا لآخر نفس، واثقين فيهم إن شاء الله بمباراة إن شاء الله بتبيض الوجه أمام جماهير العالم أجمع وأمام الجمهور الأردني.

0: ما تنسوا أن برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بي واي دي وأنيسان وإنفينيتي بالأردن. الله
1: وإحنا السند والفخر لو كشر زماننا.
0: العد التنازلي عم نحكي عن يومين يفصلونا عن مباراة منتخبنا الوطني مع يعني منتخب النمسا، يومين ولا ثلاث أيام؟ أربعة إحنا، قول اليوم خلص خلص، يا الله ثلاث أيام سيدي، قول يا رب.

واتساب 0784631، وتحياتنا لمخرجنا الفخم مخرج برنامجنا ضياء الربابعة أبو الربابعة، الله يعطيك ألف عافية. ومن الإخراج التلفزيوني معنا أيضا هلا أخي أيضا الحبيب أحمد الحواري، تحياتنا لكم. أسامة الجيتاوي، بدأنا معاكم برنامج روحت لكل اللي بسمعونا بالسيارات ببيوتهم بكل مكان، ومع تغطية أجواء كأس العالم، وكل العالم يتحدث عن كأس العالم، ويتحدث أيضا عن يعني تعادلين ثمينين أحرزهم المنتخب القطري والمنتخب المغربي، واللي كان متميز وحاضر بقوة وأفرض شخصيته على المنتخب البرازيلي.

عندنا المباريات اللي خلصت البرازيل 1-1 هايتي واسكتلندا. اسكتلندا فازت على هايتي 1-0. خسارة مفاجئة للمنتخب التركي بنتيجة 2-0 لصالح المنتخب الأسترالي. أما اليوم بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية الساعة يعني 8 مساء راح يكون في مباراة بين ألمانيا وكوارسو، وأيضا على 11 مساء راح يكون في مباراة بين هولندا واليابان. أنا أتوقع هولندا واليابان راح تكون ممتعة جدا، راح نشوف الكمبيوترات يعني اليابانية أمام الطواحين الهولندية، مين راح يطحن الثاني؟ طاحوني حتطحن الكمبيوتر. أنا جدا بستمتع بلعب اليابان، اللعب المنظم اللي بتحس عن جد واحد ماسك إيد وقاعد بوجه الكرة وبيخليهم يباصوا. أنا كيف بالخطط تبعتهم والتكتيك اللي بحطوه، هم اليابانيين يعني ملوك الخطط وملوك التكتيك والسرعة يعني هدول هم والصينيين مخهم بفكر غير عن مخ البشرية كامل. كيف مش قادرين ياخذوا كأس العالم؟ أنا ما بعرف، المفروض يكون عندهم أنجح الخطط في العالم ولعيبة، وانت بتطلع عليهم يا زلمة بتموت على لعبهم، قد ما هو جد استمتاع، بتحس في واحد برسم لك بس يعني أو بنفذ لك الخطة المرسومة على البورد، هذا بنفذ لك إياها بالسانتي. واليوم شفنا برضو كمان اللي أنقذ يعني منتخب قطر غير حارس مرماهم للي حضروا المباراة، تماسك دفاعهم وتماسكهم لآخر لحظة أمام سويسرا وإصرارهم على خلق الفرص، لبالنهاية قدروا مع أنهم فقدوا السيطرة تماما على المباراة خصوصا بالشوط الثاني يعني قدروا أنهم يسجلوا جول برأسية. فيعني هذا اللي بالملعب يا رب.

0: واتساب، واليوم وصلني وهي مبعوث من 3-4 على يعني الواتساب وبسأله شو هاي. الأمن العام طلع بيان بشأن فيديو مشاجرة، هاي المشاجرة كانت موجودة بشفا منطقة شفا بدران، أعلن أنه هاي المشاجرة بين ناس أقرباء أو أنسباء، وتم ضبط كافة يعني أطراف المشاجرة ويعني بدء التحقيق معاهم. فكل هاي الفيديوهات يعني هذا الفيديو تم التعامل معه، كل الأشخاص اللي كانوا موجودين بالفيديو حرفيا تم القبض عليهم وتم التصرف معهم. فهذا الفيديو صار قديم يعني المفروض من 4-5 أيام منتشر الفيديو، بس يمكن على الواتساب قاعد بنتشر بطريقة كثير كبيرة. خلينا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع على رفع أذان العصر ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: ملآن بلا عص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا الاعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره. تحياتنا لكل اللي عم بيشوفونا على الموبايل ابلكيشن الخاص باذاعتنا، واللي بيشوفونا برضو كمان على ريسيفراتهم على باقات، يعني العديد من الباقات اللي بتقدروا تلاقوا عليها عين اف ام موجوده. فالله يسعد مساءكم جميعا، يا اهلا ويا مرحبا.

0: وبعث لنا.
1: وجيه الله يسعد لي مساء ومساء جميع المستمعين. والله انت قلت كلمة مفيدة، عد التنازلي.
0: خلاص
1: يا اخوي منتخبنا قوي
0: الحمد
1: وانا
0: لله.
1: بالنسبة لي هيني بحكي لك اياها قدام الكل،
0: يا رب يفاجئنا وينزل
1: المنتخب
0: بمستوى قوي.
1: كنا طالبين منه يتقدم في مستوى في العالم، الحمد لله تقدم. طالبين منه يجيب بطولات، الحمد لله وصل كاس العالم، طلبنا منه يصل كاس العالم وصل. فاحنا ما بدناش نكون برضو كمان يعني جيب كاس العالم، طب جيب لي الكاس، لا ما جبتش
0: لا
1: الكاس،
0: لا احنا
1: بنطلع، لا معناته المنتخب كذا كذا.
0: شوف انا بالنسبه لي يعني اذا طموحي اكبر، اكبر طموح عندي انه نطلع من المجموعه ونتاهل، نتاهل افضل اثنين، نتأهل أفضل على الثوالث. هذا الإشي اللي زادوه أصلا يعني ممكن تمام. أما إحنا يعني كأس العالم خلينا نشوف. إحنا اسمع شوف، اليوم كأس العالم ما بيعترف بمنتخبات قد ما بيعترف قدي أنت بتقاتل بنفس المباراة. اليوم ما في مباراة بتقدر تتوقع نتيجتها بكأس العالم. يعني أنت كنت تتوقع أنه مثلا المغرب ماشي الرابع العالم وقوي وإلى آخره، كنت تتوقع أول ربع ساعة أو 20 دقيقة المغرب يسيطر على المباراة ويسجل هدف انفرادي؟ مستحيل. يعني الخرق اللي صار للبرازيلية يعني هم نفسهم انهبلوا وظلوا يحاولوا والدفاع يعني الكل ملتزم بمراكزه، الكل عم بعطي من قلبه، الكل عنده قتال. هاي الروح القتالية إذا نزل فيها منتخب النشامة زي ما شفنا مع قطر ومع المغرب بالتحديد، يعني إن شاء الله أنه بنقدر على الأقل ناخد أول 3 نقاط في المجموعة، ويعني يكون في عنا يا رب جوال وتهديف ومباراة تبسطنا جميعا، وما نكون على الساعة 7 الصبح مستناها ويعني تكون الأمور مش بزيادة. يا رب احنا بنتمنى وبنشوف وبنقولهم اعملوا اللي عليكم، طالما احنا كشعب شايفينكم عاملين اللي عليكم ونازلين بروح قتالية ونازلين للشعار وللوطن وللجماهير لكل الناس اللي يعني بتستنى انه نفرح وتستنى انه يعني نشوف لعب كثير حلو. اكثر من هيك مش مطلوب، زي ما حكى السلامي انزلوا يا شباب استمتعوا، حلو اعملوا لعب حلو وروحوا شو ما كانت النتيجة تكون، بس انزلوا استمتعوا كونوا قد حالكم ولا تخافوا لا تهابوا. اليوم الشخصية اللي ظهر فيها المنتخب المغربي امام المنتخب البرازيلي شخصية قوية، فرضها عليه باول 20 او 25 دقيقة من المباراة وسيطر باجزاء كثير من المباراة على يعني اللعب، من تحويلات عكسية لضغط عكسي لك يعني كثير شغلات مبدعين فيها فريق المغرب. وهذا مشروع ترى بلش زي المشروع الأردني، بلش بحلم كنا نضحك عليه وننكت عليه، هاي أردن كأس عالم يا زلم، هاينا بنستنى ضايل كمان 2 3 مباراتنا، مين كان يصدق هذا الإشي؟ هون النقطة اللي أنا بحكي فيها.

0: اليوم فاليوم انت يعني بالضبط انك تطلع على المشروع المنتخب كمشروع اردني. اليوم انت حققت انجازات جدا رائعه ببطوله اسيا، يعني انت بطل غير متوج بسبب الظلم التحكيمي للاسف اللي لكل العالم شهد عليه. ابطال العرب وصلت للنهائي ايضا ونافست وما قدرنا انه يعني نتغلب على المغرب وتغلبوا علينا واخذوا كاس العرب، وصيف العرب، وصيف اسيا، ويعني اول مشاركه له بكاس العالم. فاليوم اذا في عندك انت امامك مشروع اسمه المنتخب الوطني الأردني، هذا المشروع عم بتطور، هذا المشروع عم بيروح بأماكن كنا عن جد نحلم فيها. اليوم مهما كانت النتيجة بدنا نعرف انه احنا وين كنا زمان وين الان صرنا، ونحاول نبني على هذا النجاح ونبني على اول مشاركة بكأس العالم، ونحلم نشارك مرتين وثلاثة واربعة، ونحلم ونركز بآسيا بعد كأس العالم ان شاء الله، وبعد ما نحقق كمان نتائج لطيفة بكأس العالم. لكن اليوم المطلوب زي ما حكيت انا وزي ما حكى السلامي، مش يعني ما هو الاستمتاع. اليوم احنا نازلين نستمتع على ارضية الملعب، نازلين نعطي فرصة للاعبتنا بانه ينحطوا تحت الانظار بما يخص مواضيع او موضوع الاحترافات. وبتعرفوا كأس العالم هو يعني سوق لشراء اللاعبين، في لاعبين انت عمرك ما سمعت فيهم بتألقوا بكأس العالم وبصيروا يعني بنوادي كثير كبيرة. نتمنى لكل يعني نجوم منتخبنا بأنهم يتألقوا بأنهم يقدموا يعني إشي جد عليه العين. موسى التعمري تم اختياره من يعني أهم الناس اللي ممكن أنهم يكونوا لهم دور بالتسجيل والتهديف يعني خلال بطولة كأس العالم مع نجوم العالم، ويعني جمعته بمجلة وورد سوكر. هاي طبعا يعني المجلة مجلة عتيقة جدا ولسه بتنطبع منها نسخة ورقية. أنا هاي الشغلات لأني كنت واعي، أنا بلشت أوعى كأس العالم من 98، ففي عندك المجلة اللي بتجمع فيها أنت الاستكرات وكذا، لكن هاي إذا بدك تجمعها كاملة هاي بيصدروها الفيفا بالتعاون مع شركة نسيت شو اسم الشركة، لكن آخر سنة راح يكون في إصدار لمجلة كأس العالم اللي هو هذا السنة أو هاي السنة، عشان تعبيها كلها بكل النجوم هاي المجلة بدك تقريبا تقريبا مع حق المجلة 2000 دولار، يعني 1500 دينار. في ناس مهووسين عادي معهم مصاري بروح يشتري استيكرات وصار لهم مجتمع ويبدلوا استيكرات مع بعض. أنا والله في عندي شوي من المنتخب النيجيري، بلاقي واحد مثلا إقباري نيجيري، عندي شوي من المنتخب الأردني باخذ من عنده، منبدل أنا وياه أشياء هو بده إياها مش عنده والعكس صحيح، فإلها مجتمع كامل هذا الإشي. وفي مجلة ثانية اللي حكيت عنها اسمها وولد سكر، اللي هي طبعا يعني خلينا نحكي مجلة بتحكي عن توقعات وعن أخبار، ومجلة موجودة يمكن من الثمانينات بتنزل لغاية هذه اللحظة وإلها ناس مهتمين. بقرأ عنها مبارح بأنها بتوصل على الأردن لكن بتوصل أيضا بأعداد محدودة جدا ومش متوفرة دائما. فيعني هاي في أشياء يعني ريليتد لكأس العالم، دائما الناس برا بيحبوا أنهم يعيشوا أجواء كأس العالم سواء بأنهم يشتروا هاي المجلة أو يشتروا المجلة اللي بيجمعوا فيها استيكرات واللي بتوصل تكلفتها تقريبا 1500-1600 دينار أردني. فيعني إحنا إلا نحضر ونستمتع يا عمي، أمورنا 100%. كمل أبو الصواف شو
1: صريح ونبلش ببعض. لا والله اللي وصلوا الشباب والله كنا نحلم في حلم أنه نصلوا، فأنا من عندك ومن منبرك بحكي للنشامة الله ييسر الأمور، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النتائج زي ما أنا متوقع أو مش متوقع متخيل راح تفاجئ الكل للإيجاب لمصالح منتخبنا. وهيني بحكي لك، أول مباراة أتوقع تعادل 1-1، حنخسر مع الأرجنتين وحنسلخ الجزائر ونطلع احنا معهم ثاني.
0: انا بتمنى
1: باذن الله
0: يا رب يزبط هذا السيناريو، هذا السيناريو اللي الكثير من الاردنيين يعني بتمنوه وبيحكوا فيه، بتمنوا انه يعني يتحقق. ان شاء الله يتحقق، وان شاء الله يا سيدي ضد النمسا بنقدر انه برضو كمان نحقق نتيجة ونفوز، والفوز مش صعب على منتخبنا. يعني شفتوا كوريا اللي كنا نلعب معاهم، اللي مرتين لعبنا معاهم فزنا عليهم، لعبوا مع اي فريق نسيت، قدموا أداء بيخوف يا زلمة، بيخوف الأداء اللي قدموه. ولا المنتخب الأمريكي يا حبيبي، المنتخب الأمريكي شو هذا، هذول عن جد لعيبة، فيهم لعيبة لعيبة المنتخب الأمريكي يا أخوان. يعني مش إنه والله بس أنا جاي يعني أستضيف البطولة وعندي منتخب، لأني أنا أصلا بأمريكا مش مهتم بالكرة القدم، مهتم بكرة قدم أمريكية، عندهم ثقافة هم بيحكوا سوكر لل صح سوكر بيحكوا سوكر للفوتبول للعبة القدم، وبيحكوا فوتبول لرياضتهم اللي هي رياضة كرة القدم الأمريكية، فعندهم هم هيك التسميات. ولكن اليوم في اهتمام كثير كبير من شريحة كثير كبيرة بالمجتمع الأمريكي بالمنتخب الأمريكي اللي قدم برضو كمان أداء كثير خرافي.

يعني اليوم لما نيجي نطلع يا جماعة على المستوى اللي وصل له منتخب المغرب والأداء الأداء أمام المنتخب البرازيلي, ويعني الضغط بأول 20 دقيقة ومن ثم إحراز هدف بإنفرادية, هذا الإشي يعني بدل على عن جد تعب على هذا المشروع, مشروع المنتخب المغربي اللي يعني ممكن أشبهه نوعا ما بمشروع المنتخب الأردني اللي بلش ينافس وينافس على مستوى آسيا وعلى مستوى العرب وعلى مستوى فرق كبيرة في العالم. فاليوم هذا المشروع قاعد سنين طويلة, لقدرنا اليوم نقول بأنه المغرب يعني على هذا الأداء وهذا الأداء أمام البرازيل ممكن يكون من المرشحين مرة ثانية بأنه ينافس على لقب كأس العالم بعد ما كان بالنسخة اللي قبلها موجود الرابع على العالم ترتيبا وأدى أداء بطولي خلال كأس العالم 2022. بالنسبة لمنتخبنا اليوم احنا يعني لساتنا بالبداية, حطينا أول إجر وأول خطوة نحو العالمية إن شاء الله والإنجازات, لكن اليوم كما قال السلامي احنا طالعين نستمتع نلعب نقدم ما عندنا. وأنا بزيد من عندي بأنه اليوم أنا المنتخبات العربية بالتحديد اللي شفتها لعبت بروح قتالية عالية جدا جدا زي منتخب المغرب. اليوم المغرب عنده روح قتالية عالية جدا, التزام بالمراكز عالية جدا, يعني عنده لعيبة ما شاء الله عليهم أغلبهم محترفين بأكبر 5 دوريات في العالم. فاليوم أنت واصل لمشروع تقدر تقول أنا بدي أفوت أنافس في كأس العالم. اليوم إحنا حطينا خطوة, بدنا أداء حلو, بدنا نشوف هاي القتالية من النشامة, وإن شاء الله بتكون موجودة بالملعب وبنشوف النشامة عم بيحرزوا نتائج تكون لطيفة وكويسة. واستمتعوا يا شباب ولعبوا بكل روح قتالية وإحنا معاكم, شو ما كانت النتيجة بكفي إنكم وصلتونا لهون وفرحتونا, خلوتونا عن جد ندخل بالأجواء لما نشوف علم بلدنا ونشوف منتخبنا وشبابنا وأصدقائنا اللي كان عندهم حلم صغير بالطفولة واليوم هذا الحلم عم بتحقق بكأس العالم 2026.

واليوم يعني واليوم انت كمان شوف اليوم التدرج اخذوا كأس العالم للشباب, والمدرب الان اللي قاد منتخب الشباب المغربي لكأس العالم هو اللي بقود حاليا المنتخب المغربي. التدرج اللاعبين المحترفين الاحتراف الخطط, يعني الكرة المغربية طول حياتها متطورة لكن آخر فترة حرفيا عم تتطور بطريقة جدا رهيبة. نتمنى انه هذا التطور كمان اليوم يا جماعة الفكرة. وكنت بسمع برنامج

منتخب والتطور ما بنتهي لما ينتهي كأس العالم، لأنه لسه منصير عطشانين أكثر للإنجازات وعطشانين أكثر للبطولات وعطشانين أكثر ليكون في يعني تطور في المنتخب أكثر من هيك، ونوصل لأماكن يعني بعيدة وكنا نحلم فيها زي ما كنا نحلم قبل 5 و6 سنين وأكثر من هيك كمان من زمان، من السبعينات بنحلم نطلع كأس العالم، وقدرنا أنه نعملها ب 2026 بعد يعني جهود كثير كبيرة وبعد نسخة من منتخب النشامة. حرفيا هاي النسخة أنا برأيي من أفضل النسخ أو أفضل نسخة مرت بتاريخ الكرة في المملكة الأردنية الهاشمية. فإن شاء الله بعد كأس العالم يكمل هذا المشروع، وعودة أيضا مراكز الأمير علي للواعدين هذا شيء مهم جدا، واللي تم اكتشاف فيها العديد من المواهب منهم يزن عمات وعلي علوان بهاي الـ الـ الـ الأكاديميات الرائعة جدا. فإن شاء الله بيكمل هذا المشروع ومشروع المنتخب ونضلنا وراه ونشوف دائما إنجازات وتطور يا رب.

والله يا ابو جتاوي انا كل تفكيري عن الناس اللي راح تصحى الفجر عشان المباراه يعني وما كانت تصحى عشان صلاه الفجر, يعني شو راح يكون شعورهم وقتها. تحياتنا لك حبيب القلب, يعطيك الف عافيه وان شاء الله تكون امورك 100%. اليوم بقول لك يعني لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. شوف مساله التقرب من الله سبحانه وتعالى او الالتزام بالصلوات او الى اخره, هاي في بينه بين كل انسان ورب العالمين قصة عودة لرب العالمين وكذا. الناس بتخطأ والناس ممكن فعلا زي ما انت حكيت يعني اذا انت من الناس اللي دائما يعني مقبلين على صلاة الفجر وبتشوف اليوم الناس عم تصحى على الفجر عشان تطلع وتحضر كأس العالم لكنها ناسي صلاة الفجر, فهذا شيء يعني جد بخلي الواحد يزعل من جوا. ولكن انا باخذها من هاي النظرة, وانا مش مفتي ولا شيخ ولا حدا يعني ممكن اني اقعد افتي بهاي القصص, لكن اليوم انا بأمن بانه كل انسان ممكن يعمل هذا الاشي ويغلط ويطلع وما يصلي الفجر مثلا, يروح يحضر مباراة وما عمره اصلا صحي بهذا الوقت, بانه يجي يوم ويقرب من رب العالمين ويجي يوم ان شاء الله يكون هو ملتزم بصلواته باوقات صلواته والى اخره. بالنسبة برضو كمان للناس اللي بتحكي هذا الاشي بلهي الناس عن صلاتهم والى اخره, يعني المباراة على الساعة 7 فالمفروض يكون الواحد صحي, اللي بده يصحى صحي وصلى الفجر, واللي بيصلي الفجر بيصليها واموره تمام وجاهز انه يحضر مباراة لا يتعارض ابدا مع اي اشي. لكن اليوم خلينا نحكي برضو كمان الناس بحفزها كثير شغلات اللي هو حب الوطن وحب المنتخب وانه نصحى له بدري وفي حالة وطنية وحالة عالمية يمكن ما تكون موجودة. يعني لو أهم فريقين في العالم بلعبوا على الساعة 3 الفجر ما أتوقع في أردنيين راح يكونوا كثير مهتمين بأنهم يحضروها, لكن لما منتخب بلدهم يكون موجود وأول مرة وفي لهفة فممكن هذا يكون حافز بأنه يصحيهم. وإن شاء الله إحنا نتمنى يكون الحافز الأكبر هو الالتزام بالصلاة والالتزام بتعليم ديننا الحنيف, وهي هيك سيدي. يعني إن شاء الله إن شاء الله هذا الإشي يستفيدوا منه الناس ويصيروا ويصلوا الفجر. يا سيدي بقول لك إحنا بنصحى بدري ونصحى بدري, بصحى بدري يعني شوي صغيرة بقوم بتوضى وبصلي الفجر, يمكن يكون إشي منيح. يعني هلا الحياة راح تقلب زي رمضان حرفيا, ففي ناس عشان الوقت وبكونوا صحيين فبصلوا الفجر حاضر ببلشوا يصلوا من الفجر, في ناس كثير بتقطع بصلاة الفجر, فيعني نطلع على هذا الإشي من هاي الزاوية الجيدة والله يجيب لي فيه الخير دائما حبيب القلب. تحياتنا لك يا باشا. ما أنا هذا اللي بحكي فيه أنه أبو الجتاوي المباراة على 7 وصلاة الفجر على الساعة 4, في فرق 3 ساعات, فهذا اللي احنا بنحكي فيه. الناس على الأقل بتكون صحيات وحضرة المباراة, بس هو بشكل عام في مباريات ممكن تكون أخونا مهند بالفجر والناس تصحالها عشان تحضرها, يعني هو هيك قصده أخونا اللي بعت. على كل حال بقول لي شو يعني لو كلنا صحينا, الله يهدي الجميع. تحياتنا لك مهند حبيب القلب, الله يسعد لي مساك يا باشا.

والله العظيم يا جماعة المغاربة كانوا يحكوا نفس الإشي بأول مرة شاركوا فيها بكأس العالم وبأول مرة تأهلوا فيها وبأول مرة كانوا يشوفوا منتخبهم عم بتطور بأنه إن شاء بيقول لك إن شاء الله بيوم الأيام يعني نوصل وننافس على مثلا نهائي كأس العالم. حلم كانت تنحك عن جد حلم. اليوم مجرد المشاركة أكيد بالبداية كانت للمغرب إشي شيء عظيم جدا، لكن اليوم بالمستوى اللي طلع فيه هذا المنتخب لا هذا قادر ينافس على بطولة كأس العالم حرفيا. وهنا أبو عباد بيقولنا يعني بنحب نحكي لك إنه أو نتمنى تطور المنتخب، نتمنى ظهوره بشكل جيد وجميل ولافت والنشامة قدها دائما، بس نبعد عن الإحباط والإساءة للمنتخب من خلال التصريحات والانتقادات الهدامة. لا أنا ما عندي مشكلة بالتصريحات والانتقادات الهدامة، أنا عندي مشكلة بشغلة في الناس. أنا مش قادر أفهم تركيبة أدمغتهم أو تركيبة بعض أدمغة الناس اللي اليوم مثلا منشوف صورة لمنتخبنا الوطني وأم الشباب ما شاء الله عليهم لابسين بدلات ومتصورين كلهم قدام الطيارة زي ما عملوا باقي المنتخبات. بتفوت على التعليقات بتشوف تعليقات مسخرة وإحباط، لو أنا لاعب ودخلت قرأتهم أقسم بالله لأكره اليوم اللي لعبت فيه كرة قدم. يلا خلوا الطيارة شغالة عشان ترجعوا بسرعة، يلا شباب تشلحوش البدل عشان لما تروحوا فيها تروحوا أشكالكم كويسة، مبسوطين على حالكم يعني مفكرين حالكم أنتوا راح تضلوا بكأس العالم، وهدول منا وفينا وجوه بلدنا لا ومش جيش إلكتروني أو ذباب إلكتروني أو بعرف شو بتسمى، لا هدول ناس حقيقيين. أنا فتت على بروفايلهم شفتهم ناس حقيقيين. يا زلمة أنت قاعد وحاط لي إجر على إجر وطاقع فانيلا وماسك تليفون وشاري لي حزمة إنترنت بنص ليرة وجاي على شباب بذلوا أقصى جهودهم عشان نوصل لهاي اللحظة التاريخية اللي نستناها كمان كم يوم نشوف أول مشاركة لمنتخبنا بكأس العالم وإن شاء الله أول تهديف وأهداف لمنتخبنا بكأس العالم. جاي قاعد أنت بتتفلسف عليهم؟ والله شو ما عملوا الشباب يلا يعطيهم ألف عافية. وحكينا العبوا بروح قتالية زي ما فرجونا المغرب وقطر والعديد من المنتخبات، العبوا للشعار للوطن للناس اللي كانت تحلم وتحقق هذا الحلم وقدموا أفضل ما عندكم شو ما كانت النتيجة تكون. الله يعطيكم ألف عافية، متعونا فرجونا قدراتكم، فرجوا العالم كله قدراتكم وشو ما كانت النتيجة تكون نطمح أن نوصل لنتائج كويسة نتأهل، لكن اليوم احنا جايين نتفرج على منتخبنا نستمتع ونآزره ونشجعه بكل الوسائل المتاحة لنا علشان ان شاء الله نشوفه باحسن حلة. فيعني خلينا نخف على المنتخب، خلينا ناخدها كأنه احنا هم طالعين يستمتعوا واحنا طالعين نستمتع معاهم، وهذا اللي حكاه مدربهم جمال السلامة بانه احنا طالعين نستمتع اليوم وطالعين برضو نفرج لعبتنا للعالم بانه في عنا لعيبة تستاهل انها تحترف برا. يا رب الله يجيب اللي فيه الخير.

0: كم أبو الجتاوي أنت مبدع دائما, شكرا لك سيدي. اليوم المنتخب المغربي عجبني كثير كثير, بتمنى جميع المنتخبات العربية تكون مثله, اسم على مسمى أسود الأطلس. مساء الورد والفل أسامة. إذا الحكومة أخرت الدوام عشان المنتخب إحنا ما رح نقوم ونشجع المنتخب, بالعكس بنصحى بنحضر وبنكسب يومنا من بكير, ويا رب يكون فالنا الفوز. سيرين, تحياتنا لك يا سيرين, اللهم آمين. أبو الجيتاوي, المغرب يسمى برازيل العرب, وإن شاء الله الأردن بصير اسمه أرجنتين العرب. يا رب يا رب, الله ما في إشي مستحيل مع شبابنا. أبو الجيتاوي, يعني بصراحة المنتخب عبارة عن حالة فرح. شوف الشوارع, شوف العائلات. اللي بدي أحكي إنه إحنا كمان بنستمتع بهذا الإشي. شغلة ثانية يا جيتاوي, يعني مين مقدوره إنه يشتري تيشيرت بستين دينار أو أربعين دينار؟ أنا هذا حكينا فيها قبل فترة, وحتى عشرين دينار والله يا أبو الجيتاوي كبيرة, نشتري كلر بخمس دنانير بالكثير يعني. تحياتنا لك أخونا ثائر العورتاني. شوف صديقي, أنا أقول لك شغلة, اليوم أنا دائما بحكيها وبحكيها بشكل كثير مهم, بأنه اليوم المنتخب للناس كلها, للغني والفقير والتعبان والوضع المتوسط واللي فوق. المنتخب هذا لكل الناس, وحق كل الناس إنها تفرح بالطريقة تبعتها. لو رحت شريت كلر أبو الخمس دنانير ولبسته أنت ولادك وعشت اللحظة وشجعت وانبسطت وطلعت على مكان صغير بسيط ما بدوش التكلفة المادية وعشت هذا الشعور الوطني الحلو, فهذا يكفي يا صديقي. الموضوع والله لا بحاجة لا كلر لا حقه ستين ولا عشرين ولا أربعين. أنا مني وعلي صدقا, أنا ستين دينار اشتري كلر, ستين دينار كلر اللعيبة, لعيون المنتخب بشتري عشرة ما عندي مشكلة, لكن في مبدأ في الموضوع بأنه ستين دينار شوي يعني أنا شايفه غالي, فبقدر أني أنا أشتري من محلات تكون كواليتي تبعها لطيف. هذا إشي لا يعيب أي إنسان في الدنيا صديقي, انبسط بالإشي اللي أنت بتقدر عليه, والله يبسط الجميع ومنتخبنا يفرحنا ويفرحكم أنتوا جميعا. فاصل ورح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.
1: على أربعة روحت مع جيتاوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق. الدفاع المدني اللبناني يعلن استشهاد 3 أشخاص بالغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت. موقع أكسيوس الأمريكي يقول إن الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة المركزية الأمريكية قبل وقت قصير من شن الغارة على بيروت. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه هاجم بشكل دقيق بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. كبير مفاوضي إيران يقول للولايات المتحدة بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت إنه إذا لم تستطيعوا الوفاء بالتزاماتكم فمن المستحيل الحديث عن مواصلة المسار. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 73,000 منذ بدء العدوان الإسرائيلي. خليكم على السمع، خليكم
1: بالجو عين وبتسمع. هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
4: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: مستمعينا الاعزاء عبر هواء اذاعه عين اف ام وبرنامج روحت معي انا وسام الجيتاوي برعايه مجموعه شركات مصطامي وصاحب الوكلاء الرسميين للعالم التجاريه بي واي دي وانفينيتي ونيسان. وضياء الربابعة بحييكم من الإخراج الإذاعي وأيضا تحيات لأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني الله يعطيكم ألف عافية. فريق برنامجنا ومعاكم أنا من الإعداد والتقديم أسامة الجيتاوي. أبو الجيتاوي أنا عندي فكرة، إطلاق صفارات الإنذار قبل موعد مباريات الأردن ساعة واحدة. الله يا زلمة إحنا ما صدقنا الله تخلص القصة موتنا من صوتهم. تخيل يعني فوق ما الواحد بيكون متوتر قبل المباراة تشغل له يعني صفارة الإنذار قبل بربع ساعة. يا حبيبي يا حبيبي انت بتعلي عنده كل اشي غلط، الأدرينالين على هرمون الكورتيزول على هرمون الطوش على كل اشي معلم. لا عمي خلينا بدون صفرات انذار، خليها للاشياء اللي مش كويسه، الاشياء اللي كويسه بدها صفرات انذار. اخونا عمار محاسني
1: مساء الخير ابو جيتاوي، الله يسعد هالمسير
0: حبيبنا
1: الصوت الطيب
0: يسعد قلبك
1: حبيبي. احنا في نقاش حاليا
0: نقول
1: تقدر تعطينا ايجابي ومفاده

0: انه القطاع الخاص مشمول بقرار معالي رئيس الوزراء بتاخير الدوام وقت مباريات المنتخب الوطني. وشكرا ابو جيتاوي. المهندس عمار المحاسني دمتم سعيدي.
1: هلا باش مهندس، الله يسعد لي مساك، تحياتنا لك للمجدين معك. بما يخص قرار مجلس الوزراء بتأخير الدوام للساعة 7 لا ينطبق على القطاع الخاص. اليوم الحكومة في عندها سياسة مع القطاع الخاص بالنسبة للعطل والأشياء هاي، في مرات بتفرض وبتقول لازم يعطلوا، لكن ما في محاسبة قانونية لأي شركة والله بتخلي واحد يداوم أثناء العطل الرسمية. عشان نكون إحنا واضحين، هم تركين للقطاع الخاص يعني راحتهم بهذا الموضوع، هاي الفكرة، عشان هيك تحولت القصة لمعابد. لكن كان في تصريح، هذا التصريح يعني أتوقع من حدا من الحكومة، من وزير أو من رئيس الوزراء أو من حدا من الحكومة، يعني ناسي بالضبط مين صرح هذا التصريح. طلبوا من القطاع الخاص، الحكومة طلبت من القطاع الخاص بالتماهي مع قرار مجلس الوزراء بتأخير الدوام وقت مباريات المنتخب، لكن الحرية متروكة للقطاع الخاص، يا بتأخر دوامك يا بتبلغ موظفينك انه الدوام كما هو. وانا بعرف كثير شركات قطاع خاص ما رضيت انها يعني تأخر الدوام وتلتزم بقرار الحكومة وداومت موظفينها بالوقت الطبيعي. في شركات قالت لموظفينها داوموا بالوضع الطبيعي وجابوا لهم شاشات. أنا في حدا من إخواننا المستمعين قال لي أنا الشركة اللي بشتغل فيها ما أخرنا دوام، لكن جابوا لنا شاشات عشان نحضر المباراة وإحنا بالدوام، تعالوا يا عمي داوموا، هاي الشاشات موجودة والأمور 100%، ما حدا يتأخر على الدوام. وفي ناس يعني لا أخروا الدوام وقالوا يلا للناس أنه احضروا انبسطوا وبس تخلصوا إن شاء الله بتيجوا بالدوام والأمور تمام. لكن في إشي يجبر القطاع الخاص بأنه يمشي على القرار غصب عنه، بتخالف ولا بتتسكر منشآت ولا كذا؟ لا، هذا الحكي ما في منه أبداً.

يعني هاي في عندنا مثلا هون اخونا حبيب القلب علاء ابو سحاب، تحياتنا لك باش مهندس. تعميم عندهم بالشركة انه نظرا يعني لمباريات المنتخب الاردني ضمن تصفيات كأس العالم، او هو ضمن كأس العالم، احنا بطلنا تصفيات، ضمن كأس العالم التصفيات انفهمت انه تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم، ولكن برضو بتزبط. سيكون موعد الدوام الرسمي في تمام الساعة 10 صباحا بدلا من الساعة 9 الصبح، يعني هم دوامهم على 9 اخروا لهم اياه ساعة علشان تمشي الامور. طبعا هذا الحكي ينطبق على يوم الاربعاء الموافق 17/6، ويوم الثلاثاء الموافق 23/6، ويوم الاحد الموافق 28/6. هاي في شركات خاصة أخرت دوامها، وهي التعميم موجود أمامي والأمور تمام والله يعطيهم ألف عافية. في شركات خاصة بتقول لك لا يا عمي بدي ياكل داومه. في أحد المستمعين زي ما حكينا بعتلنا قالوا له عمي لا ما فيش تأخير دوام، تعال داوم، وحطوا لهم كأنه 4-5 شاشات بالشركة وتعالوا احضروا المباراة بالشركة. لكن زي ما حكينا ما في أي شيء بالقانون بيقدر انه يعاقب ويحاسب الشركة والله اذا خلت موظفينها يداوموا. الحكومة قالت للقطاع الخاص نتمنى ان تتماهوا، يعني تتماشوا مع هذا القرار، لكن احنا ما بنجبركم. فيعني اللي عنده معبد اخر الدوام الله يعطي العافية، هيك بنسميها شركة كويسة ومحترمة. اللي الشركة تبعتهم برضو جابت لهم شاشات وزبطتهم، بنحكي عنها شركة يعني ها معبد برضو كويس. اللي قالت لهم داوموا دبروا حالكم ان شاء الله بتحضرها تحت الطاولة وانت قاعد، يعني هذا هو المعبد الحقيقي.

أبو الجيتاوي أنا الشركة عندي حكولنا إذا بتطلع الأردن من أول مجموعة يعني في زيادة 25 دينار على الراتب، إذا يعني خلصوا من المجموعة وطلعوا على على تأهلوا على الدور اللي بعده زيادة 50 دينار. طب أبعت لك سيفي توظفني معك بالشركة هاي. هاي حواري جاهز السفي وربابع جاهز السفي قال. مش عارف يا عمر ابو سليم والله يا اخوي حاسك انه انت يعني مكبر الموضوع. ابو الجتاوي انا اتوقع اذا تأهلنا للدور الثاني وصار في عندنا مباريات ممكن تكون عطلة رسمية، والله لحد الان في اشاعات بتطلع انه ممكن يعطلوا، لكن لا هي خلص قربت، لو بده لو في عطله رسميه وراح يعطلوا الناس على اول مباراه لنا كان بلغونا فيها، يعني ما اتوقع. يعني هي كانت امنيه للامير علي بمقابله، عشان هيك رجعت شوي تحركت الاخبار انه راح يكون في عطله ابو الجتاوي راح يعطلونا راح كذا، رجعت هاي الاسئله لانه بمقابله لسمو الامير علي سيدي علي حكى انه انا لو بايدي القرار كان بعمل مباريات المنتخب ايام عطله، لكن بتعرفوا انتم اليوم الحكومه لها حساباتها وكذا، هو سمو الامير يعني مفصول عن القرار اللي له علاقه باداره الدوله بالحكومه، لكن هو حكى تمني شخصي، فالناس اخذتها انه ما دام سمو الامير علي حكى هيك فراح يعطلوا، يعني الى الان ما في يعني اي بوادر انه يكون في عطله، فقط زي ما حكينا تاخير دوام، عاد كلنا بنتمنى نعطل. منهم سيدي علي بقول لك بنعطلهم خلص، فيعني الله يجيب اللي فيه الخير وان شاء الله الامور كلها تكون تمام. منيح منيح تاخير الدوام منيح، بس هاي السهر السهر يا زلمه في مباريات، انت مبارح يعني مباراه المغرب والبرازيل ما قدرت اقاوم النعس يا اخوان، خلص الشوط الثاني نص وانا كنت تغافي وانا ماسك الريموت، يعني انا صحيت زي ما خفيت، صحيت بطلع حالي في بايد الريموت وهيك وساحل على الشاشه، ما قدرتش اقاوم النعس ابدا يعني.

0: اسمع هاي الرسالة.
1: وين هاي الجداوي حبيبي؟ سعد مساك يا رب، شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله فالها والفوز يا رب، إن شاء الله بخير. واحد زي ما أنا حكيت اليوم أبو محمد السيد عامر الرجوب، فلا ما أعتقدش والله أبو الجداوي إذا الحكومة بدها تعلن عطلة ما بتعلنها يعني اليوم، ممكن تعلنها بكرة عشان الناس ما تأخذها إجازة اثنين ثلاثة أربعة
0: يعني، ممكن بس ما أتوقع فيها
1: ثلاثة هي عطلة رسمية
0: إن شاء الله تكون.
1: فإذا أعلنتها الحكومة قبل فالموظفين ما شاء الله بنعطوش عين
0: بعدين يا أخوان صح، إحنا الثلاثاء عطلة رسمية والأربعاء كمان عطلة رسمية، لا تصفي يومين يعني إيه، ما لا تصفي ويك إند يا معلم يعطيك العافية، عيد راح الخميس وجمعة سبت أحد، راح الأسبوع كله يا طلال. لا ما أتوقع
1: فراح يخدوها اثنين ثلاثة أربعة ويداوموا الخميس فيسحبوها إجازة طويلة، فممكن تعلنها الحكومة، ممكن تعلنها بكرة المساء، وممكن تعلنها يوم الثلاثة،
0: ممكن بس أنا أستبعد
1: قرار تعطيل الدوائر يوم الأربعاء. فإن شاء الله خير يا رب يا رب
0: إن شاء الله سيدي.
1: معك طارق أبو مشرف.
0: حبيبنا طارق الله يسعد مساك، لكن أنا بستبعد هذا الموضوع انه عطلتين، عطله رسميه يوم الثلاثاء وعطله يوم الاربعاء، يعني كان ممكن تتسوى مثلا انهم خلاص يشفتوا العطله، يعني يعملوا هذا اليوم دوام مثلا يوم الثلاثاء دوام وخلاص الاجازه بتصير يوم الاربعاء بمناسبه الـ يعني راس السنه الهجريه، بس ما بعرف يمكن في ناس تعترض انه انت كيف بتمهي لازم تعملها بوقتها، ولانه اشي ديني فما بعرفش في ناس ممكن تحسس بالموضوع او لا. لا مرات كنت بتذكر انه الحكومه كانت تشفت عطل، صح يا اخوان؟ كان انه مثلا بدل خلص ما تعطل مثلا هذا اليوم بتداوم خلص وبتعطل مثلا وبتمد معك الاسبوع كامل، فالمفروض مثلا كان بدل الثلاثاء عملوها اربعاء عطله، كانت لطيفه على وقت المنتخب وبمناسبه راس السنه الهجريه، فلكن خلص يعني أي الثلاثاء فيها عطلة والأربعاء إن شاء الله بنصحى بنشجع المنتخب وبنطلع على الهواء وبنفرح بالفوز مع بعض، يا رب بنكون فرحانين بالفوز أو على الأقل فرحانين بأول ثلاث نقاط يعني حصدناهم، لازم نسجل لازم لازم، أنا عندي إحساس كبير أنه بهاي المباراة إن شاء الله منتخبنا حيسجل وإن شاء الله حنكسب أول ثلاث نقاط، يعني أنا بينه وبينكم خلص ضايل يومين ثلاثة الواحد بغلي حرفيا، بحلم كأس العالم بصحى بنام كأس العالم المنتخب، ما في غير المنتخب وكل المحتوى حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي المنتخب، يعطيكم العافيه.

0: اخونا ابو العلاونه شو بعث لنا
1: ابو الجي طمني عنك
0: هلا حبيبي
1: الله
0: الله يسعد قلبك
1: اخوي
0: انا تمام الحمد لله رب العالمين
1: معلم عندي سؤال صغير
0: اسال
1: بالنسبه لمباريات منتخبنا
0: نعم
1: في تجمعات في شاشات في شيء بعمان احنا عارفين الوقت بكير شوي
0: كان نشوف وزاره الشباب
1: يعني ممكن تكون الامور صعبه بس بدنا نعرف يعني احنا كاردنيين متاهلين لكاس العالم اول مره بدنا نطلع ننبسط نفرح نحضر مباريات في نشخص
0: مش نشخص
1: اعطينا احداثيات
0: هينا خلينا نشوف لانه بالعاده اللي بتسوي الشاشات هي وزاره الشباب نعم 100% يا جماعه في مواقع بث ركزوا معي والله سبحان الله انا ما بعرف الخبر لكن دائما يعني خلينا نحكي وزاره الشباب في لها اماكن معينه يا جماعه بالنسبه للمباريات مباريات كاس العالم ومواقع بث المباريات بمادبة بمراكز شباب وشابات جريبة تمام جرية يا رب أكون قارئ الاسم صحيح واعذروني إذا قرأته خطأ لكن مش مبين تمام وأيضا مركز شباب مليح ومركز شباب مادبة ومركز شباب ذيبان راح تنعرض فيها المباريات بالمفرق مركز شباب وشابات البادية مركز شباب سما السرحان مركز شباب رحاب مركز شباب دير الكهف ومركز شباب أم جمال ومركز شباب المنشية هذا بالمفرق ومركز شباب المفرق ومركز شباب رويشد يعني ما شاء الله بوسع ومئات الأشخاص بمحافظة الزرقاء راح يكون في مركز شباب وشابات ضليل مركز شباب وشابات الزرقاء ومركز شباب وشابات حي الأمير محمد بالنسبة لمحافظة البلقاء يا جماعة مركز شباب وشابات الفحيصن النموذجي مركز شباب وشابات العارضة أيضا مركز شباب وشابات البلقة مركز شباب دير علة ومركز شباب وشابات السلط النموذجي هذا بمحافظة البلقة بالنسبة لمحافظة العاصمة مركز شباب وشابات ناعور مركز شباب سحاب مركز شباب القويسمة اللي موجود بجاوة مركز شباب وشابات الفيصلية ومركز شباب وشابات الجيزة راح تنعرض هاي المباريات مباريات كأس العالم والمنتخب بهاي المراكز محافظة عجلون مركز شباب وشابات كفرنجة ومركز شباب وشابات عنجرة ومركز شباب وشابات عجلون ومركز شباب وشابات الهاشمية جرش مركز شباب كفر خل ومركز شباب برمة جرش ومركز شباب وشابات بليلة أما بالنسبة لإربد اللي بسمعونا بإربد تقدروا تحضروا مباريات المنتخب بمركز شباب وشابات الصريح مركز شباب وشابات الشونة الشمالية ومركز شباب وشابات الرمثة مركز شباب دير أبو سعيد ومركز شباب بيت الراس ومركز شباب وشابات الوسطية ومركز شباب المزار الشمالي بالنسبة ل يعني مواقع بث المباريات اللي محضريتها يعني وزارة الشباب بنحكي عن أكثر من 60 مركز شبابي باستقبال المواطنين الأردنيين لمتابعة مباريات كأس العالم حوالين المملكة وبجميع محافظات المملكة شاشات عرض أجواء جماهيرية ومتابعة مباشرة للحدث الكروي الأضخم احنا ندور على العقبة ما لقينا العقبة نشوف في لسه عندنا البترة كمان يا جماعة مركز شباب وشابات البترة ما شاء الله فيش مكان وزارة الشباب كله فيه شاشات معان مركز شباب معان مركز شباب وشابات الحسينية مركز شباب الجفر مركز شباب أذروح مركز شباب وشابات الشوبك أيضا بالطفيلة مركز شباب وشابات عيمة يا رب أكون قرر الاسم صح مركز شباب وشابات بصيرة مركز شباب الطفيلة ومركز شباب الحسة الكرك مركز شباب فقوع الكرك مركز شباب غور الصافي مركز شباب عي مركز شباب وشابات شيحان ومركز شباب القطراني بالعقبة يا جماعة اللي موجودين بالعقبة بدهم يحضروا مباريات كأس العالم بيقدروا يروحوا على مركز شباب الريشة مركز شباب وشابات العقبة مركز شباب القويرة ومركز شباب القريقرة ومركز شباب وشابات الديسة ومركز شباب وشابات رحمة يعني بكل المحافظات في شاشات لوزارة الشباب حاطينها عشان الناس اللي بتحب انها يعني تحضر تقدر انها تحضر بأكثر من محافظة في العديد من المراكز الله يعطيهم ألف عافية شو احنا فاصل ضياء ولا شو الوضع يس يلا نطلع فاصل نرجع نستكمل معاكم

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

أصبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. إن شامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟

يا اهلا وسهلا وما زلنا مكملين معاكم على الهواء مباشره. تحياتنا لكم مستمعينا الاعزاء الفخمين ضمن اجواء المونديال ببرنامج روحت واجواء المونديال عبر اذاعه عين اف ام وكل الاراء الحلوه. وبلشنا المونديال صراحه يعني اكثر مباراه حماسيه حسيتها اللي هي كانت امبارح بين المغرب والبرازيل. لسه الحماس القوي ما بلش، ولكن اليوم عندنا هولندا واليابان وألمانيا وكوارسو. فاليوم راح نشوف المنتخب الهولندي، المنتخب الألماني، هذول من أبرز المرشحين لكأس العالم أيضا يعني كل سنة وهاي السنة. وراح نشوف أيضا التكتيك واللعب والمهارة مع المنتخب الياباني.

0: حازم شو بعث لنا؟
1: ابو الجيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: والله احنا الشركه عندنا خلونا نداوم الثلاثاء راح يعطلونا يوم الاربعاء بدل ما ياخروا الدوام.
0: والله بفهم.
1: خلونا نداوم الثلاثاء وعطلونا الاربعاء يوم كامل
0: عشان المباراة.
1: والله هيك عملوا معنا.
0: ممتاز.
1: وبالتوفيق للنشامه وان شاء الله ببيضوها.
0: الله يسعد قلبك ان شاء الله يا رب. هذا اللي بنتمناه انه النشامه يبيضوها زي ما العرب عم بيبيضوها وزي ما قطر اخذت اول ثلاث نقاط وايضا المغرب الشقيق اخذ اول ثلاث نقاط.

0: أبو جيتاوي الله يسعد مساك.
1: هلا حبيبي.
0: تليفون من عندك على بعض المعنيين خلي يعملوا هالإجازة أربعة
1: ولا يمك
0: ثلاثة وخلصنا من هالسالفة.
1: سهلة يا تليفون من عندي.
0: ترحب الجميع وسلامتك وتعيش. يسعد مساك.
1: تليفون من عندك حبيب أبو عصام ولا يمك ولا يمك. أبشر أبشر اليوم إن شاء الله المساء عندي يعني مش عارف أقول. هاي ضياء تعامل مع الموضوع. خلاص شكرا ضياء الله يعطيك العافية.

رسميا بدأ اعمال الحفر والتحضيرات لبناء الاستاد الجديد اللي راح يكون موجود واكبر استاد في المملكة. طبعا عم بحكي قاعد عن مشروع استاد الحسين بن عبد الله الثاني الدولي، وطبعا اللي بلشت في المرحلة الأولى اليوم وهي مرحلة الحفر. هذا الاستاد يا جماعة راح يكون مبني على أعلى المعايير، راح أعطيكم شوية معلومات عنه. بوسع تقريبا 46 ألف متفرج، وطبعا مساحة المشروع 1000 دنم. هذا الاستاد راح يخلص بنهاية 2029، يعني تقريبا نقدر نحكي كمان 3 سنين. راح يكون مبني يعني بناء على أحدث المواصفات العالمية ومعايير الاستدامة والملاعب الدولية. مجهز راح يكون هذا الاستاد لاستضافة البطولات الدولية والفعاليات الرياضية الكبرى. أيضا راح يكون في استخدام أحدث الوسائل التقنية اللي معتمدة في الملاعب عالميا، وبرضه راح يكون في بنية تحتية متكاملة مع هذا الاستاد، مواقف بتتسع ل6000 سيارة يا جماعة، بالإضافة للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص السريع التردد اللي راح يكون هذا الاستاد محطة منه. يعني اليوم استاد بوسع 6000 سيارة، 46 ألف متفرج، وبتقدر توصله بالباص السريع أو بسيارتك، يعني ومعمول وفق أعلى المواصفات العالمية. هاي المشاريع الحلوة اللي يعني نتمنى دائما نشوفها، ودائما يكون في مشاريع ببلدنا تحرك الاقتصاد وتشغل أولاد البلد وتكون الأمور تمام. ولسه في عندنا برضو كمان الطريق اللي راح يوصل بين سويلح ومرج الحمام، هذا مشروع مهم جدا. أيضا في عندنا مشروع الناقل الوطني، وهذا من أهم المشاريع يعني اللي بنحكي عنها، والمفروض أنه يتم إن شاء الله إنجازها، وإن شاء الله نسمع بمشاريع كبيرة كمان بتنعش اقتصاد البلد والأمور وتكون منيحة يا رب.

0: احلام. رأفت وادي ان شاء الله نطفر في النقطة مش الثلاث نقاط صح؟ هي نقطة ليس الثلاث نقاط. اول نقطة رأفت وادي حبيب قلبي مسلم عليك الشباب اللي معي الدون براغمي مؤمن ابو عمر وابو الجتاوي يقول لي قطر اخذت نقطة والمغرب نقطة مش ثلاث نقاط اسف خربط فيهم فشكرا على التصحيح وتحياتنا للشباب اللي معك خوي رأفت الله يسعد لي مساك. ابو الربابعة نسمع شو بعث لنا اخونا محمد الربابعة
1: الله يسعد مساك يا الحبيب
0: هلا والله
1: مساء الخير لابن العم جتاوي راح تنتهي فارق هدف للاردن
0: يا رب
1: سجل عود الفخوري
0: يا رب ان شاء الله نتمنى
1: عود الفخوري والحي بذكر الحي يا اخوي
0: نتمنى سيدي
1: البيرق يا ابن عمي
0: يا رب دائما
1: الله يسعد البيرق. مساك
0: الله يسعد مساك يا هلا ويا مرحبا شكرا شكرا على التصحيح انا اخطأت هو نقطة بدل ثلاث نقاط حكم علي. ابو الجيتاوي يوم المباراة يعني يلي بطلبني طلب على التطبيق وبطلع معه يعني ايش اسمي لا يشيله بجهزوا المباريات من الزرقاء لعمان طنجر الدروب بشار ومهيتو اللي بطلع معك دك تزبطه يعني وقت المباراة الصبح على الطلب جيب له بشار مهيتو طب والله انك مدلع الركاب عندك يا ابو الصواف تحياتنا لك حبيب القلب يعطيك العافية وخلينا مع بعض مستمعينا الاعزاء نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معنا
2: على اربع روحات مع جيتاوي روحات
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن
2: خليكم على السمع خليكم بالجو وبتسمع
4: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن أوتوسكور بعطيك الصافي

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: رقبي إن مع سنابس
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: بتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، مستمرين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام معي أنا أسامة الجيتاوي، وأجواء المونديال اللي بلشت معانا، ويعني المباريات اللي حضرناها واللي عم نحكي عنها، والأغلب برضو كمان مبسوط جدا من أداء المنتخبين العربيين قطر والمغرب. نسمع قتيبة شو بعث لنا.
1: الله يسعد هالمساء أبو الجيتاوي.
0: هلا سيدي.
1: إليك ولجميع المستمعين والطاقم الإذاعي. هيك سؤال محيرني داخليا، ولازم السؤال مش إلك، لعلهم. هذا خصيصا للمعابد.
0: للمعابد.
1: لكل معبد بيجيب شاشات وبيجيب ريسيفرات وبيجيب شو ما يجيب عشان يخلي الموظفين يحضروا المباراة. طب يعني انت ما دارت لك انه الموظف ما راح يركز بشغله؟ يعني لو انك عطلته مش احسن لك؟ يعني هيك والله. هيك بده ظل قاعد ساعتين ويحضر المباراة ويتابعهم، كيف بده يشتغل يا فهيم؟ فهمني يا صاحب المعبد، كيف بده يشتغل الموظف اللي عندك؟
0: اسمع انا بقول لك، هم بيكونوا ترى عاملينها انه بدل ما يعطلوا تعالوا داوموا، بيكونوا عاملينها اجواء عشان موظفين الشركة يعني يحضروها مع بعض، فهمت علي كيف؟ اجواء يعني تقرب الشركة وتخلي هيك تكسر الجمود بالشركة، اتوقع انها هيك بتنحسب يعني، ولا اكيد ما حدا راح يشتغل بالساعتين هدول طبعا،
1: وكل تركيزه ومخه
0: طبعا مستحيل
1: بالمباراة. طب يعني لو اخرتوا هالساعتين يحضرهن بداره وهو مرتاح وقاعد وحاطه.
0: ما هو يا اخوي في اصحاب شركات ومدراء ما بحب يشوف الكل الطقم موجود عندهم داوم، هاي عقدة نفسية.
1: فنجان القهوة وهالسيجارة قدامه
0: صح، وقاعد
1: ومروق على المباراة مش أحسن؟ نفس الشيء هي
0: والله
1: أنك صادق. بس بالتالي إنك أنت لما تكون موجود بتكون الوضع مكهرب يعني.
0: أيوة.
1: بس ما راح يركزوا بالشغل،
0: ما حد راح يركز.
1: فلذلك لو خليتهم يحضروها بالدار أحسن لك، وأخرت هالشغل ساعتين مش راح تروح عليك لا البواخر
0: ولا
1: السفر ولا جرات الذهب
0: ولا جرة جد
1: ولا البورصة راح تنزل عندك.
0: والله انك
1: سالك عندك يا ابو الجدار
0: حبيبي، تحياتنا لك. هي بقول لك يعني في ناس بيعملوها هيك، في موظفين او في مدراء بيقول لك لا تداوموا، حاب اشوفكم كلكم عندي، هيك تصبح فيهم كلهم ويحضر معاهم المباراه، واحنا شركه منجنن وما احلانا.

0: شاشات العرض. شوف سالم الخطيب شو بعت لنا، وين الرسالة؟ وين ربط
1: الناس؟ أبو الجيتاوي الحشم، طمنا عنك مشان الله.
0: هلا حبيبي يا سالم،
1: قديش إني سعيد بسمع صوتك المميز، اللي قديش أنا بفتخر ببرنامجك العسل، وإن شاء الله منتخبنا يكون الفايز وأموره ضل بالعلالي
0: يا رب.
1: تحياتي إليك، وبسلم عليك أبو عمار
0: حبيبنا يا سالم،
1: وأصحابي
0: تحياتنا لهم كلهم،
1: أنس ومحمد تايم
0: تحياتنا إليك. أخونا يعني سالم من يعني من إخواننا المكفوفين، فيعني الله يا رب يا صديقي تكون كل أمورك تمام ويعطيك العافية، وكل الشباب اللي عم بسمعونا برضو الله يعطيهم العافية، عندنا عدد كبير من إخواننا المكفوفين بسمعنا على الهواء مباشرة، يا أهلا وسهلا فيكم ويسعد مساكم.

والله هذا احكوا لنا عن شركاتكم شو عملت هاي. هون في عندنا رساله بتقول الحمد لله احنا عندنا الشركه اخرت الدوام ومش بس هيك حطت شاشات للي بيداوم بكير يحضر المباراه مع الفطور وقهوه. الله هاي شركه بحق

اليوم المعبد عندنا ما جاب سير التأخير, شكله إجازة لعيون المنتخب. ولا حتى جابوا لهم سيرة, ظل يومين للمباراة يا زلمة. شو فيه يا زلمة, ثلاث أيام ظل المباراة. جاسم بيقولي المعبد تبعنا قدم الدوام على 9 بس عشان ما نعلق في الأزمة, يعني إذا المباراة على 7 فأنت المفروض تطلع بنص الشوط الثاني, أنت فاهم, بس عشان قال توصل قبل ما تصير الدنيا أزمة. حلو حلو حلو حلو. أخونا أبو يزن السطري بيقول لي أنا موظف HR أعطيت حالي عذر 2 ساعة تأخير. أنت من دهنه قليله, موظف HR سيدي بطلع لك طبعا. زي ما في يوم بقول لك عمي ما بدهم يأخرونا, ما بدهم كذا, هاي هو بقول لك أنا الخميس إبراهيم الدبابس بقول لي ما أخذ إجازة عمي. أبو الجيتاوي أنا بمون على المدير بكرة بسأله, ما هو يا أخوان اللي بخوف إنه لسه ما في الشركات متخذ قرار وضايل كم يوم للمباراة, يعني هسه صرت تمون على المدير من زمان أبو القريوتي, من زمان حللنا الموضوع. أبو الجيتاوي ما ظنيت يعيدوها بأمريكا هاي البطولة لأنها هبلة العالم, لا عارفين يعني يسهروا ولا عارفين يحضروا, لا عارفين يحضروا مباريات ولا كفاءات فاهمة ولا شعب فاهم ولا إشي. هلا هم راح يعملوا هيك عشان إحنا متضايقين, هلا هذا الضياق على كل الوطن العربي وعلى وتوقيت الولايات المتحدة بيختلف أيضا عن توقيت أوروبا, فحتى كمان أوروبا وغيره وغيراته يعني متغلبين شوي بالمباريات وبالتوقيت وبهذا الإشي يعني. فا يعني بدنا نحضر مباراة أي ساعة. شوفوا أنا يعني المباريات المهمة اللي راح تكون على الفجر جد ممكن أخفى بنص الشوط الثاني, زي امبارح المغرب والبرازيل, قد إيه بعشق المغرب وبحب الأفرقة العربية, يعني أنا نفسي أي فريق عربي من كل الأفرقة العربية إنه يعمل إنجاز عن جد تاريخي للكرة العربية, ومنهم منتخبنا بتمنى إنه يكون شريك بهذا الإنجاز. لكن الفكرة بإنه أنا ما راح جد أصحى من قلبي وأطلع وأحضر مباراة وأقوم أشغل التلفزيون إلا لمباريات المنتخب, يعني هذا بتحسه واجب وطني, إذا أنت عن جد نمت راح تكره حالك إنه كيف يزن.

الفكرة لعلمكم اللي بيقول انه الناس ما راح تحضر والناس راح تظل نايمة. انا بعرف 3-4 اشخاص من اصدقائي عملوا يعني زي خيام مونديال وعملوا زي يعني بالعديد من المطاعم والكافيهات, وفي ناس اخذوا مساحات خارجية وعملوها خيمة مونديال. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, يعني الحجز فل. يوم مباراة منتخبنا الوطني الحجز تبع المباراة فل, على 7 الصبح راح يكون محل فل, في محل منهم ما شاء الله بوسع فوق 800-900 شخص. يعني بقول لي عندي انا قربت افلل, يعني ضايل لي 150-200 شخص وراح افللهم هاليومين. ف يعني على الاغلب انه الكل حيكون صاحي. تخيل يا زلمة راح نطلع بوجوه بعض صاحية من الفجر ولا حدا طايق حاله. هلا اقولوا انتم اللي بتطلعوا دواماتكم 7 الصبح بتطلع من البيت متعود على هاي الصحية, فما راح تفرق معاكم كثير. اما مثلا احنا شوي في ناس دوامهم متاخر, في ناس دوامهم اصلا على 10 فبناموا. مثلا انا دوامي على الساعة 4, فاذا ما كان عندي شغل الصبح او التزامات يعني صباحيه سواء انا عائليه او غيره يعني لا بحب انام يعني صراحه. بس في في بعض الاوقات ما بتكون متعود على الصحوه, بس انا مثلا راح اتغلب يعني مش متعود اصحى 7 الصبح ابدا. والمشكلة أنت يعني الصبح مثلا عن جد شو بدك تعمل؟ يعني أنا هذا سؤال اليوم. إحنا مبارياتنا أو المباراة خلينا نحكي المباراة الأولى الصبح, بزبط تجيب نقريش ونقريش وبرجر ومبرجر وشاورما؟ يعني بدنا نشتغل على الفطور معلم. قال لايت بندور على بيض عجبني مقلية. أوف, عشان هيك بقول لك احضرها في البيت أحسن. يا أخوان والله احضروها بالبيت أحسن. يعني الساعة 7 الصبح لا راح يعني تطلب برجر ولا شاورما ولا راح تطلب أي نوع من أنواع السندوتشات الثقيلة, لأنه لسه الدنيا الصبح عشان بدك تتسلى على المباراة. فعمل لك فطور هيك معلم, قلاية بندورة, أشياء مرتبة, افطر وأنت بتحضر المباراة بالضبط هيك يعني. أنا على فكرة أنا كمان, وسألت حواري قال لي أنا كمان, وكنت بشغل والله الصبح بقول للشاب إنه هيك هيك, بقول لي والله بتعرفوا أنا كمان, وهي كمان حدا يعني الأغلب هيك صارت معاه. إنه أبو الجتاوي أنا مبارح قدم مباراة المغرب يعني خرافية كانت, بس حضرت شوط واحد خلص يعني شوط واحد, وأنا كمان شوط واحد, الشوط الثاني كنت نايم. يعطيك العافية مش ما قدرتش. وما يغلبونا بإذن الله.

طبعا بيكون لطيف وبيزيد حماسنا لمباراة المنتخب. اليوم في مباريات مهمة ولعشاق المنتخب الألماني تحياتنا لهم, أنا بحب ألمانيا يعني, والأغلب بيعرف أني أنا بشجع هولندا يعني دائما بأي نسخة كأس عالم أنا هولندا من أنا ولد صغير بموت على هولندا وبحب لعيبة هولندا وأصلا كان نفسي أسافر على هولندا وعملت نفسي فيه وسافرت على هولندا. إذا هولندا مثلا تطلع كنت بميل للإيطاليين مثلا, بميل للألمان, اليوم الإيطاليين مش موجودين بس بميل للألمان, بحب البرازيلية. أنا بحسش حالي متزمت بحب الأرجنتين عشان مثلا ميسي, عشان مارادونا, عشان باتستوتا, عشان كثير نجوم مروا على الأرجنتين. فبكأس العالم تلاقيني بحضر الكل, لكن أكثر حدا بكون يعني جد متزمت بتشجيعه اللي هو المنتخب الهولندي. ما بعرف في ناس بشجعوا هولندا زي قلال بحسهم, لكن أنا يعني بحبه وبحب إنه هولندا تأخذ كأس العالم هاي السنة, لأنه هو أكثر فريق لعب مباريات نهائي كأس العالم بالعالم بس ما أخذ كأس العالم. تخيل حظه, هولندا أكثر فريق بالعالم لعب نهائي كأس عالم لكن ما أخذ الكأس. فيعني إذا ما كملت هولندا وما كان وضعها تمام إن شاء الله بنكون يعني هيك زي ما بيقولوها مع ألمانيا. بحب الماكينات الألمانية واللعب الألماني كله ممتع صراحة. بمباراة المغرب البرازيليين ما أمتعوني يعني, حتى كنت أنا قاعد مع زوجتي بقولها شوفي المتعة والباصات وراح تشوفي أشياء حلوة وكذا, ومراهن كنت على الأسماء لكن ما لقينا أداء فني ومهاري زي ما كانوا معودين. عمي من الآخر يعني أنا بالنسبة لي ما بشوف البرازيل إلا برونالدو وروبرتو كارلوس وريفالدو وروبينيو وروماريو وكوتينيو وكاكا والحارس ديدا وهدول النجوم. مين ذكروني كمان في أسماء كثير, هدول كانوا بالنسبة لي بستحضرهم يا زلمة قمة المتعة قمة المتعة. ما بعرف بعديها البرازيل فقدت متعتها بعد هذا الجيل يعني القوي ما يعني بطل يمتع زي أول. هذا رأيي الشخصي يمكن أكون غلطان ما بعرف. حبايبنا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم, شكرا لكم الله يعطيكم العافية, إن شاء الله بشوفكم بكرة بحلقة قوية. ضياء الربابعة الله يعطيك العافية, أحمد حواري يعطيك العافية, كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي, الله معاكم, سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت نعجي داوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره السوري يعربان عن ارتياحهما للتطور المستمر والنمو المتصاعد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وزير الخارجية ونظيره السوري يؤكدان حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف القطاعات وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة. ارتفاع مبيعات الكهرباء الوطنية 2.5% حتى نهاية أيار. إعلام إيراني يؤكد أن إيران كانت تنقل رسالة إلى أمريكا عبر وسيط قطري قبل الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. إعلام إيراني يقول إن إيران بدأت نقل بنودها المطلوبة إلى أمريكا عبر فريق قطري في طهران، ولم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه مستعد لسيناريوهات دفاعية وهجومية.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونساء.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين افم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع
1: عين المونديال
0: برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: عيني على عيني.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الله يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال. معي انا اخوكم عثمان الحسنات عبر اذاعه عين على تردد 98.3. اكيد راح نكون معكم طيله ايام كاس العالم من الساعه 9:10. طبعا قبل ما نبلش في البرنامج بحب اذكركم برقم البرنامج 0784631. طبعا للمشاهدين اللي بيشاهدونا اكيد شافوا مين اللي جنبي. طبعا لاعب مخضرم ولاعب كبير ولاعب احنا بنعتز وبنفتخر فيه كاردنيين ومثل كل المنتخبات الوطنيه، ما بدي اشرح عنه كثير، الكابتن ابو عدي الكابتن ليث بشتاوي. الله يسعد مساك كابتن ليث.
1: كابتن عثمان حبيب شكرا على المقدمه الحلوه ونمسي عليك وعلى المتابعين على قناة العين. إن شاء الله منشوفكم بأحسن من هالمرتبة الأولى هاي للأعلى إن شاء الله.
0: حبيبنا
1: أبو عدي شكرا مباريات كأس العالم لايف إن شاء الله.
0: الله كريم الله كريم أبو عدي. أبو عدي أكيد هسا اللي بيشوفك وانت هيك شوي بعدت عن الأردن وبعدت عن الرياضة الأردنية شوي، شو وين أيامك؟ وين الناس تعرف وين أنت هسا؟
1: يلا يسعدك. أول شيء كابتن شكرا لك على هالمقدمة.
0: لا
1: شكرا لك على الفرصة
0: اللي
1: عن نفسنا. طبعا شغلات بسيطة طبعا ما نحكي فيها، احنا خلصنا كرة قدم بكير زي ما شاف الناس كانت مسيرة الحمد لله راضين عنها
0: ممتاز،
1: وكل واحد ما بأخذ كل واحد أخذ نصيبه الحمد لله رب العالمين. على كل حال احنا الحال موجودين مقيمين في قطر في الدوحة. أنا قريب من الرياضة في قناة الكأس ومدرب
0: نشوفك
1: وعندي شهادات تدريب سي وبي و اي
0: حلو،
1: واشتغلت فيهم فترة والآن عندي يعني بزنس خاص خارج عن الرياضة ولكن قريب من كرة القدم.
0: يعني أهم شيء أنت يعني معك إيه يعني بتدرب يعني مدرب في النهاية يعني هذا شيء مهم لكل اللاعبين اللي بيخلصوا كرة قدم. يعني يمكن ليث بشتاوي من الأمثل الحية أنا اللي بعتز وبفتخر فيها. ليش؟ لأنه ما نسي نجومية كرة القدم وخلص على أساس تعيش على نجومية كرة القدم، لا هو كمل في موضوع التدريب بشكل جيد وكان في سبيار في من أحسن أكاديميات العالم، وفي الشغل الخاص كان برضه مواكب هو طبعا في السعودية وقطر، بس يعني هو مش راضي يحكي كل أسراره وأنا بحكي لكم أكثر.
1: الله يسعدك
0: أبو عدي. شايفين كأس العالم وأجواء كأس العالم وتعرف 48 فريق لأول مرة في التاريخ، انطباع بشكل عام يعني بشكل عام عن كأس العالم، بعدين نيجي على المنتخبات والمباريات براحتنا. يعني
1: كابتن هو يعني هذا كأس العالم مميز لنا كشعب أردني
0: حلو.
1: ليس كلاعبين ومدربين كشعب نعم. أردني كامل كأس العالم هذا غير
0: نعم.
1: المشاركة التاريخية والأولى صحيح. للمنتخب الأردني هذا فخر لنا كابتن نكون موجودين في قمة عالمية مثل هاي. إحنا هسه موجودين في برامج في تدريب في متابعتنا اختلفت
0: طبعا،
1: صرنا أصحاب شأن في كأس العالم لأول مرة، فهاي شغلة يعني هي بتختصر عليك الحديث
0: طبعا.
1: احنا اصحاب شان احنا زي بالوقت الحالي احنا موجودين في كاس العالم مستوانا ومستوى ال 48 فريق الموجودين
0: الحمد لله ممتاز،
1: فاحنا هسه مشاركين موجودين يعني منافسين على كاس العالم صرنا
0: ممتاز الحمد لله رب العالمين. بس انت شايف كل مستوى الفني كيف
1: كابتن؟ اكيد هسه المستوى الفني في فروقات
0: طبعا
1: وفروقات واضحه
0: نعم،
1: وهي موجوده في كره القدم في جميع البطولات ليس
0: نعم.
1: في كاس العالم
0: نعم،
1: لكن هون موجود فروقات شوي فيها يعني في فرق عالية فرق بالوسط في الثالث خلينا نحكي والرابع، لكن في البداية شايفين مباريات كأس العالم من البداية كابتن المنافسة مفتوحة للفرق
0: طبعا طبعا طبعا،
1: ما في فريق قوي ما فريق ضعيف تابع النتائج يعني قاعد نتائج الفرق العربية والنتائج في مباريات حتى مباريات اليوم في الوقت الحالي احنا كنا نتابع مباريات فريق بعيد عن الفريق الألماني
0: طبعا
1: سجل ورجع للمباراة.
0: يعني انت بتوجه رسالة انه اي منتخب عنده رجوله اي منتخب عنده تحدي اي منتخب عنده حافز ممكن انه هذا المنتخب يقاوم في اي اي اي منتخب شو ما يكون شانه.
1: بالتاكيد كابتن شفنا هاي الحديث هذا حكيتنا عرض الواقع
0: طبعا
1: عرض الواقع موجود، اي فريق مركز بالمباريات وجاهز للمباريات قاعد بيأدي وبسجل.
0: يعني يمكن المنتخبات العربية أول مرة بيكون عندنا 8 فرق في كأس العالم وهذا رقم يعني يعتبر الأكبر في التاريخ يعني، وهذا شيء محفز لكل الفرق العربية. وبدناش نحكي في النتائج لكن ممكن المباراتين السابقات تعطينا حافز محترم فكرك في المباراة الأولى.
1: بالتأكيد كابتن هذا الحديث اللي كان بالشارع موجود دائما وبالقنوات الرياضية إنه بداية المنتخب العربية كانت بداية المنتخب المغربي وكانت بداية المنتخب القطري بمباريات مميزة، هاي هو بعطي دافع للمنتخبات العربية الثانية إن بداياتهم تكون مميزة وتكون شايف إنه هما قادرين لفعل إنجاز في هذا الموضوع.
0: إحنا شوف أبو عدي راح يدخل معنا على الاتصال كمان شوي على الأغلب قامة رياضية كبيرة، فيتجهز الكابتن عثمان معنا إذا جاهز الكابتن عثمان ياريت نتواصل مع الكابتن عثمان القريني لأنه بصراحة مهم جدا. ضيفنا ضيف كبير كمان، عندنا ضيفين اليوم من قطر، ضيف جنبي وضيف في الاتصال.
1: كابتن عين لا ترى الحاجة بالكابتن عثمان القريني، يعني قامة كبيرة وكلنا نتعلم
0: منه. طبعا طبعا طبعا، لا بس لازم نأخذ رأيه في كثير أمور، لأنه ندخل أول شيء في منتخبنا بعدين نرجع لكأس العالم أنا وأنت براحتنا.
1: أكيد
0: أستاذ عثمان معنا.

0: Üstad Osman. أستاذ عثمان لسه مش على الهواء بنقدر نحكي مع أبو عدي. أبو عدي، إذا بنحكي عن تحضيرات المنتخب الوطني، وبتعرف المباراة يوم الأربعاء إن شاء الله يعني خلص اقتربت بشكل كثير كبير، التحضيرات هل تعتقد إنها كافية؟
1: شكرا. إحنا يعني نكون بصراحة كاستحقاق لكأس العالم منتخبنا كان شوي متأخر برأيي المتواضع، يعني
0: بالتحضير نعم، بالتحضير ولا بقوة المباريات عشان الناس تفهم؟
1: بالتحضير من البداية.
0: نعم
1: يعني كابتن، تقريبا احنا خلال شهر،
0: نعم،
1: وبطولة استحقاق زي كأس العالم محتاج أكبر من شهر.
0: نعم
1: بالتأكيد. فيعني احنا إن شاء الله يكونوا المنتخب جاهزين لهاي الاستحقاقها ويكونوا قدها. فإن شاء الله أنا برأيي المنتخب يعني يكون جاهز بالبطولة هاي، لكن كان بيحتاج وقت أكبر ومباريات أكثر لاستقرار التشكيلة.
0: يعني أنا أشوف يمكن طلبت كثير انه نلعب المباريات على مستوى عالي بدري شوي، يعني ممكن المعسكر اللي بشهر 3 لعبنا مباريات مقبوله، لكن المباريات لا تناسب الفرق اللي ممكن راح نلعب معها في كاس العالم. في اخر معسكر اللي هو سويسرا وكولومبيا رحنا على الحقيقه بشكل اكبر. فانت شايف انه كان لازم بدري ولا تمام الامور هيك؟
1: انا معك 100%. ليش كابتن؟ لانه انت المرحله اللي وصلتها هاي لازم تكون جاهز، مش تاخذ منها تعرف مين جاهز ومين مش جاهز. هاي توصل منها تكون بروفا بس
0: 100%.
1: كان من البدايه لازم لعبت المباريات القويه وعرفت الفرق اللي بدك تلعب معهم شو مستواهم وفريقك شو مستواه شو بده يعطي.
0: بالضبط.
1: انت لازم تيجي للمرحله هاي تعمل بروفا تكون لجاهزيتك البدنيه فقط،
0: 100%.
1: مش انك تختار لعيبه. احنا شفنا قاعدين في تبديل بالتشكيله وعدم استقرار بالتشكيله. يعني لليوم اذا تسال اي حدا مين بده يلعب راح يعطيك اكثر من خيار. هذا مش شغل ايجابي كابتن، انت بس توصل المرحله هون لازم تيجي جاهز.
0: شوف، أنا شخصياً شفت أنه الموضوع اتأخر لموضوع الإصابات بشكل كبير. الإصابات اللي تمت يعني ممكن الناس بتحكي فيها بشكل مستمر، لكن المفروض إحنا ما نحكي في هاي الإصابات حتى بالذات المنتخب للاعبين، لأنه أنت بدك تخلي اللاعبين كلهم جاهزين. فأنت إذا بتحكي يزن انصاب، أدهم انصاب، فلان انصاب، صبر انصاب، فأنت بتنزل من قيمة اللاعبين الثانيين. المفروض أنه إحنا كل لاعب متواجد في المنتخب لاعب منتخب. فأنا بالنسبة لي موضوع الإصابات لازم ننساه ونبلش بالموجود.
1: شو يعني كابتن، احنا كنا نحكي أنا وياك شوي تحت الهواء بهذا الموضوع، خلينا نحكي فيه على الهواء. يعني برأيي كابتن أنا هذا منتخب وطني
0: طبعا،
1: يعني جميع اللاعبين جاهزين وجايبين اللاعبين، اي واحد بيشارك هذا لاعب منتخب وطني، ما في لاعب احتياط اساسي. احنا مش نادي.
0: نعم صحيح.
1: بالضبط. اثنين، اذا بدنا نحكي نكون واقعيين جدا، غيابات المنتخب فقط من اللاعبين المؤثرين اللي كانوا موجودين باحترامي على كل اللاعبين هو فقط يزن نعمات.
0: يعني
1: كغياب كان مؤثر وكان مشارك في جميع مباريات المنتخب،
0: تصفيات كأس العالم،
1: وحتى آسيوية والعربية.
0: نعم نعم.
1: بالغيابات الثانية نتمنى لهم السلامة ويبعد طبعًا الإصابات طبعًا عن اللاعبين الثانيين، لكن كلهم كانوا بالصف، يعني بودلة كانوا للاعب أساسي.
0: نعم.
1: في الوقت الحالي موجود الفريق كامل جاهز، لا نضل نحكي عندنا إصابات وعندنا مش إصابة، هو إصابة يزن
0: فقط لا غير
1: هي المؤثرة بالتشكيل.
0: اذا المفروض نشوف منتخبنا باحسن حاله في مباراه النمسا ان شاء الله.
1: بالتاكيد. وبرجع بحكي لك هذا منتخب وطني ما بوقف على هذا
0: طبعا،
1: يعني وكمان يعني ما ننقص من قيمه اللاعبين الموجودين
0: طبعا.
1: عندنا لاعبين على مستوى عالي
0: طبعا،
1: بالخط الهجومي في الدفاع في الوسط عندنا لاعبين على مستوى عالي، كل واحد بنزل بيأدي اللي عليه وزياده. يعني
0: ممكن يحترف حدا ابو عدي بعد؟
1: بالتاكيد كابتن راح يحترف حدا. انا برايي ليش؟ لان انا على اطلاع على عقود اللاعبين اغلبيه.
0: انت ترى سر، ترى عنده كل الخلطات بتاعت الكره القدم الاردنيه ترى عنده. يعني
1: انا عندي عقود اللاعبين كابتن، اغلبيتهم طلعوا لكاس العالم عقودهم منتهيه،
0: معظمهم
1: حتى المحترفين برا.
0: حلو.
1: كانت هاي اخر سنه لهم، اللي كان موقع سنتين من قبل سنتين هسه وصل للمرحله هاي وعقوده خالصه. وعشان تكون عارفين لاعبي المنتخب ما حدا طلع وهو موقع. انا حكي من عندي، ما حدا اي لاعب من لعيبه المنتخب طلع عنده نادي.
0: يعني حاليا كلهم او معظمهم بدون انديه؟
1: معظمهم بدون انديه.
0: حلو.
1: اللاعبين المحليين خلصوا، واللاعبين الخارجيين خلصوا كمان عقودهم راجعين،
0: اللي في العراق، اللي في ماليزيا، اللي
1: جميعهم
0: في يزن العرب وموسى التعمري يمكن موقعين. يعني
1: بس
0: هذول عشان الناس بتحط
1: شيء. يزن جديد وقع
0: جديد. يزن من شهرين.
1: يزن وقع جديد كابتن. ليش؟ لانه بيلعب في دوله الرزنامه عنده
0: مختلف.
1: شرق اسيا. فهو موسم شغال كان.
0: حاليا شغال طبعا.
1: شغال موسم عنده
0: طبعا، شغالين.
1: فهو عقده شغال، فبيخلص بالمرحله كمان راح يخلص بوقت اللعيبه الاردن بدها توقع عقودها بس ترجع، لازم يكون بده يخلص عقد.
0: صحيح.
1: يعني ترجع بدها كذا اتوقع مع مره
0: ثانيه. هاي الرزنامه اللي استخدمناها سنتين احنا
1: بالضبط
0: استخدمناها
1: سنتين. بس هو اللي عقده طويل مدى طويل هو موسى التعمري وانتقالاته عن طريق نادي.
0: طبعا يعني ما في مش على كيفه يعني.
1: اما كلاعبين ثانيين جميعهم كابتن خلص عقودهم
0: يعني على ما اظن الباقي مرتب اموره الا اذا
1: احنا الا شيء رسمي
0: إلا
1: انا كان اغلب من اللاعبين ناقشت معهم في هذا الموضوع انا نصحتهم يعني يطلع كاس العالم وهو مستقر افضل
0: موقع
1: لانه كلهم جاتوا فيه جاتهم عروض ممكن الاستقرار في كاس العالم يفيده افضل.
0: لا بس شوف
1: كتبي شيء
0: انت بتحكي أفضل. صحيح في حاله الاستقرار
1: تقول لي الاستقرار لكن في بنود
0: انه
1: انا وقع ملاعب انت وقع مع نادي وحط بند
0: للعقد انه بطلع في حال اجاني
1: عقد بس بند شرط جزائي.
0: بس ليش اعطي الحصه لنادي وانا بقدر اخذها الي انا والوكيل يعني ليش
1: أكيد.
0: عرفت يعني حرام يعني يمكن مبلغ كبير
1: ونقاط سلبيه لكن في مشاركه زي هاي والاستقرار مهم.
0: انا معك الاستقرار مهم بس بدنا نعرف شغله هسه احنا في بطولة العرب احترف عندنا لعيبة في بطولة آسيا احترف عندنا لعيبة في كأس العالم المفروض يحترف عندنا لاعبين يعني زي علي العزايزي مثلا زي عود الفخوري هذول الناس ليش ما يطمحوا بمكان أحسن ليش ما يطمع برقم أعلى خاصة أنه صغير.
1: شوف كطموح لاعبين موجود في لاعبين اللي بلاعبين في الأردن طموحين أنهم يطلعوا لمرحلة أفضل
0: معك
1: مش بلا موجودين في كأس العالم لكن إذا نكون على واقعية كاملة في تقصير من جهات أخرى
0: من مين؟
1: من إعلاميا من وكلاء لاعبين على مستوى عالي
0: ما في عنا وكلاء احنا
1: شكرا
0: في الأردن احنا عنا وكيل واحد فقط لا غير اللي هو شادي درابسي فقط لا غير هو الوحيد اللي نجح في امتحان الباقي ما عنا وكلاء هاي المعلومة يمكن يعني صادم شوي
1: أقرب بس مني انت
0: بس بس
1: لكن هو احنا انت بتحكي كوكيل كرخصة انت رحت
0: طبعا رخصة
1: انا كابتن انا مش هاميتني رخصة قد ما بهمني الشغل العملي
0: شوف عشان هسه هيك تدخلتني في مكان ثاني بس الناس لازم تعرف انه الوكيل والسمسار بيقدر يشتغل في الاتحاد الدولي بيقدروا الجهتين بس كوكيل رسمي ما في غير واحد فقط لا غير شادي درابسي فقط لا غير اللي هو ابو شهم والباقي السماسره والسماسره مش ممنوعين في كره القدم عشان هيك معظم اصلا
1: الوكلاء موجود في اسم السمسره مش في مسالات
0: بس الوكلاء اصلا تعون اللاعبين معظمهم أهالي اللاعبين عشان هيك صار الموضوع اللاعبين بدل ما يعطي الوكيل الفلوس بيعطيهم لأبوه لأهله فإحنا مقصرين في هذا الموضوع بشكل كثير كبير اللي هو الوكلاء والتسويق صح؟
1: كابتن نصيحة مني من منبرك اسمح لي نصيحة الأهل غاليين على كل واحد
0: طبعا
1: وقريبين والفائدة يستفيدوا أفضل من كل واحد بتكون فائدة يروح لأهله ويقول لك أفضل من الغريب
0: طبعا
1: لكن أنا بحكي لك من تجربة ولمواقف صارت معي الأهالي ضروا لاعبين كثير وفي الوقت الحالي احنا بالاحتراف كابتن
0: طبعا
1: ما بزبط تحكي اخوي وابوي وصاحبي هو وكيلي وهو مش خبره
0: الا اذا كان
1: الا اذا
0: يعني بدك تحط الا اذا وتحط خطوط
1: تمام واحنا في الوقت الحالي احكي على مستوى الاردن خلينا ما في واحد
0: من طبعا أهل. احنا بنحكي هاي المعلومات ترى عشان فايده لاعيبه المنتخب يعني احنا ندور على مصلحه لاعيبه المنتخب يعني احنا ما بنحكي ما بشكل
1: ما مش بقصدش ولا حدا شخصي بالزبط. ولا تقصير من اي حدا انا بدي المصلحه العامه ومصلحه اللاعبين بحكم خبرتي بالمجال
0: طبعا
1: بحكي لك يعني وحكم خبرتي بالمواقف اللي صارت كاهل اللاعبين بالاردن اللي تدخلوا كل الاحترام لهم طبعا هم زي اهلي
0: طبعا
1: ولا
0: طبعا.
1: واحد فيهم خبره ولا واحد فيهم زاد لابنه ولا للاعب
0: يعني في النهايه اذوا اولادهم
1: بالضبط
0: يعني اذوا اللاعبين
1: ما راح اقول انه اذى هو لانه مش مفكر حاله اذى هو مفكر حاله بخدمه لا لكن انت الوكيل القوي الوكيل الموجود عالميا ومعروف شو هو بيرفع من اسهمك
0: لانه بتعامل مع النادي ومع اللاعب فهو في حمايه لك في الفيفا هذا الحكي يمكن المعظم ما بيعرف
1: اثنين كابتن الاهم هسه الحمايه موجوده كابتن العقود واضحه طبعا البنود واضحه وانت بتشوفها دايركت تقراها قبل كل شيء لكن الوكيل بعلاقاته كابتن
0: طبعا
1: الوكيل هو بعلاقاته بيجيب لك عقود بيجيب لك اشياء بينصحك من تجارب سابقه من قصص كلها الوكيل اللي انت بتفكر وكيل اللاعبين بيجي راح يستفيد منك قد ما انت تستفيد منه لا
0: طبعا
1: انت صاحب القرار بالاول والاخير انت صاحب القرار حتى لو في وكيل مش راح يجي يوقع
0: عنك يعني مصلحتك اولا
1: يعني الوكيل بيجيب لك عروض وبيشتغل لك انت بتوافق عليها او لا
0: هو شوف في النهايه شوف ابو عدي اذا بتصير عندنا الثقافه هاي هو في النهايه لصالح المنتخب الوطني لانه اذا لعبتنا اجتهم الثقافه هاي ولعيبه المنتخب راحوا على اماكن محترمه وبارقام محترمه راح يرفعوا القيمه السوقيه تاعتهم راح يرفعوا قيمه الدوري الاردني راح يرفعوا قيمه اللاعب الاردني المدرب الاردني بشكل عام كل الاردن راح تستفيد من هذا الموضوع
1: يعني هي اقرب مثال كابتن موسى رفع الاسهم من عن طريق كابتن موسى هو لاعب واحد يعني قاعد كان لاعب واحد وصل اوروبا وصل الدوري الخمس الكبار وقاعد بسجل رفع اسهم الاردن
0: حلو.
1: اكثر من مكان اكثر من مجال اكثر من مجالس بكل شيء الاسم قاعد بيرتفع هذا هو لاعب كيف ما يصير في عندنا عدد 100% هذا المكان
0: 100%. طيب احنا كابتن ليث نطلع فاصل وبعدين نرجع ان شاء الله.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة. النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: لكم من جديد، والله يسعد مساكم جميعا. وبتعرفوا في شوية مشاكل تقنية، عشان هيك ما أخذنا الكابتن عثمان بدري شوي. المشاكل التقنية طبعا قاعد بحللنا إياها. أول شيء مشكور جدا أخونا في قطر الأستاذ أحمد الربابعة، مشكور على كل اللي بيقدم لنا إياه. طبعا مشكور الكابتن ليث بشتاوي على حضوره، على اللي أعطانا المعلومات اللي أعطانا إياها، وعلى النصائح اللي قدمها للاعبين، وعن كأس العالم اللي حكاها بشكل عام. مشكور كابتن ليث. معنا طبعا قامة رياضية كلنا بنتعلم منها، أستاذنا ويعني كمان مدربنا، والكل بعتقد في الأردن بحبه وبيحترمه، يعني حالة خاصة. الكابتن عثمان الجريني، يسعد مساك.
1: الله يسعدك ويرضى عليك وما شاء الله عليك، وبفتخر الله فيك ودوما الأكفأ بكون موجود في المكان المناسب. وانت ما شاء الله عليك الله أيقونة تدريبية.
0: لا لا، تعليمك أستاذ عثمان والله
1: في الأردن يا عثمان، ان شاء الله يا با دوما الأساس انه احنا كنا نتعلم، تعلمنا طبعاً. وبنتعلم راح نتعلم، هاي اللي بتخلي الإنسان دوما يكون متقدم في الأمام. وانت من هذه العينة، وتحياتي واحترامي لليث بشتاوي، يعني ما شاء الله عليه ما بنساك.
0: بسلم عليك، هيو جنبي، هو بسلم عليك كثير. وصراحة المشكلة شوي تقنية، ولا كان لازم يكون متواجد معنا. والله بسلم عليك كثير وبحبك كثير والله يا كابتن.
1: الله يحمي، الله يحمي، الله يرضى عليك ويرضى عليك يا عثمان.
0: الله يبارك فيك، يعني هذا شرف إلنا تواجدك معنا. وبالعكس احنا اللي بيحكي انه ما بتعلم منك بيكون ملوش لا في اعلام ولا في تدريب ولا في رياضه ولا في كل شيء بصراحه. يعني انت ما شاء الله لام الدنيا كلها ما شاء الله. الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه بالكباتن كابتننا. ايام قليله وراح يبلش كاس العالم، يعني خلص راح يبلش المنتخب، وراح نبلش باول حاله. انا راح احكي معك في المنتخب الوطني، راح أحكي معك بالمفتوح أكثر، لأنه أنت بتعرف كل الحالات اللي لازم إحنا نكون جاهزين فيها. بدي أبلش معك في الحالة الاجتماعية، يعني يمكن الناس تستصعب شو يعني الحالة الاجتماعية. يعني بدنا نحكي من سمو الأمير علي ونزوله بالطائرة للعيد ميلاد موسى، للحالة الاجتماعية في المنتخب بشكل عام.
1: طبعا هاي شغلة مش مهمة، هاي أهم شغلة بالنسبة للمنتخب، نقطة أو بذرة صالحة للنجاح. نكون هناك الألفة والمحبة والجميع قريب، الكل قريبين من بعض، حب الكل تحظى في الكل. لما يكون هناك يعني من أعلى مستوى، سواء من جلالة الملك ولي العهد سمو الأمير علي، ولما في تركيا يحكي لهم الأمير علي أنه أنتوا بتمثلوش فقط الأردن، تمثلوا بلاد الشام، بمعنى انه كل ثقتنا فيكم كبيرة، قريب منهم، عايش معهم، كل المناسبات الاجتماعية بكون معهم. وانت مدرب يا عثمان وتعرف طبعًا. لما يكون القدوة موجود ويحبوه، هذا الحب ينتقل للجميع، وبالتالي بصير الثقة كبيرة، بصير المعنويات عالية. فالجانب الاجتماعي، الجانب النفسي له دور كبير بأن يكونوا عائلة واحدة متألفة محبة، كلهم حرصين على بعض من أعلى الهرم لحتى مدير اللوازم وجامع الكرات. كل هؤلاء الأشخاص هم الأساس بأن يكون دوما منتخبنا الوطني في القمة. هذه النقطة تلعب يعني دور كبير يا عثمان. نعم،
0: شوف كابتن عثمان، يعني أنت بتحكي الحالة هاي، أنا ليش مصر عليها كثير؟ لأنه إحنا منتخبنا في البطولات المجمعة مختلف تماما، فهاي النقاط هي اللي ممكن تخلي منتخبنا مختلف
1: بطبيعة الحال. أنه أنت عارف أنه إحنا متعودين في الأحداث الكبرى، في المناسبات الكبرى، أنه منتخبنا يكون موجود وحاضر وفعال. والدليل ما حصدناه في كأس آسيا، في كأس العرب، في كل التظاهرات الكروية اللي شاركنا فيها، وكان أساسها أنه هذه القفة، الكل قريب من بعض، الكل عايش مع بعض، الكل بيحب بعض، والكل مرتاح مع بعض، والكل مسجم مع بعض. ولما يكون الأمير علي معهم باللباس الرياضي وبيحكي معهم زي أولاده زي إخوانه، يعني هاي بتعطيك نوع من الأريحية ونوع من المحبة وزيادة المحبة. لما ولي العهد يجي من عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويذهب للتدريبات ويتابع التدريبات ويحكي مع اللعيبة كأنه هم يعني عايشين معاه بنفس البيت وبنفس الأسرة، وهي اللغة دوما موجودة موجودة فيها المحبة وفيها الاحترام وفيها التقدير وفيها دوما يعني الطاقة الإيجابية اللي بتعطي اللاعبين حافز ودافع انهم يقدموا افضل ما لديهم. هاي النقطة اللي اشرت لها يا عثمان، والله انك ذكي ابن ذكي، وانت مدرب تعرف كيف يجب التعامل مع اللاعبين، وهي مصطلع على فكرة من زمان من زمان.
0: يعني على عثمان يا عثمان، انا بدي ارجع لورا شوي، يعني معلش الناس لا. لازم تفهم هاي النقاط. انا بحكي معك هذا الحكي وبأريحية لانه انت يعني معلم ودربت واعلامي ما شاء الله يعني مخضرم، فهاي القصص الناس يمكن مش كلها بتفهمها. زمان لغة التحفيز للأمراء، احنا عندنا هاشميين وفي أمراء وفي مسؤولين في البلاد الثانية، على الأغلب اللغة دائما في البلاد الثانية كانت تهديد واحنا لغتنا تحفيز. يعني هاي الفروقات بتعمل الحالة النفسية والاجتماعية اللي احنا حكينا فيها، صحيح كابتن؟
1: نعم صحيح، لأنه عم تعطيك كبير المقال. في 1997 نعم. كان هناك جلالة الملك المرحوم بإذنه تعالى طيب الله ثراه الملك الحسين بن طلال،
0: نعم.
1: أرسل طائرة عسكرية لنقل المنتخب الوطني من بيروت لعمان مباشرة بعد الفوز بذهبية مسابقة كرة القدم في الدورة الرياضية العربية. استقبلهم نعم. في المطار مع الملكة نور، جلالة الملك استقبل اللاعبين في المطار، وكان إنهم استقبال صحيح. رسمي واستقبال شعبي. وأنا بتذكر يا عثمان طلوا مني إنه باليوم الثاني إنه نعمل تليفون، برنامج تليفون في التلفزيون الأردني، ولا كنت مذيع هذا البرنامج من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل. وكان هناك طبعا جمع التبرعات للمنتخب الوطني، وجلالة الملك كان في من اتصال هاتفي، والاتصال الهاتفي استغرق حوالي تقريبا 7 دقائق على الهواء، وفي النهاية قال أبتبرع 10,000 دينار أردني للمنتخب.
0: حلو.
1: واستمرت بعد ذلك التبرعات، والشعب كله عاش تلك الفترة وكأنه يعني فرحان فرح كبير، والكل بالتليفون أتذكر تابع كل برنامج. وأنا بتذكر جملة حكيتها في نهاية البرنامج، من شان الله هيك بلغتنا العامية، من شان الله طبعا. ما تطخوش يعني ما الناس فرحان كثير. ففي اليوم الثاني كان حفل استقبال بذكره وما بنسى، حفل استقبال كان جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين هو رئيس الاتحاد، كان أمير آنذاك، وكان ب97، وكان الأمير الحسن بن طلال ولي العهد. فلما أجي سلمت عليه تشرفت بالسلام عليه، قال لي بالحرف الواحد، قال لي الناس ردوا عليك ولا ما ردوا عليك؟ هذا دليل على أن المتابعة، والله يا عثمان دليل على المتابعة من أعلى هرم لأصغر هرم، وهذا ألفة موجودة متعودين عليها، يعني قريبين من كل الناس، وهاي بتعطيك
0: الحمد لله رب العالمين. هاي نعمة كابتن عثمان، هاي نعمة، وإحنا يعني عايشين في هاي النعمة لنا سنوات الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله يديمها علينا. إحنا روحنا على كرة القدم هسا عشان بعدنا عن الحالة النفسية والحالة الاجتماعية. أكيد الحالة البدنية حاليا قبل المونديال والحالة الفنية هم الحالتين الأهم. هل برأيك وصلنا للحالتين يعني ناش نقول 100%، لا يعني بمنطق كرة القدم يكون يعني مستوى جيد يناسب كأس العالم؟ طبعا
1: أنت مدرب عثمان، الحالة البدنية هي الأساس لبناء المهارة الفنية، وعلى طول الجاهزية البدنية بتكون المهارة وصلت لآلية في التنفيذ بأقل جهد وبأقل زمن، وعلى ضوء الجانب البدني الجاهز والمهارة الفنية الأوتوماتيكية اللي راح نسميها بعرف كرة القدم بيكون الجانب التكتيكي السهل. وبعطيك مثال وانت لاعب وانت مدرب، مثلا على سبيل المثال مجازا أقول بدري في أقصى اليمين، هي كرة عرضية على أقصى اليسار عند لامين جمال أو العكس صحيح. حلو. لامين جمال لو لياقته البدنية عالية، هل يمكن أن يستقبل الكرة وبركب عليها جملة تكتيكية بسيطة، معنى استقبال كرة سريع للأمام مع خيار تكتيكي إما في التمرير اليمين أو الشمال، أو بيعمل تمرير حائطية وبيسدد على المرمى؟ لو ما كانت عنده اللياقة البدنية عالية جدا والجاهزة تماما، ما بتكون المهارة الفنية بالاستقبال بأقل جهد بأقل زمن وبركب عليها ناحية تكتيكية بسيطة، إنه بروح في الكرة للأمام بكسب أرض ولو متر في الثلث الأخير أو حول منطقة الجزاء أو داخل منطقة الجزاء الفريق المقابل. فاللياقه البدنية
0: عثمان أصلا ما راح يقدر يفكر إذا بدنيا مش جاهز، ما راح يقدر يفكر في الاستلام الأول أصلا. فكل اللي أنت عديته، الخطوات اللي عديتها، الاستلام الأول، الباص للجمل المركبة، إذا بده يرفع أوفر، إذا بده يشوت، إذا بده يراوغ، هذا كله بناء على العامل الفني والجاهزية البدنية فقط لا غير. بدون البدني إحنا صفر. فأنا بدي إحنا الحالة البدنية، إحنا طالعين من دوري طويل واللاعبين جايين محترفين، يعني المفروض نكون جاهزين.
1: يعني احنا منطقيا احنا صرنا تقريبا الان حوالي 20 يوم في الولايات المتحدة الامريكية، وحمل التدريب وشدة التدريب، وانت مدرب قبل بدء المنافسات، يعني بدنا نقنن كل هاي الامور بحيث انه يتم التركيز على الجوانب الفنية والجوانب التكتيكية بدون اوفر في الحمل والشدة في التدريب، لانه مش معقول انا اعمل تدريب الصبح والعب مباراة بعد الظهر. يعني فيها أكثر من تساؤل بتصير. أنا الغاية منها أن أكون جاهز لأول مباراة بحضور ذهني عالي عالي عالي وبجهد وبمستوى بدني يساعدني ويسعفني على إكمال المباراة بصورة ممتازة. أنت تابعت مبارح مباراة البرازيل والمغرب طبعا. المغرب أجرى كل تبديلاته يا عثمان، كل تبديلاته عملها لأنه بده يقنن المجهود، بده يوزع المجهود، بده يستمر في مجارات البرازيل، وهو كان أفضل من البرازيل، والدليل أنه في الدقائق الأخيرة كانت له فرصة تسجيل هدف الفوز. هذا دليل
0: على الدقيقة 94
1: البنش عنده قوي. نعم البنش عنده قوي، اللاعبين الموجودين اللي زج فيهم خاصة في منطقة خط الوسط وتجديد حيوية خط الهجوم، بعطيك دلالة أنه اللياقة البدنية لازم نتعامل معها بذكاء كبير. احنا بمشيئة الله يجب ان نستثمر توزيع الجهد وتقليل الجهد، لانك تلعب امام منتخب لياقته البدنية عالية جدا، قوته البدنية هي على الطريقة الأولانية، الضغط صحيح. العالي عندهم موجود، الضغط العكسي عندهم موجود، بيعرفوا كيف يستثمروا كل كرة بطريقتهم، لانهم عندهم اقل عدد من التمريرات، اسرع طريقة في الوصول للمرمى بدون اللاعب الكلاسيكي اللي عمالنا بنشوفه. يعني الألمان اليوم تلعب بالشوكة والسكينة، يعني عمالها كأنها في نزهة. النمساويين طريقتهم راح تكون مغايرة تماما، وبالتالي احنا لازم نحسن البناء الجاهزية البدنية، كيف نوزعها، كيف نصمت، كيف نصبر. وانا ضد وجهة النظر انه روحوا استمتعوا، روحوا العبوا وريلاكس. لا، انت بغيت تنزل على الملعب،
0: هو بس فقط لإبعاد الضغط عن اللاعبين فقط لا غير.
1: نعم، لكن قدامك هدف، يعني مش معقول انت مدرب يا عثمان بتحكي للعيبتك احنا بدناش نفوز، بس هي انت
0: لا لا لا, لا, لا اكيد اكيد انا معك مليون في المية. هو شوف كابتن عثمان، انا ممكن من الناس اللي بطلب المتعة بس برجولة. يعني انت اصلا قمة متعتك لما تكون رجل، قمة متعتك لما تفوز، قمة متعتك لما تحترم نفسك، قمة متعتك لما تحترم المنافس. يعني انت عديت الحالات التكتيكية تاعت رانجليك اللي هو مدرب المنتخب النمساوي، عشان احنا الناس تفهم وتعرف انت شو حكيت. انت حكيت في موضوع مختلف عن الموضوع المنتخب الالماني، انت حكيت بسرعة، بضغط عالي، بضغط عكسي، بتحول سريع، بانهاء سريع، بكرات عرضية بشكل كثير كبير. يعني كيف لازم يتم التعامل ضد هاي الحالات من منتخبنا الوطني من جمال السلامي؟
1: نعم، اولا احنا ان شاء الله اول شيء نكون في يومنا انه نكون التوقيت حليف. هاي نقطة مهمة، هاي نقطة طبعاً. مهمة انه احنا نكون ندخل المباراة منذ البداية ما عندنا حمى بداية ولا عندنا حالة لا مبالاة. وانت عارف يا عثمان وانت مدرب وقبل كنت لاعب، احيانا احنا يعني جربناها انه في غرفة الملابس في بعض اللاعبين بكثر انه اجلكم الله على الحمام
0: طبعا.
1: يعني هاي حمى بداية، وفي لعيبة بتكون الامور عنده ريلاكس، بدخل المباراة مش مكترف. كلتا الحالتين غلط، كلتا الحالتين طبعا. احنا لازم نبتعد عنهم، بدنا ندخل نثبت اقدامنا على ارض الملعب، نكون حاضرين ذهنيا مركزين، ركز انه اول ربع ساعة في المباراة نمشي فيها صح، نمسك صح، نستر صح،
0: ما نتلقى اهداف،
1: نلعب الكرة من اول من أول لمسة ما نسمح لهم يكونوا موجودين في الثلث الأخير ملعبنا. يعني مش نروح ننتظرهم في الثلث الأخير ملعبنا، لا، لازم نبدأ معهم في بداية منتصف الملعب حتى نعمل كثافة عددية وزيادة عددية في خط الوسط، وحتى يكون عندنا قدرة على إغلاق كل المنافذ المؤدية مرمانا من كل الاتجاهات. ساعتها احنا بهذا المسار بهذه الرؤية بنمسك أقدامنا على الأرض، بناخد النفس الكبير، بنشعر بالثقة، بصير عندنا قدرة انه نبدأ بالتدريج نتقدم للأمام. انا برأيي
0: يعني شوف كابتن عثمان، انا عندي يمكن وجهة نظر بسيطة في هذا الموضوع، مباراة النمسا تحديدا، كل افكار رالف رانجليك على الأغلب ما راح تمشي مع منتخبنا، لأنه إحنا ما عنا بنى لعب بشكل أنه نأخذ وقت طويل. يعني إحنا بعد القطع في عنا تصرف سريع، وفي عنا لاعبين سريعين في الأمام، وفي عنا محطة متواجدة علي علوان، وفي عنا لاعبين بتقنوا الهجم المرتدة بشكل سريع، وهم عندهم نقطة ضعف في قلوب الدفاع وفي المساحات اللي خلف الظهيرين. فبعتقد إذا اللاعب جاهزين بعد القطع بتنفيذ هذا الكلام، الضغط العكسي تاعهم راح يفشل، والسرعة تاعتهم راح تفشل، فبصفي عندهم الحل الكرات العرضية فقط لغير. وإحنا عندنا 5 مدافعين واثنين ارتكاز، 7، المفروض ما نتلقى أهداف، المفروض إحنا نكون سريعين في الهجم المرتدة، فإحنا المفروض نأذيهم. شو رأيك كابتن؟
1: طبعا أنت في نقطة مهمة، هم في الإيقاع السريع لأي منتخب مقابل أمامهم في عندهم بطء في قلبي الدفاع، عندهم نقطة ضعف وعندهم نقطة ضعف واضحة هي الظهير الأيسر، وأغلب الهجمات التي كانت على النمسا تتم من هناك، وبالتالي ورقة
0: موسى التعمري يعني
1: إذا تم أنه يكون في يومه وموفق يلعب على مركزه، المركز الأصلي اللي يلعب فيه اللي هو على اليمين، أعتقد أنه راح يشكل خطورة كبيرة. نعم، خاصة اليمين، على شمالهم لازم يكون تركيز موسى التعمري، وعلى شمالنا على يمينهم نستثمر ورقة مهند أبو طه، لكن موسى التعمري حتى نستفيد منه، لأنهم راح يركزوا في مراقبته، راح يضغطوا عليه، في لاعب ضغط عليه ولاعب يغطي عليه حتى يخلصوا ويتخلصوا من هذه الورقة الرابعة بالنسبة لنا. في نقطة مهمة يا عثمان، عشان نعمل تحول هجومي سريع لازم يكون عندنا قدرة بأقل عدد من التمريرات وبسرعة قصوى للاعبين مهاريين يستطيعون الجري من الثبات، يعني سرعة في الانطلاق من الثبات في الفراغات اللي راح تكون موجودة، خاصة في الفراغ بالنسبة لنا اليمين، لأنه إذا موسى التعمري مسك الكرة وراح فيها بيعمل شغل كبير، إذا انضغط على موسى التعمري قبل ما يتنفس الكرة راح تتأثر تأثير كبير. وبالتالي لازم نستفيد بأقل عدد من التمريرات، بسرعة وضع الكرة في الفراغ المناسب، أيضا نكثر من التسديد المحكم المتقن، لأنه حارسهم هو أطول لاعب في تاريخ نهائيات كأس العالم، طوله 2.5 سنتيمتر، وأنت لاعب ومدرب يا عثمان بكون مركز ثقله، أي يسلم تمك، لأنه مركز ثقله بكون عالي جدا، وبالتالي التوافق العصبي العضلي في التعامل مع الكرات الأرضية السريعة القوية يكون بطيء جدا، وبالتالي لازم نحسن انه نسدد عليه بإتقان ونتابع. المتابعة هي مبدأ من مبادئ اللعب الناجح، لانه المتابعة تعني حسن التصرف، فهذا مبدأ من مبادئ اللعب الناجح لازم نستفيد منها. في نقطة مهمة بالنسبة لنا احنا، انه المواقف الثابتة ممكن احنا نستفيد منها في الركلات الركنية، في الضربات الحرة المباشرة، نستثمر اوراقنا في هذه النقطة، ونقطة دفاعية مهمة لازم لازم ننتبه، لأنه عندهم لاعبين طوال القام، خاصة الثلاثي في الأمام، في 1.97 متر، في 1.92 متر، في 1.93 متر، وبيجيدوا عامل هواء وبيجيدوا التسديد من بعيد، يعني كل هاي النقاط نخذها بعين الاعتبار. لكن أنا من وجهة نظري إن شاء الله يا رب يكون حارسنا يزيد أبو ليلى في يومه ويكون موفق، لأنه راح يلعب دور كبير في نتيجة المباراة إن شاء الله لصالحنا، وبالنسبة لدفاعنا يكونوا في يومهم من خلال التغطية والأداء الرجولي واللعب الضاغط والاستماتة في إبعاد الكرات القصيرة وثنائي الارتكاز، خاصة نزار رشدان يكون في يومه أمام نور الروابدة ومهند أبو طه كورقة رابحة، وإن شاء الله يا رب يكون التوفيق أيضا في جهتنا اليمنى ونكون حاضرين ومركزين ويا رب نحقق النتيجة المطلوبة. إن شاء الله أنا متفائل وأنت متفائل وكل الناس متفائل.
0: أنا متفائل بس ليش متوقع النتيجة كابتن؟
1: أنا والله أنا بقول أنا راح يعني المهم أنه سجل يا عثمان. إن لم نسجل
0: يعني أنا بحكي بواقعية يعني إحنا إذا طلعنا متعدلين ترى نتيجة محترمة.
1: طبعا نمسا فريق قوي لكن إحنا لو طلعنا على مباراة مثلا قطر مع سويسرا بسهولة تامة حسبت الأمر أمامنا في الشوط الأول ولعبت على الواقف بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. أمام قطر كان فيه لها فرص يعني قطر كان لها ثلاث فرص فرصتين في الشوط الأول وفرصة أولى قبل ما تبدأ سويسرا بالضغط علينا. الدور اللي لعبه حارس المرمى محمود ندى حارس مرمى منتخب قطر كان دور كبير ودور مهم يعني نسبة فعاليته الدفاعية لفريقه كانت 82% ف 82% أنت لما تساهم كحارس مرمى في الجانب الدفاعي لمصلحة فريقك بتساعد لعيبتك وبتمثل ثقة فيهم وبتخليهم ما يفكروش في المنطقة الخلفية خلاص بصير عندهم اطمئنان أنه منطقتنا الدفاعية محمية بوجود هذا الحارس وبالتالي بيفكروا للأمام. والدليل أنه جابوا هدفهم في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع هدف التعادل. فإحنا إن شاء الله أنه يكون يزيد في يومه دفاعنا يكون موفقين ومركزين ونشطين وحيويين وفعالين وصامدين وثابتين ما ينهزوش حتى لا سمح الله لو صار أي ثغرة أي خلل ما ينهزوا يظلوا مستمرين بنفس الإيقاع.
0: لا إن شاء الله أنا بتوقع يكونوا في يومهم وبتوقع إن شاء الله شو ما يصير في المباراة يظلهم ثابتين وواقفين سواء إلنا أو علينا إن شاء الله لازم نظل واقفين. أنا والله يا كابتن عثمان سعيد جدا جدا جدا جدا فيك يعني هاي النقطة الأولى يعني كلامك ممتع الحكي معك ممتع النقاش الفني معك ممتع للغاية جدا جدا جدا يعني صرت متمني لو في لوح ونشرح للناس أكثر فمشكور جدا كابتن عثمان.
1: أنت قدها يا با الله يحميك
0: الله يحفظك
1: حبيبي يا عثمان.
0: شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا لك
1: شكرا ان شاء الله بنشوفك ان شاء الله يا عثمان يا رب حبيبي
0: بإذن رب العالمين تشرف شرف لنا استاذ عثمان شكرا جزيلا شكرا
1: ان شاء الله يعطيك الصحه يا يعطيك الصحه
0: على استاذنا على استاذنا مع السلامه. احنا يا اخوان طبعا الكابتن عثمان القرين يمكن امتعنا فنيا وراح فينا باماكن كثير واحنا بدناش ننسى مبارتين امبارح اللي هم قطر وسويسرا والكابتن حكى عنها بشكل كبير لكن ممكن نعطي شوي المغرب والبرازيل. المغرب لازم نعطيه حقه امبارح المغرب لعب مباراة كثير كبيرة تعادل مع المنتخب البرازيلي واحد الجميع طبعا اسماعيل سيباري هو سجل الهدف الأول وتعادل فينيسيوس لمنتخب البرازيل بس أنا باعتقادي امبارح البرازيل كانوا لابسين أحمر والعكس تماما. بدي أحكي عن نقطة مهمة جدا في التخطيط للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي عام 2022 أحرز المركز الرابع كثير ناس صاروا يحكوا صدفة ومشت الأمور لكن بالتخطيط المستمر بتطلع على منتخب 26 غيروا

0: بالثلاث لاعبين اللي في نص الملعب تم تبديلهم، لأنه أيوب والعناوي كانوا بأعلى حالات التركيز وبأعلى حالات الذهنية والفنية والبدنية. يعني بنحكي عن العناوي شوي، العناوي مبارح عنده أرقام مذهلة، عنده 14 قطع كرة مباشر، ولا لاعب من البرازيل استطاع أنه يراوغي العناوي. 88% من تمريراته صحيحة. بتطلع على الأرقام بتلاقيها مرعبة بصراحة للمنتخب المغربي بشكل عام. بتطلع على الثلاثي الهجومي المرعب، انت مبارح ما شفتهم بشيء مطلق، ما شفت المهارة تاعتهم، لأنه في كل الحالات كان في 2-1 ضدهم. فبالتالي شفنا المنتخب المغربي متميز. الشوط الأول لعب بحالة مختلفة تماما عن الشوط الثاني، وهذا شيء هويتين يحسبوا للمدرب محمد وهبي. ورانا الشوط الأول المنتخب المرعب هجوميا، المنتخب المتحكم في المباراة، المنتخب السريع جدا، المنتخب اللي بتصرف بشكل غير عادي. هذا المنتخب المغربي الشوط الأول. الشوط الثاني ورانا حالة دفاعية محكمة وتحولات سريعة، فهيك بقدر هو يتحكم في المباراة بشكل كبير، ورجع في آخر المباراة رجع يتحكم في المباراة. حتى في التبديل كان هو المتحكم في المباراة. فبالتالي مبارح أعطانا درس المنتخب المغربي في ثقة بالنفس، في المسؤولية، أعطى ثقة لكل الفرق العربية إنك قادر تعمل هاي كرة القدم الجميلة، كرة القدم المحترمة. وبصراحة يعني بنتمنى إنه يكون منتخبنا بهاي الصورة، لأنه بتغار لما تشوف الفرق العربية، القطر والمغرب بتجيب نقاط، إحنا لازم نجيب نقاط، إحنا لازم نكون مميزين زي ما هاي الفرق كانت دائما مميزة. فمشكورين المغرب ومشكورين قطر على الحال اللي عملوا لنا إياها، وإن شاء الله ربنا يوفقهم والفريقين يتأهلوا إن شاء الله على الأدوار الثانية، دور 32، وليش لا اللي بعده واللي بعده واللي بعده. يعني المغرب مطالب إنه يوصل نص نهائي، بس حاليا أنا باعتقادي لو ما وصل نص نهائي، أنت تشوف لاعب زي أيوب عمره 18 سنة، هذا دليل إنه في تخطيط محترم وراح يجي لعيبة أحسن وأحسن فيما بعد، لأنه عندهم كم ونوع في الفئات العمرية، وهذا هو المطلوب في المنتخبات اللي بتحب تستمر. طبعا نتيجة ألمانيا وكرساو على ما أظن صارت 7-1، باعتقادي 7-1 نتيجة كبيرة، وحتى فيها رحمة شوي لسه من المنتخب الألماني، لأن المنتخب الألماني لسه مش مشرك جميع لاعبيه، فبالتالي بيعرفوا كيف يحسبوها، لأنه مجموعتهم شوي صعبة، كورتفوار والإكوادور، فبالتالي أكيد حاط كثير لاعبين من البدلة على أساس يستفيد منهم في المباريات الأقوى للمباريات القادمة. لكن فرق الأهداف راح يكون حاسم، أنا بحكي بنسبة كبيرة. على كل سعيد جدا بتواجدي معكم، وشكرا جزيلا لمتابعتكم ولمشاهدتكم ولاستماعكم لإذاعة عين إذاعتكم، وشكرا جزيلا، بالسلام إن شاء الله.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل، بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.